0: ميدي آن الفنون في بلادي منتصر.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفنون بلادي من الأصوات المغربية اللي اختارت تغني بإحساس وتوصل القلب الكلمة بالقلب. فنانة اللي جمعت ما بين الفن والإعلام وقدرت تخلق لنفسها حضور مميز عند الجمهور المغربي. اليوم كترجع بأغنية مغربية بعد غياب أكثر من قولوا 10 سنين تقريبا بعنوان صبر راسي، فيها الكثير من المشاعر والصدق الفني بكل فرح ومحبة. تنرحبوا بالفنانة المغربية رباب نجيد معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامج فنون في بلادي. أهلا بك.
2: أهلا وسهلا منتصر.
1: كيف دايره؟ لاباس عليك؟
2: الله يبارك فيك. غبور هادي. الحالة اللي شفتك اليوم
1: وأنا تانا فرحان. غبور هادي.
2: غبور هادي ما قلت فيك الزمن والو تبارك الله.
1: ربي يخليك عينيك لي زوينين.
2: الله يبارك فيك.
1: بعد غياب عن الغناء، لأن أنت تنتمي لعائلة فنية، الأب ديالك تبارك الله عليه ملحن مغني عازف، أخ ديالك حتى هو أنت، ولكن حنا أنا مني كنت جيتي عندي هادي شي سنين كنت باقا صغيرة، يعني كنت تعشقي الغناء. واحد الوقيته قررتي توقفي ديري بوز. الناس يديروا بوز ديال عام شهر 3 شهور 6 شهور، انت درتي 10 سنين ولكن الغناء كان حاضر، لانك كنتي ديري برامج تلفزيونيه كنتي تغني فيها كنت يعني، ولكن انك تصدري اغاني درتي بوز. لماذا؟
2: وكيف ما قلتي كان الحضور في لو تيران كاين، كنخدم كندير حفلات في المغرب وخارج المغرب وداك الشيء كله، ولكن الاصدارات الفنيه كنت واحد شويه بحال قلتي ما واجداش. عند ديك ساعات ولات ولدي دابا عنده 6 ans، دابا كنحس براسي ممكن انني
1: دابا نرجع
2: رجوع.
1: المهم كنتي دائما في الساحه الفنيه، ولكن انك تخرجي الاصدارات ما كانش. كنتي تشوفي شنو تيروج، كنتي تقولي الحمد لله ما كملتش ومرتاحه
2: بحال قلتي خرجت من العبايه ديال لارتيست في هذيك السنين. يعني درت دي زيميسيون بحال دو فويس، وهذا لان كان العشق ديالي هما هذوك الاجواء المسابقات وهذا.
1: وكان بالنسبه لك مهم انك ديري بحكم تي درتي الاسم ديالك في المغرب؟
2: انا دو فويس ما درتوش باش ندير اسم، حيت دائما كان
1: عندك اسم ديالك،
2: كان كيخلعني ندير اسم كبر من داك الشيء اللي كنت فيه. دائما الشهره كانت كتجيني بحال شي واحد شادك من هنا. دونك دائما كان عندي داك التخوف، لا ما بغيتش نبان اكثر من هكا، ما بغيتش نتعرف اكثر من هكا، باغي نعيش حياه نورمال، نمشي للمارشي، نمشي للحمام،
1: انا عاديه
2: ديك الوقيته. ما مي صافي نضجت شويه، عرفت باللي راه ماشي هكا الامور، بالعكس الا عندك موهبه خاصك تخدم عليها اكثر. وهذا هاد الاغنيه خدات 3 ans نصبر راسي، 3 سنين ويا واجده، وداك التخوف كان مازال.
1: بغيت نقول لك يعني انت حتى انا تنعرفك الكاباسيتي ديالك في الغناء وتبارك الله عليك، تنحس بانك ما خديتيش واحد المكانه الفنيه اللي تستحقي انت رغم الموهبه ديالك والصوت ديالك. واش كان الوسط الفني المغربي منصف معك ومع الفنان؟
2: ما يمكنش لي في الصراحه نعلق هذا الشيء على شي حد، الوغ كو كان مني يعني المشكل انا ما درتش ايفور، ولكل مجتهد نصيب. زعما ماشي درت حويجات وما تنصفتش فيهم، ولا يعني انا كنت جالسه
1: نعم
2: كنت جالسه كنشوف كنستمتع بلي زارتيست الاخرين اللي كيطلقوا

0: تنقول لك شنو هو الحكايه او الاحساس اللي وارد على هذا العمل، وانا كنت دابا غتجاوبيني.
1: فريمون يعني ماشي الموضوع ديالي، ولكن الموضوع ديال بزاف الناس، رجالا ونساء، كتلقى باللي الحب دائما حاضر، ولكن ليغو كيخلي الانسان ما يعترفش باللي راه مازال محب.
0: العنوان الاغنيه فيه واحد الحموله عاطفيه كبيره، ياك ولا لا؟ نصبر راسي. واش انت قلتي ما تتعبرش على الشخصيه ديالك او احساسك الفني، ولكن اكيد الناس حواليك حتى هما عاشوا هادو.
1: بيان سور. انا مثلا علاش قلت لك ما كتمثلنيش؟ حيت الا حسيت براسي باقا تنبغي شي حد ما نخبيهاش عندي، نقولها.
0: حيت كاين داك الايغو،
1: واخا الايغو نقولها باش نعرف راسي هكا ولا هكا. ولا قلتها بيان سور ما عادش تكون.
0: واش نقدروا نعبروا على المشاعر ديالنا؟
1: انا عندي،
0: حيت كاين ما تيقول لك بحال دابا حنا عندنا الثقافه ديال نقولوا لشي واحد نعبروا له على الحب، نقول لك انا تنحبك. ملي تتقولها للانسان انت تتحسي بالكيان بداخل ديالك انك تتحبي الشخص. الشخص اللي غيتقبل داك الكلمه تيتخلع ولا تيقول لك زربتي وقلتي تنحبك، دونك واش نخليوه في قلبنا
1: هنا بالضبط زعما كيفاش كنشوف الامور؟ انا انسانه معبره اون جينيرال، نقدر ما نكونش كنعرف شي حد ونقول له تبارك الله جاتك زوينه هاد، يعني هادي في ابسط الحوايج، ولا كنت كنحب ما نقولهاش، بيان سور نقولها، مي بيان سور اوسي كو ما غنحبش بوحدي. غادي يكون طرف الاخر حتى هو زعما ما انا كنحب لاسباب، ما كنحبش غير حيت عجبتني هذيك الشخصيه ولا الشكل ديالها من بعيد.
0: نعم نعم. شنو المختلف الان في رباب نجيد اليوم مقارنه برباب منذ البدايات؟
1: طبعا يعني كنحس بلا ماتوريتي دابا، يعني كنحس باللي اليوم زعما اقل حساسيه من قبل، جيتي سونسي

0: ريسك ديال ان واحد النهار ما يبقاش عاجبك الحال وخصك اوبليجي تكمل فيها، هادي كنخاف منها.
1: دونك اذا مدعي في يد الله وصافي غاده
0: في يد الله، كندير داكشي اللي كيعجبني وان شاء الله يعجب الناس.
1: مع الانتشار ديال الاغنيه الان السريعه والترند اللي تكلمنا عليه، كيفاش كتشوفي مكان الاغنيه الرومانسيه والاحساس الحقيقي اليوم بحكم انت تتعشقي هذا اللون رباب؟
0: طبعا عندها بلاصتها دائما، كنشوفوا شيرين، انغام، اليسا، الناس نشحوا بالاغنيه الرومانسيه. ودابا فاش كيديروا اغنيه خفيفه بحال كتجيهم الناس غريبه، لا بغينا نسمعوا اغنيه رومانسيه من شيرين ومن انغام اليسا مثلا. انا ما كنحطش راسي في واحد لا كاتيجوري، كنغني كل شيء، ولكن دائما تتبقى الجمله اللحنيه اللي دافئه، وهذا هي اللي كتجرني اكثر.
1: الغياب احيانا كيخلق واحد الشوق عند الجمهور، يعني كيفاش عشتي انت هذيك الفتره ديال الابتعاد عن الساحه الغنائيه؟ طبعا تقديم تلفازي وسهرات
0: طبعا كاين كتكون شوق وتغره، هذيك الثغره الحمد لله زعما ما خليتهاش حتى نساوني الناس.

0: احبابي، ما دائما كيكونوا اصوات اللي كنحاول ندير تنقيب على المواهب.
1: نعم، فترة مني تكون تتقدم برنامج، واش هذا خلاك كذلك تقربي أكثر تانتي من الجمهور باش تفهمي انتظاراتهم الفنية أرباب؟
0: بيان سور بيان سور، واكتشف من الجمهور كيموت على الشعبي. يعني
1: انتي الأصل ديالك من
0: دكالة.
1: دكالة جديدة،
0: طبعا
1: وتحية للناس اللي
0: تحية،
1: تيسمعونا وتيشوفونا
0: طبعا تحية كذلك
1: جديدة.
0: للأب
1: نعم
0: ديالي
1: نعم
0: وشعيب جديدي.
1: أبو شعيب جديدي الشعبي.
0: أنا كنموت على العيوط. العيطة بو ماشي حاجة
1: أين
0: اللي
1: عيطة من العيوط ديال المنطقة ديالكم ولا ديال الدار البيضاء؟
0: ما كاينش مناطق بالنسبة ليا كاع العيوط.
1: المرساوي ولا
0: المرساوي، لا لا
1: نعم
0: لا، كلشي كلشي.
1: نقدروا نشوفوك شي نهار في أغنية شعبية
0: طبعا
1: ومع الأب ديالك ديري أغنية.
0: حيت بزاف ناس ما عارفينش باللي خيت عليك اليوم اللي كانت دارت الفيلم
1: ديال
0: خربوشة،
1: خربوشة
0: بابا اللي لحنها.
1: اللي لحنها، حيت بزاف الناس يعرفوا بأن خربوشة يعني ملحنها هذه سنين.
0: لا هذيك خربوشة، ما هذه خيت عليك اليوم
1: خيت عليك
0: اللي
1: اليوم
0: غناتها خربوشة، ماشي الاسم ديالها خربوشة.
1: نعم،
0: بزاف الناس ما كانوش فاهمين هاد
1: ودرتي
0: القضية.
1: بوست باش تشرحي كان
0: اكزاكتومون،
1: ديال أستاذ
0: وكنت
1: موسيقي
0: غنيتها باش حفظاتها كذلك الفنانة هدى صدقي، وكنت باقا صغيرة وكنحضر، كانت كتجي هنا للدار باش تدرب،
1: نعم
0: وكانت خشا فيهم بقات انا نغني هذا. زعما العيطة من غير هاد الشيء تقريبا كان كل ويكاند عندنا الشيوخ العيطة في
1: في
0: الدار.
1: الدار يعني رويتي منهم خديتي منهم.
0: جدا جدا كانت عندنا هادي، بحال قلتي في الصيف سورتو تتكون لا فامي والدار عامره، كل سبت مره خديجه مرقوم دائما كانت معنا في الدار، الشيوخ الكبار. يعني رويت من مناطق.
1: نقدروا نشوفوا شي عمل شعبي مع الاب ديالك؟
0: طبعا راه كاين بروجي
1: والاخ ديالك حتى هو تيغني؟
0: الاخ ديالي كيغني بيان سور،
1: يعني نشوفوا
0: دار دو فويس حتى
1: هي
0: هو.
1: تا هو دار دو فويس، يعني ديروا انتوما كعائله.
0: ممكن ممكن مي الفكره كاينه ديالي مع بابا، يعني الفكره
1: ياك
0: مطروحه وغنخدموا عليها بروشينمون
1: ان شاء الله. ان شاء الله
0: نجيو انا وياها عندك.
1: مرحبا مرحبا بك، ان غون بليزير. الاغنيه هي بدات حطيتيها في السوشيال ميديا، تتشوفي تتقراي لي ميساج رسائل الناس؟
0: وي
1: كل شيء فرحان،
0: كلهم
1: ما كاين انتقادات؟
0: ما لقيتش كومونتير واحد خايب والله العظيم، وهذا الشيء عجبني بزاف. ما لقيتش كومونتير واحد ماشي تلتما، لقيت بلي تقولوا هاد الاغنيه جميله، رباب غبرات علينا ما خرجت باغنيه ثقيله وزوينه، وهذا كنشوف الناس كيقولوا فينك فين غبرتي اخيرا. كيف ما قلت لك هادو هما لي كومونتير، ما لقيتش واحد ماشي مزيان. وشحال هذا كنت كنتخوف من هذا الشيء، علاش ما بغيتش واحد الشهره؟ حيت كنت كنشوف بلي لي زارتيست كبار واصوات جميله وكل شيء، هاجمين عليهم هجمة صعيبة دي فوا، يعني كيكون
1: نعم.
0: وكيف ما قلت لك فاش
1: داكشي علاش عندك تخوف من السوشيال ميديا؟
0: شحال هذا السوشيال ميديا كنشوف بحال كل ما عطيتي كثر، كل ما فتحتي المجال للناس كثر.
1: اكيد
0: هادشي اللي كان مخليني

0: اللي تعطي الناس اللي تعشقوا الغناء وعندهم صوت وبغاو يكونوا بحال الرباب. شنو هما المحطات اللي خاصهم يديروا؟ يدخلوا الكونسيرفاتوار، يمشيو برنامج كيشاف الاصوات، يخرج اغنيه ترند، ولا شنو يديروا؟
1: انا بوغ موا اول حاجه هو انك تقرا الموسيقى باش تفهم شنو كدير وتكون واثق من شنو كدير. من بعد شارك في برامج، حيت البرامج الهوات ماشي فقط غير السبب اللي كنمشيو ليها غير باش الناس يعرفونا، راه كتشوف بزاف الناس من بزاف البلدان.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
4: للشأن المغربي،
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم اليوم الخبر كما هو
5: على قناة ميدان تي في.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تي في، الخبر برؤية جديدة.
6: السهرة العربية.

زيه.

وكانت اول تجربه لي في التلفزيون. كان ديك الساعه كيقدم السهره محمد بناني، كان مذيع الاخبار وكيقدمها مزيان، وعزيز قسوس رحمه الله لجنه فيها سكيراج، وداروا لي لجنه فيها سكيراج وفيها عزيز قسوس ومحمد الزياني الله يرحمه. كان هو اول مخرج اللي حسب معرفتي اللي تعرفت عليه كانه قرا في الخارج في روسيا شي، كان عارف بلي الاخراج كيتقرا. لاول مره كنشوف في محمد الزياني اللي بدا في التلفازه مباشره. كنت كندرس عند السي احمد الطيب العلاج، وكنت كندرس فلما دوزت هذاك المونولوج في التلفازه مباشره، جيت لغدا للدرس حيد عليا كبوطو طبيب العلاج، كيقول لي المكسب ديال الناس عريان، عام تشاورتي مشيتي دزتي في التلفزيون وكذا وانت باقي طالب ما خصكش تدوز في التلفزيون. قلت له كاين شي قانون كيمنعني ندوز في التلفزيون؟ حاصل هذاك ذاك المونولوج راه ديالي ما ديالي. قلت لهم الطلبه دويو انتم اللي قدام هنايا، واش هو جا كاتبو انا اللي كاتبو؟ كيشوف السي احمد دابا ما كاينش نوصلوا للعيب، انا غادي نهدي لك ذاك المونولوج. مشيت نسختو مزيان وفي الدرس المقبل هديتو ليه، قلت لي انا غادي نبدا ندير التمثيل الفرنساويه عند مسيو ديبتي فوق. هادشي اللي درت فعلا، خرجت من عنده دوزت عنده سنه وخرجت من عنده. كيبقى واحد المؤلفين، راه كتب شحال من مسرحيه السي احمد الطيب العلاج، والف شحال من مسرحيه وعطاهم لي نقراهم، واللي بغى يدوز امتحان بهم كيدوز بهم. انا دائما كنشترط نقرا السيناريو الى بغيتو كنمشي معاه. اما اللي غيبوني ما نعرف شكون هما، انا مازال حاضر، بغاو يغيبوني يغيبوني الرغبه ما نقصاتش. والبحث في لي بيرسوناج اللي كناخذ ما حبش. مصطفى الدرقاوي اولا اختار ليو ديكور مقهى واقعي، الكليون ديالهم واقعيين، كيف كنلقاو الكليين فيهم وكيف كنصوروا معاهم، كنتحاوروا معاهم، كنخرجوا منهم الحوار وكيجاوبونا يعني عادي. في المرسى وكذلك كندخلوا سميتو المرسى، بحيث توقعت واحد الواقعه، واحد خينا جاب واحد الغانجو باش بغى يبدا يضرب لانه كان في حاله غير طبيعيه، اللي كيقول لهم علاش تمنعوني ندخل ولا كذا، بغى يبدا يضرب. يعني شي وقائع فيه كانت امكانيه بمساعده عصفور الله يرحمه، كان جاب شي بروجيكتور قدر يعاون بلي بروجيكتور قديم وجابو وركبو في واحد القهوه كبير. نتقنع مثقفين يكونوا في جنبك، ونتقنع واحد يمثل عادي ممثل عادي يمثل. كنظن هذه القضيه بقات في التاريخ ديال مصطفى الدرقاوي، هو الوحيد اللي قد

0: sont tous sortis du manteau de Gogol. L'écriture le manteau. Ainsi que l'amni, بحيث انا في الوقت ديالنا في السبعينات بداية الثمانينات كنت درت لابونمون في لافونسين فرنسا في 68 ابري لي زيفينمون. مشيت لهذيك لا ريفو ديال لافونسين باقي عاقل عليها لادريس ديالها سان اندري ديزار. مشيت ليها وخلصت بما 5 ديال الاورو دابا بالفران خلصتها في 68. فبداو كيجوني لي ريفو كل دو ريفو بار موا في الشهر.
1: اللي كيرجع لك يرجع للكتابه. انا كنقول لك مسلسل في 67 ولكن كان كاتبه واحد الكوميسير واللي دار ليه الحوار محمد الخلفي وكان فيه سسبانس. الناس كانوا كيتبعونا في الزناقي كيقول لك انت المجرم. لا هذاك المجرم شكون لي انت المجرم. الناس متبعينه كل السبت كيتجمعوا الناس وكان التلفزيونات قلال. الواحد اللي من العائله اللي لاباس عليه هو اللي عنده التلفزيون جمعوا عنده كيشوفوا الصاله العموميه والمسلسل. كان كان كان الموضوع والسيناريو مزيان. ولكن كاينين بعض العناصر مهمه اللي داروا لي زاداك واللي داروا المعاهد كتلقى فيهم النور. ولكن المشكل في المتطفلين ولا اللي خلى خدمه ولا شي حاجه ولا شد التقاعد كيجي يدير التمثيل. ما عندك ما دير كنت مغلوب على الامر الواقع ومسيني كونطرا في هذا الجيل هذا مريض باللي خصو هو اللي يكون عنده الحوار كثير. اللي كيبغي يبقى عنده الحوار بزاف بينما راه الصمت في التمثيل راه شي حاجه كبيره. انا كنطوروا المجتمع ديالنا ولا مجتمعات. كاين واحد المجتمع ديال الشباب كيدوي في فرنسيه عايش في فرنسيه كيناقش مواضيع

لاستخدام هذه التكنولوجيا في هوليود مستقبلنا الشقيقان. كوتي وجون فويس قالا بأنهما حصلا على موافقة أبناء فال كيلمر لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء دوره في فيلم As Deep As The Grave، عميق كالقبر، والذي يروي قصة علماء آثار يكتشفون تاريخ شعب في نيو مكسيكو. استخدم لقطات أرشيفية وصور تسجيلات صوتية للمساعدة في صنع الأداء. اختار صاحبا العمل إنشاء أداء فال كيلمر بشكل رقمي بدعم من ابنة النجم الراحل مرسيدس كيلمر. الشريط الدعائي للفيلم أيها السادة تم نشره، وترى فيه عزيزي المتتبع فال كيلمر يقول: لا تخافوا مني ولا تخافوا من الموتى. فال كيلمر شاهدت أفلامه ومنها ما قدمه في توب غان والكثير من الأعمال الأخرى، وكنت أعشق أداءه. الآن أشاهد المقطع الترويجي لشريط أرى فيه الراحل فال كيلمر اعتمادا على الذكاء الاصطناعي. كيف سيشعر الجمهور الذي سيشاهد الفيلم؟ وهل سيعتبر أداءه أداء بشريا؟ لا أعرف، بصدق لا أعرف. عندما انضم فال كيلمر إلى المشروع قبل 5 سنوات تعاطف على الفور مع الشخصية الروحية التاريخية للأب فينتون، وأدرك أهمية رفع مستوى الوعي بقصة آن موريس المذهلة كأول عالمة آثار في أمريكا الشمالية. وكان من المؤسف للغاية أن صحة فال كيلمر في ذلك الوقت منعته من لعب هذا الدور الذي كان يتحدث إليه روحياً وثقافيا. مات الممثل فال كيلمر قبل نحو عام، لكنهم أشركوه مع ذلك في الفيلم اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، وسيعرض الشريط لاحقا. تخيلوا معي أيها السادة، لو منح أداء الراحل فال كيلمر في هذا الفيلم والذي تم خلقه بالذكاء الاصطناعي، لو منح أوسكار أفضل ممثل في ليلة الأوسكار في مارس من العام المقبل، من سيستلم الأوسكار؟ أختم هذا العدد بالحديث عن تنظيم المهرجانات. وحين أنتقد تنظيم المهرجانات التافهة التي لا تفيد في شيء، فأنا لا أتكلم فقط عن بعض من المهرجانات المغربية والمغاربية. الرداءة متوفرة بكم كبير، بل ويتم تصدير شحنات ضخمة منها حتى للخارج. تريدون مثالا عن مواعيد تكتب عنها مقالات كثيرة تحت الطلب وإن كانت لا تفيد السينما في شيء؟ طيب، تقول مقالات كثيرة يشبه بعضها البعض وكأن كاتبها واحد يغير التوقيعات حسب الناشرين. تقول هذه المقالات التي تلخص مقالا واحدا بأن الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي في لوس أنجلوس حضورا كبيرا. من طرف من؟ يجيب صاحب المقال الموزع بصياغ مختلفة على مواقع كثيرة بأن هذا الحضور هم الجالية العربية وشخصيات بارزة في عالم السينما في كاليفورنيا. من هي هذه الشخصية؟

0: ضفاف أخرى.
1: أهلا بكم، يسعدني أن أرحب بضيفي هذه الضفاف الأستاذ طارق سليكي، رئيس اتحاد الناشرين المغاربة ورئيس لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين العرب، وحديث اليوم عن قضايا النشر والكتاب. وبما أن المناسبة شرط، فإن حديث هذه الضفاف له شرطين وليس شرطا واحدا. الأول، المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي اختتم فعاليته بالرباط في 10 من الشهر الجاري، والثاني، تصدر دار سليكي أخوين بطنجة لقائمة الناشرين بالمغرب برصيد 149 إصدارا، تاليها دار إفريقيا الشرق بالدار البيضاء ودار الأمان بالرباط. طارق سليكي، مرحبا بك في هذه الضفاف باسمك الخاص واسم الناشرين المغاربة واسم كريم سليكي وباسم دار سليكي أخوين. طارق، مرحبا.
2: شكرا العزيز شكري، شكرا لإذاعة ميديا على الاستضافة، وأتمنى أن نحط الرحال في هذه الضفة اليوم إن شاء الله.
1: مرحبا. بداية طارق، أعتقد أن الناشر المغربي تحديدا يشتغل على مدار السنة من أجل الحضور والتسويق في معارض الكتاب بالعواصم العربية بصفة عامة، هل من أثر تجاري على الناشر المغربي في معرض الرباط؟
2: أعتقد بأن المعرض الدولي للرباط هو يعتبر أكبر حدث ثقافي في المغرب، هذا المحطة التي ربما نشتغل عليها على مدار السنة حتى نكون حاضرين من أجل العديد من على مستويات عديدة. أولها، هناك الجانب التجاري، هذا لا يخفى على الجميع، لأن المعرض له جانبه المعرفي وله جانبه الاقتصادي، وبالتالي فهذا الحضور لا يمكن أن يكون مجرد حضورا شكليا، ولكن ينبغي أن يكون هناك تراكم راكمناه على مدى السنة كلها، وبالتالي فهذا المعرض له تكلفته بدون شك، لأن تكلفة الجناح، تكلفة مصاريف المتابعة لهذا الحضور، وبالتالي فهناك هذا الجانب الاقتصادي لا يمكن.
1: وهل هذا يبرر ارتفاع أسعار الكتاب في المعرض؟
2: مسألة تكلفة الكتاب أو أسعار الكتاب ليست لدينا معطيات زعما حقيقية في المغرب، المسألة يجب أن تستند.
1: لا، بما أننا نقتني الكتاب في المعرض بنفس السعر الذي نقتنيه في المكتبة،
2: هو من المفروض أنه كاين عرف في المعرض لابد أن يكون هناك خصم ديال 20%. غير كنا واحد القضية اللي يابد الإشارة إليها، هو هذه الخصومات كيف يمكن تبريرها ما دام أن ليس هناك ثمن على ظهر الغلاف. أنا أعمل جادا على أساس أن يكون على كل كتبي سعر الكتاب، يعني أن السعر واضح وباين بالنسبة للمستهلك
1: في إطار الشفافية. وليس هناك من قانون أو عرف يلزم الناشر بذلك.
2: لا أبدا أبدا أبدا. كاين الناس اللي كيقول لك ودي راه ضروري هنايا، كاين تكلفة الشحن، تكلفة الطائرة، تكلفة الجناح، تكلفة مما ينعكس سلبا أو ينعكس على سعر الكتاب، وهذا كخص يكون فيه دراسة وصافي.
1: وإذا ابتعدنا عن لغة الأرقام والبلاغات، أين يمكن تصنيف المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط مقارنة مع معارض أخرى، معارض الجزائر وتونس والقاهرة والشارقة، بحكم حضوركم الدائم في هذه المعارض؟
2: أنا بكل صراحة يعتبر معرض الرباط من أهم المعارض العربية على الإطلاق، يعني هناك زوار حقيقيين، هناك مهتمون حقيقيين. خلال المعرض الدولي للكتاب بالرباط كتحس بأن هناك قارئ، فعلا هناك قارئ، يعني هناك مجموعة من المعارض العربية التي لا نرى فيها قراء، وبالتالي فهناك قراء. الكتاب مشكلته هو أن الكتاب لا يصل، وبالتالي فالفرصة الوحيدة والسانحة لاقتناء الكتب هي معرض الرباط.
1: إشكالية التوزيع،
2: يعني أن المشكلة والمعضلة الكبرى للكتاب هو أنه يتوقف عند الإنتاج، وبالتالي ما بعد الإنتاج هنا يبتدئ الكلام. يعني
1: وهذا سواء على المستوى الوطني أم على المستوى العربي؟
2: هذا على المستوى العربي كله، على المستوى العربي من المحيط
1: يعني
2: إلى الخليج.
1: الكتاب اللي مطبوع وسط المغرب نجد بأن نقاط توزيعه قليلة.
2: اللي احنا كنتكلموا مثلا على الدول، يعني محليا هذا مشكل ديال التوزيع محليا في كل الدول العربية من المحيط الخليج، كاين مشكل ديال التسويق، والمشكل ديال وصول الكتاب إلى القارئ، وبالتالي في

0: يبقى أن المعرض هو الوقت الوحيد اللي ممكن فيه الواحد يسوق هذا الكتاب.
1: وهو المسألة ديال التوزيع والتسويق ربما من أهم المبررات التي يدفع بها بعض المؤلفين الكتاب المغاربة لدى هجرتهم لطبع مؤلفاتهم خارج المغرب.
0: شوف أنا نستحضر العين ما شافت والقلب ما وجع. يعني أن ربما هناك وهم الانتشار أنه عن طريق النشر خارج المغرب فهو يحقق انتشارا، ولكن المشكل هو هل تتابع عملك أم لا تتابعه، وبالتالي هذا مشكلة أخرى. مشكلة فيها عندها شقين اثنين. أول شق هو عدد الناشرين بالمغرب صغير جدا وقليل جدا، لا يمكن أن يستوعب كل الإنتاج المغربي. يعني أن الإنتاج المغربي هو إنتاج غزير جدا يفوق قدرة الناشرين المغاربة على احتوائه، وبالتالي كيبقى على أن

0: مجال هو أنه يمشيوا لدور مشرقية أو دور أجنبية. زيادة على هذه المسألة هذه، هناك مشكل ديال هذا الوهم اللي قلته، وكاين عقدة الأجنبي. المغربي صراحة عنده عقدة الأجنبي، وحنايا كخصنا ربما أننا هو في ورش كبير يجب الاشتغال عليه، وهذا راه مشروع وطني. هذا المشروع الوطني كخص الجميع ينخرط فيه، يعني أن الكتاب والناشرين، ليس هناك ناشر بدون كاتب، وليس هناك قارئ بدون كاتب، وبالتالي فالكاتب هو المحور والمبدع هو المحور الذي يجب الاشتغال عليه، وهو الحلقة الأضعف في كل حلقات الإنتاج ديال الكتاب.
1: ونلاحظ بأن هناك ربما علاقة مختلة بين الكاتب والناشر.
0: هي فعلا هناك المسكوت عنه، يعني ربما أن المغربي نهضر بالدارجة يكون أفضل، هو أنه كيهضر على كل شيء إلا الفلوس، ولكن من اللي كيدبزوا ما كيدبزوا على تشي حاجة إلا على الفلوس، وبالتالي فهذا النقاش على ما هو مادي أصبح من الطابوهات. يعني أن دائما من اللي كتهضر مع مع مع ناشر كيقول لك أودي هذاك تاجر، يجب أن لا نخجل، نحن تجار، أنا ناشر تاجر
1: طبعاً.
0: يعني هي مقاولة تجارية عندها هدف ربحي، أنا ماشي جمعية.
1: ولكن ممكنش يكون هذا الهدف الربحي مبرر باش تكون هناك شروط مجحفة.
0: الشروط المجحفة هنا يا غادي ندخلوا في هذه الشروط المجحفة. ماذا نقصد بالشروط المجحفة
1: مثلاً؟
0: أول شيء أنا أتحدى الكتاب المغاربة أن يشهروا بعقودهم مع المشارقة. أنا أقول لك على الهواء مباشرة. يعني إحنا يا دور النشر المغربية أكثر كرما بكثير من ما يلقاه الكثير من الكتاب في دور النشر المشرقية، مقابل يعني عدد محسوب على رؤوس الأصابع،
1: أحيانا لا يتجاوز 20 نسخة.
0: يعني هذا
1: ويبقى السؤال سي طارق، عفوني إذا قطعتك، يبقى السؤال كم عدد النسخة

0: نسخ المطبوعة.
1: شوف هذا تراجع كبير وقع في العالم العربي كله. أنا أخجل في الحقيقة أنني لأن الأرقام صادمة. أن كنعقل أنا إلى رجعت هذه 32 سنة للوراء اللي بديت أنا بديت المشوار ديالي في نشر الكتاب، كنعقل على أول كتاب صدرنا كان لحسن المنيعي رحمة الله عليه. يعني كان أقل عدد اللي ممكن أنك تطبعه هو 1500 نسخة. يعني كانت فيه مغامرة كبيرة جدا. وإلى رجعنا مثلا في نقاش مع دار توبقال أن كان أقل عدد كي تطبع هو 2000-5000 نسخة. يعني في الآونة الأخيرة مع تراجع الأمية مع الإمكانيات الموجودة، يعني ما يمكنناش نقول إحنا في المغرب راه تزادت الأمية، هناك تراجع للأمية. يعني كرجعنا أننا كنسمع أنا أحيانا الناس كتطبع 50 نسخة أو 20 نسخة أو 60 نسخة. من يقرأك هذا الكتاب؟ هذا إلا ما كانش غادي يخرج، لأن الكاتب في آخر المطاف شحال ما عطينا غادي نهضروا بالمقابل المادي، راه ما غيمكن لكش توفيه الحق ديالو والمجهود ديالو والقراية اللي تعب عليها باش ينتج لك واحد العمل. وبالتالي فأقل شيء أقل شيء ممكن الناشر يقدم له هو الإنتاج دياله يوصل لهذا القارئ ويحقق البعد الرمزي. دابا المشكل هو هنا هي هاد 50 نسخة بشحال غادي تبيع؟ أنا هضر دابا بالأرقام، واخا تبيعها بشحال غادي تبيع؟
0: لكن هناك نقطة سيد طارق أنت أدرى مني بهذه المسألة، هو أن هناك بعض دور النشر التي تطبع 50 نسخة فقط للاستحواذ على حقوق المؤلف في طبعات لاحقة.
1: هذا فيه تواطؤ ديال المؤلف، هذا فيه تواطؤ ديال المؤلف، لأن غادي نقول لك واحد الحاجة. أنا بالنسبة لي اللي غادي تجين عندي غادي نتفاهم معك أنا مثلا على 500 نسخة ولا 1000 نسخة، خصك تعاني

0: كان مجحفا ووقع عليه هو يتحمل مسؤوليته، وبالتالي راه المشكل ميمكنلكش دابا انت عطيتيني واحد الحاجه مجانا. انا كيجيو عندي مجموعه ديال الكتاب اللي كيقترحوا عليا اعمال بالمجان، مجانا، يعني هو بالنسبه لي لهم بالصاب يخرج العمل للوجود. يعني هنا كنهضروا على الجانب الرمزي، هذاك الجانب الرمزي الذي يريده الكاتب هل يتحقق؟ بخمسين نسخه المساله فيها كنقولوا تبرير النفقات هو هذا. ملي كنهضروا على الى دخلنا نهضروا على الدعم، عرفتي واش كاين على الدعم، غادي نهضروا بان هناك تبرير ديال النفقات فقط لا غير،
1: واحد الاقتصاد الريع من نوع اخر.
0: يعني ان شوف عندك المؤسسات ديال الدوله غادي نقولوا ودي انها جد متقدمه وكتقدم امكانيات رهيبه في بعض الاحيان، ولكن هناك العديد من الناس اللي هما يحولونها الى ثقافه الريع، وبالتالي فالمساله مرتبطه بالقيم، مرتبطه بالاخلاق. يعني ان الوزاره الا دعمت لك 1000 نسخه وانت خرجتي 50 نسخه، يعني فين هو المشكل؟ راه المشكل في الحقيقه ها هي الوزاره عملت اللي عليها وكثر، ولكن المشكل هو كيصبح في الناشر وكيصبح في الكاتب وكيصبح في الأطراف اللي هي متواطئة على هذا العمل هذا.
1: بما أنك تحدثت عن الدعم، أليس هناك بعض الخلط بعض الفوضى في مسطرة الدعم؟
0: شوف هو كاين دفتر تحملات، وزارة صدر واحد دفتر تحملات ينبغي الالتزام به. يمكننا نقولوا هذه العملية ديال الالتزام صعيب أن المواكبة دياله أو لا التتبع دياله، لأن هو ملي غادي تدخل في عملية الدعم كتلتزم بواحد المجموعة ديال الشروط اللي كخصك، ولكن العملية ديال التتبع من الصعب على ذلك الشيء. هي المسألة فيها القيم وفيها الأخلاق، ولكن هذا كخص يكون فيه تضافر حتى ديال الكتاب، لأن الكاتب الذي يرضى على نفسه أن يصدر من الكتاب 50 نسخة وفي الواقع أن الكتاب اللي كيخرج بالديجيتال هو مفضوح، يعني هو باين حتى من ناحية ديال الطباعة ديالو، هو راه باين واش الكتاب مطبوع بكميات محدودة أو لا مطبوع في الأوفسيت.
1: وعند دعم دائما طارق سليكي، هل له من أثر تجاري واضح مباشر على الناشر؟
0: هو بالمفروض غندو خصو ما يكون عنده واحد الأثر. يعني هنايا غادي نرجعو غادي نقولو دي مرت 10 سنوات على دعم الكتاب ودعم المعارض ودعم واحد مجموعه ديال المجلات الى اخره. يعني كاين واحد مجموعه ديال لي فولي اللي كيدعموا في اطار النشر ديال في اطار دعم وزاره الثقافه او الوزاره الوصيه. هو غادي يكون كاين اثر، ولكن هذا الاثر هذا فين كيتجلى؟ واش كيتجلى في الكم او لا كيتجلى في الكيف؟ واش كيتجلى في الاثر المعرفي او لا كيتجلى فقط في ارقام تتكاثر؟ يعني ملي كنجيو كنهضروا ان عمليه الدعم، انا في نظري ان اللي كيتعمل في وزاره الثقافه هو عمل جبار في الحقيقه ديال دعم 10 سنوات، ولكن انا في اعتقادي اننا خصنا نمروا من دعم الانتاج الى اقتصاد الاقتناء. يعني ان عمليه الدعم الان هي كتمشي في الاتجاه ديال الانتاج، وربما كاين هناك كتب اللي هي تقف عند الانتاج في الوقت اللي هي المرحله كتبدا ديال الكتاب ما بعد الانتاج، يعني هو التسويق ديالو هو الوصول ديالو الى القراءه. هنا غادي نهضروا السي شكري ما اثرته على الاثر. الكتاب الذي لا يثير نقاشا، الكتاب الذي لا يترك اثرا، هو كتاب غير موجود. وبالتالي كخص واحد النوع ديال التتبع وكخص واحد النوع ديال البحث عن هذا الأثر الذي نريده، لأن الكتاب راه أخطر ما يمكن أن تنتجه راه هو الكتاب.
1: ولماذا لا تتوفر دور نشر على لجان قراءة؟
0: شوف هي من بين دفتر التحملات كاين لجان القراءة. شوف أنا قلت
1: لجان قراءة تقوم بتصحيح، تقوم بالمراجعة، تقوم بإعطاء الضوء الأخضر للطبع، لكن لا تقوم بعملية انتقائية، بعملية انتقادية.
0: شوف العملية ديال الانتقائية هنايا غادي ندخل في واحد السؤال اللي هو تأسيسي والسؤال اللي هو جوهري.
1: لا هو على علاقة بالحديث الذي تحدثت به عن الكتاب ذي الأثر،
0: لأنه هو أنا غادي ندخل في واحد السؤال اللي هو تأسيسي، لماذا ننشر ما ننشر؟ يعني هذا هو أول سؤال كخصو يطرحه صاحب الدار عندما ينشر كتابا. وعندما تنشر هذا الكتاب هناك الجانب المعرفي، هناك الخط التحريري، هنايا غادي ندخلوا في التحديات وفي الإكراهات. واش كنعملوا دار النشر من أجل أن يكون عندنا دار النشر؟ واش كنعملوا دار النشر من أجل أن يكون عندنا واحد الأثر في تشكيل الوعي؟ هذيك الشيء كنقول لك أودي أخطر ما يمكن أن يكون هو الكتاب، لأن

0: مشينا صنعنا آلة وآلة خرجتنا معطوبة انتهى الموضوع. ولكن المشكل هذا الكتاب يشكل وعيا، يشكل الوعي عند المجتمع، يشكل وعي عند القراء، وبالتالي فالخطر دياله يمتد، أو لربما أن التنمية دياله تمتد. هنا نتكلم عن الأثر.
1: ألم يحين الوقت بعد لتغيير عقلية الناشر في المغرب؟
0: في الوطن العربي
1: ألم يحين الوقت بعد لتغيير عقلية الناشر في المغرب؟
0: في الوطن العربي كله، لأن
1: نكتفي الآن بالمغرب.
0: لأن هو شوف ولشي مرات
1: هما الناشر في نهاية المطاف هو منتج الكتاب.
0: لا، هو الناشر هو الحلقة القوية اللي كاينة في الإنتاج.
1: إذن أليس لعقليته أن تتغير اليوم قبل غد؟ ألم يتأخر في تغيير عقليته؟
0: شوف، الناشر يعيش في زمنين، يعيش في زمن الماضي وهو حزين عليه، هادو كنهضرنا على الناشرين الفاعلين الحقيقيين، وفي زمن المستقبل وهو خائف من هذا المستقبل، والحاضر ينفلت بين يديه. وبالتالي فهذا الناشر في عقليته كخصو يتغير، لأن هنايا كنستحضر واحد المقولة ديال المدير التنفيذي ديال شركة مرسيدس، قال لك ما قيمة أن يكون عندك أفضل محرك في العالم ديزل ولا يقتنيه أحد. يعني أن المسألة مرتبطة بهذا التسويق، بهذا الاقتناء، بهذا الإنتاج. ماذا بعد؟ هذه العقلية ديال الناشر كخصو أنه يكون أكثر مرونة، ينفتح على الإمكانيات الجديدة، على الكتاب الرقمي، على الذكاء الاصطناعي، أن لا يهاب

0: من أجل تسويق الكتاب، وأي تسويق هو.
1: ومحليا لماذا لا تتوفر دور النشر على نقاط توزيع مهمة؟
0: هنايا عندي أنا شخصيا عندي جوج النقاط يمكن لي نهضر فيهم. أول حاجة كان المشكل ديال المكتبات، هناك كاين واحد الفولي كبير ديال وزارة الثقافة في دعم إنشاء المكتبات، إحداث المكتبات وتحديث المكتبات، وكيستافدوا منه مجموعة ديال الدور ديال المكتبات. ما كيناش موزع بعدك، لأن حتى عملية ديال التوزيع ما كيناش شركات مواطنة عندها هاد الحرقة للاستثمار في توزيع الكتاب. ربما أن هناك مجموعة ديال الشركات ديال التوصيل ديال البضائع وديال الشحن، ولكن في الكتاب ما كيناش شركات مواطنة. هذيك تحتاج عقلية،
1: مع أن الماضي كان أفضل من الحاضر في هذا السياق.
0: لا أكيد أكيد، ولكن إحنا إلى رجعنا نشوفوا غير مثلا دول أخرى، كنهضروا على 40,000 نسخة، كنهضروا على مليون نسخة، كاين الكتب اللي فيها مليون نسخة. وبالتالي أنا كنعقل، أنا في واحد الندوة كنت حضرت لها هنا في معرض فرانكفورت، كيقول لك أودي حنايا الطموح ديالنا هو خاصنا نحولوا صناعة الكتاب باش تكون منافسا صناعة السيارات. هذا حلم، ولكن راه ديجا هما بالنسبه لهم الكتاب كيتباع كل يوم، يعني ما كيتباعش بشكل موسمي
1: ويقرا في كل لحظه،
0: حيت هو راه هذا كيفاش دابا السؤال المطروح هو كيف يمكننا ان نحقق تنميه بانسان جاهل او بانسان امي. هذه التنميه هذه راه المغرب تبارك الله مشى في واحد الاتجاه بواحد السرعه اللي هي سرعه البراق، ولكن في اشياء اخرى لا بد من ان نسارع الركب، خصوصا فيما يتعلق بصناعة الكتاب لأنها صناعة الوعي.
1: لدينا البراق لكننا لسنا البراقيين البتة.
0: وهنا يكخص هذه العقلية اللي تكلمت عليها، هي عقلية الناشر خصها تتغير، والمؤسسات، حيث هي ما كيناش غير الوزارة الوصية، على أن هناك جميع المؤسسات يجب أن تنخرط في دعم الكتاب وفي دعم القراءة، لأن راه كوادر المستقبل هو الجلد اليوم، لا يمكن بناء كوادر المستقبل بدون جيل قارئ. وبالتالي فوزارة التربية الوطنية هي معنية، هناك الأبناك معنيين، هناك وزارة السياحة معنيين. بحال دابا مثلا إلا مشينا شفنا غير المسلسلات التركية، في الحقيقة راه كل شيء معني، غنشوفوا بأن وزارة السياحة معنية، هناك وزارة الثقافة معنية، يعني جميع الدولة كلها منخرطة في ترويج أكيد ما يسمى بالثقافة التركية.
1: ختاما طارق سليكي، ما هي التحديات الرقمية والذكاء الاصطناعي في صناعة الكتاب بالمغرب وبالوطن العربي؟
0: أنا في الحقيقة كنشوفه فرصة أكثر من أنه ربما يهدد، لأن الجميع يتكلم الآن على تهديد ديال الذكاء الاصطناعي.

0: معطيات موجودة. أما الإنسان، خطورة الإنسان هو أنه عنده هذه القدرة الفظيعة على الإبداع، يعني إبداع أشكال جديدة، إبداع سرديات جديدة. الذكاء الاصطناعي ما عندوش هذه القدرة على الأقل في الوقت الراهن، ولكن يمكن توظيفه في الإعداد، في التحرير، في التصحيح، في البيانات، في اتخاذ القرارات. لأن احنا ملي كنجيو كنقولوا دي هذه الدول المتقدمة اللي ربما أنها فايتنا في مجال الذكاء الاصطناعي وفي مجال التقنية وفي مجال في مجالات مختلفة، عند الكتاب حاضر بقوة. يعني ملي كنجيو كنهضروا أنا ربما ما عمرنا كنسمعوا على المعرض ديال الكتاب في أمريكا. يعني في أمريكا راه الكتاب يتباع كل نهار بواحد الطريقة اللي هي رهيبة، وأنا لا يهمني هذا القارئ أين يقرأ وبأي طريقة يقرأ، المهم هو أن يقرأ كتابا رقميا، كتابا على ورق، كتاب على جدار، المهم هو أن يقرأ، لأن لا يمكن أن يكون هناك قارئا بدون مادة، وهذه المادة هذه لا يمكن أن تكون إلا عن طريق الإنسان.
1: سنواصل الحديث عن القراءة وعن إشكالية القراءة في الأسبوع المقبل من هذه الضيفة، في طريق سليكي رئيس اتحاد الناشرين المغاربة ورئيس لجنة التطوير المهني باتحاد الناشرين

رحلة الفنون البلادي متواصلة. الفنون البلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون البلادي سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر، الفن والإبداع على ميدي 1 من 2 الجمعة ابتداء من الساعة 3.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: مرحبا بكل مستمعينا في درس من الحياة على ميدي آن. وحياتنا كما أقول مرارا هي عبارة عن رحلة قصيرة قد نعيشها بحلوها بمرها أيضا. كل يوم يمر إلا ونحن على قيد الحياة، نتعلم فيه الكثير من الدروس المهمة التي يجب أن ندركها، أن نستوعبها، أن نستفيد منها في المقبل من الأيام، وأيضا حتى نتمكن من تحقيق المزيد من النجاحات في مسيرة حياتنا لنجعلها دائما جميلة، مزدهرة، مبهجة مع من هم حولنا. اليوم في درس من الحياة أتشرف بقبول دعوة الدكتورة لينا العوفي، اختصاصية بأمراض الجهاز الهضمي والكبد. مرحبا دكتورة لينا.
2: شكرا جزيلا لخديجة على الدعوة. أنا جد سعيدة بتواجدي معكم هذا النهار على أثير إذاعة ميديا، وشكرا جزيلا.
1: مرحبا أخرى. مرحبا مرحبا. طيب دكتورة لينا، يعني الحياة مدرسة كما نقول، ودروسها لا تنتهي. أكيد كل واحد فينا، ولو حتى يعني في شبابه، وأنت شابة ما شاء الله.

0: المهنة التي تمارسينها أنت طبيبة، لديك ربما الكثير من المرضى ومنهم كتستقي دروس ديال الحياة،
1: نعم بالطبع.
0: يعني كيف
1: نعم،
0: ترين هذه الدروس دكتورة؟
1: أول حاجة، ممارسة الطب ولمزاولة مهنة الطب كان له أثر كبير على حياتي الشخصية، حيث تعلمت منه دروس كثيرة. ونقدر نقول لك أنه أهم درس أنه نحن محاطون بنعم كثيرة، واللي غالبا ما كنصرفوا على أنها مكتسبة. كتعرف أنه الصحة بذاتها نعمة لا تعوض، كما كذلك الحال بالنسبة لنعم أخرى كنعمة العائلة الأقارب. دونك من خلال التجربة ديالي نقدر نقول لك أنه مهما قصت علينا الحياة، هنالك من قصت عليهم الحياة أكثر، وهذا بحد ذاته عزاء للنفس ديالنا.
0: تمام. طيب، نتيجة حزازات أو خلافات كما تحصل لدى الكثيرين منا في حياتنا الشخصية أو المهنية أو العائلية، كتحصل واحد مجموعة ديال الحزازات. أنت دكتورة لينا، كيف ترين هذه الحزازات؟ هل تعطين فرصة وبعدها تنهين علاقتك إذا كرر نفس الشخص نفس الخطأ مثلا، أم تسامحين وبالتالي كتاخد الاحتياط ديالك وخلاص، يعني كتاخد احتياطاتك وكتاخد درس؟ طبعا الحل أنا كناخد دروس من هذه الحزازات التي تحصل.
1: بالطبع، أنا كنقول أنه نحن كبشر كنعيش واحد المفارقة كبيرة، ونحن ندري كم نحن غير مثاليين، لكن نحن كنعملوا الناس الآخرين على أساسهم ناس مثاليين، ليس لهم الحق أن يخطئوا ولا أن يرتكبوا أدنى غلط. دونك أنا في حالة ما كنتحط في موقف وكنتعامل أنه كاين غلط من طرف واحد الشخص المحيط ديالي، ديما كنشوفوا نأناليزيو هل ذاك الغلط دار بواحد النية. دونك إلا كان هنا إلا دار بدون نية لإيذاء ولا أذية الآخر، فكنظن أنه من الأحسن محاولة التجاوز والغفران، وكما كيقول الله سبحانه وتعالى في الآية والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.

0: فنقدروا نتجاوزوها. زعما انا كنقول من الاحسن الواحد يطفي القلوب ويطفي الخواطر باش يعيش مرتاح بينه وبين راسه. في حاله ما كان هنالك داك الغلط كيوقع باستمرار وكتوصلنا واحد الاذيه هي مستمره، فانا كنقول الواحد كيولي كيفكر واحد شويه بالانانيه ومن حقه، وكيولي كيحط راسه هو في القائمه، ولو ادى ذلك الى انه كاع يقطع العلاقه بالشخص من اجل طمانينتي وراحتي، فانا من اجل هذا زعما
1: عشتي هذا الموقفين مع اشخاص مقربين دكتوره لينا؟
0: اشخاص مقربين لا، ولكن يمكن مع اصدقاء العائله لا، ولكن مع اصدقاء يمكن. ولكن انا دائما في حاله ما الغلط كان يكرر ويكون عن قصد وكتكون هناك اذيه كبيره وواحد العواقب كبيره في حياه الواحد، فالواحد في اخر المطاف كيختار الراحه ديالو، وبالاخص الراحه النفسيه التي لا تعوض بالثمن.
1: تماما. طيب الحياه لا تعطينا دروسا بالمجان، هذه نعم. ربما بوستولا او نعم. مسلم بها، يعني ربما كنقولوا في هذا النهار مثلا نقدر نقول انا تعلمت ما يكفي، يعني صافي كفاني من الدروس، غدا درس اخر بدون ان ادرك او لان اعي. ولكن كندفعوا في مقابل هاد الدروس اللي كنتعلموا بين الحين والآخر، وكل يوم تقريبا وعندنا دروس تقدر تكون 4-5 دروس في اليوم، كندفعوا ثمن، كندفعوا ضريبة. دكتورة لينا، يعني هل تتذكرين يعني ثقل ضريبة أو ثمن كان باهظا بالنسبة لك ودفعتيه في مقابل واحد الدرس كان قيم جدا ودرس اللي هو كان قوي بالنسبة لك؟
0: نعم، دونك انا كنت عشت واحد التجربه قبل ولوج كليه الطب. كان هنالك واحد المباراه من اجل ولوج كليه الطب، وكنت كطالبه يلا خديت شهاده البكالوريا، كنت الاولى في الفصل، عندي واحد المعدل مزيان، يعني كنت اتوقع وكنت شد متاكده انني سأليج كليه الطب. دونك ولكن انت تخيلي زعما مدى الصدمه بالنسبه للانسان، يلا عمره 18 عام، يلا بادي حياته، دار مجهودات كثيره من اجل ولوج الكليه الطب، واذا بك يتفاجئ انه في لائحه الانتظار وخصو ينتظر شهرين قبل الاعلان عن اللائحه النهائيه. يعني داك الشهرين كانت بمثابه عذاب نفسي. فهذوك الشهرين ولا فاش دازوا نقدر نقول لك انه تعلمت ان الحياه ليست دائما متوقعه، بل اغلب الاحيان كيوقعوا شي حويجات غير متوقعه. دونك خاص يمكن نربيو راسنا ونربيو وليداتنا على كيفية التكيف وكيفية التعايش. يعني جا شي حاجة اللي غير متوقعة خصني نتعايش معها، خصني نتقبلها، ماشي نقول لا أنا ضامن هذه الحاجة هتوقع، أنا متأكد أنه هتوقع، حيت هذه الاقتناعات كيجيو بخيبات أمل. دونك نقدر نقول لك أنه الدرس علمني أنه كاين احتمال توقع أشياء غير متوقعة، الإنسان يدير اللي عليه، ولكن في حالة ما شي حاجة ما مشاتش كما كان مخططا لها أن تكون، خصنا نتكيفوا معها ونتعايشوا معها.
1: تمام. دكتورة لينا، هل هناك دروس تمنيت اليوم في هذه اللحظات أنك تعلمتيها في عمر مبكر كان أفضل بالنسبة لك، وما كنتش مثلا خسرتي شي أمور معينة؟
0: يمكن الدرس اللي كنت نتمنى نتعلمه في واحد السن مبكر، وانه احنا كنا بحكم اني تولدت في مدينه صغيره، كانوا عندي الاباء شويه ولا كيكونوا كيحميونا بزاف، كيخافوا علينا بزاف.
1: ابنة مدينة تازة. تازة ما شاء الله. واهل تازة اهل تازة طيبين، وتحيتنا لكل كل كل اهل تازة.
0: مرحبا، شكرا جزيلا على هذه الشهاده.
1: مرحبا.
0: يمكن فاش كنكونوا كنتولدوا في مدينه صغيره كيكونوا الاباء كيخافوا علينا بزاف، كيحميونا كيحضنونا بزاف، ما كنتعلموش اننا نخرجوا للعالم الخارجي، نعيشوا صعوبات الحياه، المخاطر ديال الحياه، نعتمدوا على راسنا. ممكن يمكن انه درس اللي كنت نتمنى انه فاش كنا صغار لو كان يمكن الاباء تلقونا اكثر، خلونا نواجهوا الحياه اكثر، نواجهوا مصاعب الحياه، نعتمدوا على راسنا، يمكن هادشي كنا يقوي الصلاه النفسيه عندنا. هذا هو يمكن اكثر درس اللي كنقول يمكن خاصنا ندوزوه لوليداتنا في واحد السن مبكر اكثر، الاعتماد على الذات.
1: طيب واحد الدرس مهم جدا وربما ما كننتبهوش لقيمته واهميته في حياتنا، وان السهم كيحتاج اننا نرجعوه واحد الخطوه للوراء باش ملي كينطلق اقوى الى الامام. هذا يجب ان ينطبق على حياتنا، هذا درس بالنسبة لنا في حياتنا في علاقتنا بين الشخصية الاجتماعية المهنية، وأننا نرجع واحد الخطوة. وهذه الخطوة شنو هي؟ أننا نرجع حسابات

0: بيوتنا، نعيد ترتيب بيوتنا من الداخل باش نطلقوا اقوى مما كنا عليه وافضل مما كنا عليه. دكتوره لينا، الى اي حد هذا الدرس حاضر في حياتك؟
1: صراحة أنا من أشد الناس المؤمنين أنه من فترة لفترة يجب على الإنسان التوقف، يعني في خضم الحياة والمشاغل ديالها، التصارع ديالها، لا بد كي يجب على الإنسان التوقف والتمهل من فترة لفترة، ويتصنت الراس ويتصنت لذاته ويسمع الاحتياجات ديالو عادي يزيد يكمل. وحنا المشكل الغلط اللي كنوقعوا فيه كيجبنا الله أنه هذه فترة التوقف هي تضيع وقت. لا، هي ليست تضيع وقت، بل كما قلتي هو واحد السهم كنرجعوه للوراء باش فاش كينطلق كينطلق بواحد الاندفاعيه اكثر، بواحد الفعاليه اكثر. دونك انا اللي كنحاول نطبقها حتى في حياتي صراحه العمليه، وحتى كنتذكر ايامات اللي كنت كنكون كنوجد الامتحانات، ولا ديما داك النهار اللي كتاخذو كتوقف ما كتقراش ما كدير حتى شي حاجه في المهنيه، كتكون كترتاح فيه كتصيراتك. دونك كتبقى حتى من بعد انه نقدر نقول لك التجربه ما بين فاش كيكون كيبحال في العياده ما بين مريض ومريض، ديك 5 دقائق ولا 10 دقائق اللي كتاخذها لراسك هي بحال اللي كتولي تصفي الطاقه ديالك وكتولي تولد طاقه جديده. دونك كتنطبق، يعني هذه غير واحد المقاربه ولكن كنطبقوها كنظن على حياتنا عامه، انه ما بين فتره وفتره لا يجب اخذ واحد الفتره زمنيه من اجل الاستراحه ومن اجل انطلاقه جديده.
0: نعم. طيب اقوى درس عشتيه في مجالك المهني وانت مع المرضى، انت في العلاجات ديالهم، احيانا مثلا في المصحات كنشوفوا مرضى كيفرقوا الحياه، يعني شنو الدرس اللي خديتيه من المهنه ديالك دكتوره؟ كان درس ربما له وقع او اثر على نفسيتك.
1: الدرس هو كما كنت قلت لك في الأول لخديجة، هو أنه لا شيء في هذه الحياة مكتسب، نحن نعيش على أساس أنه النعم التي نحن محاطون بها هي مكتسبة، على أساس أنه الصحة مكتسبة وتبقى معنا بطريقة طويلة، أن العائلة والأقارب والناس اللي كنبغيهم مكتسبين وخاصهم يكونوا هنا ومضمونين. لا، هذا المجال علمني أنه غير ما بين ليلة وضحاها في أي لحظة يقدر الموازين يتقلبوا ويقدر الأمور كاملة تبدل. شي حويجة اللي احنا عايشين معهم كل نهار يقدروا يمشيوا منا فرمشة عين، بما فيها الصحة والأقارب والناس اللي كنبغيهم. يعني الأغلى درس علمته هو أنه الواحد ما حدو عايش، ما حدو عنده غير صحته كما كنقولوا، واحد شوية الناس محاطين به اللي كيبغيوه وكيبغيوه، فهذه نعمة كبيرة اللي خط الواحد يحافظ عليها قبل فوات الأوان. فاش كتشوف بعض المرات أنه ناس اللي في العمر ديالهم عشرينات في الثلاثينات كيكونوا كيعتمدوا على أدوية اللي باش يعيشوا بشكل يومي، ولا أجهزة الناس مثلا اللي كيديروا تصفية الكلي، ولا اللي كيكونوا يديروا حويجة أخرين. يعني كتولي تعرف أنه الصحة هي أكبر نعمة خط الواحد يحتفظ عليها ويحمد الله عليها، ويدير شي حويجة كرياضة يتهلا في التغذية ديالو وكل شيء باش تستمر الأمور كما هكا، وما ياخذهاش على أساس أنه شي حاجة مضمونة ويعيش معها وينسى أنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى.
0: ونعمة بالله، ونعمة بالله. طيب مشاورتنا للعاقل دكتورة لينا هو أننا كنسلفوا أو نستأجر منه عقله، وأيضا عندنا احنا حتى في الدين ديالنا ما خاب من استشار. هذا درس يجب أن ربما نعمل به في حياتنا، ولكن أحيانا ما كيكونش صالح 100%. يعني بعض المرات كنمشي وكنستشروا الشخص الغلط وكيكون بالنسبة لي أنا درس. ما تعيشي هذا الدرس؟
1: اول ما انا من اشد الناس المؤمنين انه فاش كنكونوا على وشك اتخاذ قرار مصيري ولا كبير في حياتنا لابد الرجوع الى شخص اخر، وبالاخص شخص محايد، بالخصوص فاش كنكونوا نتخذوا واحد القرارات وكنكونوا
0: قرار مصيري مثلا
1: غير هو هنا كيوقع واحد المفارقه، انه فاش كنختار الشخص وكنختار المشوره يجب علي تحمل المسؤوليه من بعد. يعني انا خديت الراي ديال الانسان الاخر ولكن العواقب انا من يتحملها 100%. ما يمكنش من بعد اللوم انسان اخر على واحد القرار اللي هو يقدر عاوني فيه، ولكن الكلمه المصيريه ولا الكلمه النهائيه ولا القرار النهائي كان لي انا. يعني يجب علينا ان نتحمل مسؤوليه قراراتنا وما نلوموش الناس بزاف على الاغلاط ولا القرارات اللي درناهم حنا، ولكن يجب بالطبع اختيار جيد الاشخاص اللي كنشاوروا معاهم. انا بالنسبه لي ما كاينش

0: من الوالدين، يعني
1: صحيح
0: اللي هما اكثر ناس اللي كتهمهم المصلحه ديالنا، والقرارات اللي كيتاخذوها يمكن كيتاخذوها بواحد الحب صادق 100%، بواحد الحب لا مشروط. ولكن واخا وتايلا دوك القرارات كانوا في التالي ولا دوك المشوره ما كانش في محلها، يجب عدم تحميل الاخر المسؤوليه 100%، بل نحن من نتحمل مسؤوليه القرارات ديالنا.
1: تمام. طيب احلى درس عشتي في حياتك، يعني درس اللي ربما ترك واحد، ربما دعني أقول رسم لديك الأمل، خلك بديتي حياة جديدة.

0: كل رسم لديك الأمل، خلك بديتي حياة جديدة، غير لك نظرتك للحياة، وكان الواقع ديالو إيجابي بالنسبة لك، كان أحلى أحلى درس.
1: صراحة ما كاينش هنالك درس بالضرورة، ولكن فاش كنسمع هذه الجملة ديال أحلى درس كنتذكر القصيدة ديال واحد الشاعر اللي عزيز.

قصيدة كانت تأثر فيا، حيث كان نفهم أنه رغم ما في الحياة من آلام وتجارب تقدر تكون سيئة، فلا بد هنالك كتكون واحد الأشياء اللي كتعطينا الحياة ديالنا واحد المعنى وكتدفعنا باش نكملوا في هذه الحياة، وغالبا ما كتكون أشياء بسيطة. يعني الناس اللي كيحيطونا، الصحة ديالنا، داك المتعة في الحياة، الحرية في أنه نخرجوا نديروا رياضة، نتهلاو في الدواس ديالنا. دونك الدرس ولا احلى درس اللي نقدر نقول لك كنامن انه كاين في الحياه، انه مهما قصت عليه

0: امتنان، لانه فاش كنرد الذاكره للوراء وكنشوف زعما السنوات هذه كنقول انه الحمد لله قدرت انه نتجاوز بزاف ديال العراقيل، سواء كانت عراقيل في الدراسه، سواء كانت عراقيل مهنيه، سواء كانت عراقيل شخصيه بيني وبين راسي، يعني دي زوبستاكل ولا واحد الحويجات اللي كانوا بيني وبين راسي قدرت انني نخدم عليهم، قدرت انني نتجاوزهم. وبالطبع لا احنا شنو ما وصلنا يعني واحد درجه ثقل الذات ولا راه عمرنا نكونوا مثاليين ولا الكمال عند الله سبحانه وتعالى. يعني كنقول انه كل نهار كنزيدوا نخدموا على الدوات ديالنا اكثر. بحال اللي قلتي من الواجب علينا بعض المرات كناخذوا واحد شويه ديال الوقت كنراجعوا ذاتنا، لقينا شي حاجه باقا ناقصه قادرين ما نزيدوا نكملوها، ما نزيدوا نطوروا فيها، فلا باس في ذلك. ولكن انا ما كنقول انا ماشي مع عقليه اللوم بزاف، يعني واخا نكونوا درنا غلط ودرنا اغلاط، ما يمكنش ما يكون حتى شي انسان في الدنيا ما دار اغلاط، ولكن ديك عقليه اللوم بزاف وعقليه كنقول انه هي كتهدم الواحد اكثر ما انه كتبنيه.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة لينا العوفي، اختصاصية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد. شكرا على هذا التقاسم الجميل. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا على الاستضافة، أنا جيت سعيدة هذا النهار بالتواجد ديالي وهذه المحاورة اللي دازت بيناتنا، كنستافدوا منك وكتستافدي منا. الله يخليك.
1: بارك الله فيك خديجة. حسيتي أن دكتورة ربما خرجت على يعني ربما على الخدمة ديالك، على الجو اللي كتكون فيه عايشة ربما.
0: هذه براسة هذا الحوار اللي دز بيناتنا هو مراجعة ذات
1: للذات
0: صحيح الصراحة اللي خاص نديرها اللي دزتها معك النهار.
1: مرحبا شكرا جزيلا كله من لطفك بارك الله فيك.
0: شكرا
1: جزيلا لك كل النجاح والتألق. شكرا دكتورة.
0: شكرا للخديجة.
1: مع السلامة. شكرا إلى اللقاء.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة. إذن إلى هنا مستمعينا أصل معكم إلى ختام رحلتنا في درس من الحياة لليوم. ألقاكم الأسبوع المقبل يوم السبت والأحد في نفس الموعد مع كامل محبتي.

استجيبت دعوته، والمتشوقون إلى زيارته صلوات الله وسلامه عليه كثيرون، فليحمدوا الله تعالى على أن أوصلهم إلى ذلك المقام وتلك البقعة التي هي أعظم وأشرف بقعة في الأرض والسماء. أقول يا ربي من إلاك يسمعني، أدعوك بالمصطفى المختار تجمعني، لأن لي ثقة بالمدح ترفعني، إني إذا سامني ضيم يروعني، أقول يا سيد السادات يا سندي. لا ضير إن قال مشغوف بكم مددا، إذا تطاير منه الحب واتقد، يا من شفاعته للكل قد وعد، عليك أزكى صلاة لم تزل أبدا، مع السلام بلا حصر ولا عدد.

يقول الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصب السبتي المغربي رضي الله عنه في كتابه الشفاء: زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم سنة بين المسلمين مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها. وقال القاضي أبو الطيب: ويستحب أن يزور الحاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن يحج ويعتمر. وقال المحامري رحمة الله عليه: ويستحب للحاج إذا فرغ من مكة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

قال أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي في كتابه المسمى المنهاج في شعب الإيمان في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر جملة من ذلك ثم قال: وهذا كان من الذين رزقوا مشاهدته وصحبته، فأما اليوم فأنا

فمن تعظيمه زيارته. قال الماوردي في الحاوي: أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمأمور بها ومندوب إليها. وذكر الماوردي في الأحكام السلطانية بابا في الولاية على الحجيج، قال: ولاية الحج ضربان، أحدهما على تيسير الحجيج، والثاني على إقامة الحج. فأما الأول فشرط المتولي أن يكون مطاعا ذا رأي وشجاعة، وعليه في هذه الولاية 10 أشياء فذكرها، ثم قال: فإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التي جرت عادتهم بها، فإذا رجعوا وسار بهم على طريق مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليجمع لهم بين حج بيت الله وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رعاية لحرمته وقياما بحقوق طاعته، وذلك وإن لم يكن من فروض الحج فهو من مندوبات الشرع المستحبة وعادات الحجيج المستحسنة. وقد قال بعض المالكية: ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال القاضي حسين: إذا فرغ من الحج فالسنة أن يقف بالملتزم ويدعو، ثم يشرب من ماء زمزم، ثم يأتي المدينة ويزور قبر مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كبيرا إلى يوم الدين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: أسعد الله وقتكم بكل خير، أنتم في الاستماع لميديا إذاعة البحر الأبيض المتوسطية الدولية. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم في موعد جديد من موعد صباح الأخبار. صباح الأخبار، وصلة أثيرية ممتدة بغلاف زمني من ساعة وحوالي نصف ساعة أخرى نرصد فيها بكل مهنية جديدة الساحة الإخبارية وطنيا إقليميا وكذلك عبر العالم. لقاؤنا بكم في هذه الوصلة يمتد إلى غاية حوالي الساعة 6:30، وقبل أن نوافيكم بأول موجز إخباري في هذا الموعد، هذا جديد طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية، ولا غالبس في السواحل الشمالية وفي غرب الخط عرفوز بني ملال بحال حتى في جنوب العيون. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في الأطلس الكبير والمناطق القراب له. الريح غادي يصوت شرقي في عامة المناطق، ما عدا في سوس فاش غادي يصوت غربي. القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في واد الذهب. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40% في غالب النواحي، ما عدا في الريف والمنطقة الشرقية وكذلك في واد الذهب فاش غادي تتعدى شوية 45%. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح، ما بين 24 و 28 درجة.

0: درجة في الريف ما بين 25 و 44 درجة، فؤاد الذهب ما بين 27 و 31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29 و 36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31 و 36 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 31 و 42 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 33 و 37 درجة في ناحية الدرعة، ما بين 34 و 42 درجة في ناحية السوس، ما بين 35 و 40 درجة اللوكوس، ما بين 35 و 41 درجة في ناحية الحوز، 37 درجة في ناحية سايس، ما بين 37 و 41 درجة في عبدة، ما بين 37 و 43 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 38 و 41 درجة في تادلة، 41 درجة في الشوية، و 41 و 42 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس السخون في غالب النواحي الفلاحية ديالنا حشرات الرتيلة غادي تلقى منها جل الزرعات والشجر ديال الحوامض والفواكه، وكذلك في الكرم ديال الداليا، وغادي تتفحش بلا قياس حتى يمكن الأدوية ما تدي منها والو، لأن العدد ديالها غادي يمكن يتكاثر ويطلع بشكل سريع ومرهب. وهذا علاش لازم المراقبة تبقى عالية باش نحاربوا ضدها في الوقت المناسب وبالأدوية الخاصة والمرخصة ضدها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام، الخامسة صباحا بمحطة ميديا. أهلا بكم وإليكم أول موجز إخباري نستهله من المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت مساحة وصول طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى عاشية بدء مناسك الحج، مؤكدة جاهزيتها التامة ليوم التروية يوم الاثنين الذي يعد أول خطوات في المناسك. وقالت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية إن الاستعدادات الميدانية قد اكتملت لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى ضمن منظومة متكاملة. في جديد الملف الإيراني، خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترجيحات بالتوصل سريعا إلى تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب، وطالب من المفاوضين الأمريكيين بعدم التسرع متمسكا في الآن ذاتي بمواصلة الحصار البحري على إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق. مطالبة ترامب أعقب تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تحدث فيها عن أخبار قال إنها جيدة بخصوص الاتفاق، مؤكدا أن الكشف عنها سيكون في وقت وشيك. توازيا مع ذلك وفي أول رد فعل رسمي على إقصاء إسرائيل من المفاوضات مع إيران، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل غير ملزمة بأي تفاهمات لا تحمي أمنها، وجدد التمسك بإنهاء برنامج طهران النووي وضمان حرية العمل عسكريا على كافة الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية. في سياق ذلك اتهمت الولايات المتحدة أمس حزب الله بالعمل على نشر الفوضى في لبنان، منددة بتصريحات لأمين العام نعيم قاسم أيد فيها إسقاط الحكومة على خلفية تفاوضها المباشر مع إسرائيل. أعلن رئيس الجمعية الوطنية السنغالية مالك نجاي استقالته من منصبه، وأوضح نجاي في بيان رسمي صدر على حد أن قراره جاء بدافع من حس الدولة على حد تعبيره، وذلك بعد أقل من عام ونصف العام على انتخابه رئيسا للبرلمان السنغالي عن حزب باستيف الحاكم. ولم يكشف بيان الاستقالة عن تفاصيل إضافية بشأن أسبابها أو المرحلة المقبلة. مغاربيا، في تطور قضائي بارز أعلنت نيابة مكافحة الإرهاب باريس إداء 4 شبان السجن للاشتباه في محاولتهم اغتيال الصحفي المعارض هشام عبود مقابل مبلغ 10,000 يورو. وتكتسي هذه الاعتقالات أهمية خاصة لتزامنها مع زيارة وزير العدل الفرنسي للجزائر، مما يطرح تساؤلات حول أبعاد القضية وتوقيتها. مغاربية كذلك، شهدت مدينة الزاوية غربي ليبيا حادثا مأساويا مساء الأحد بعدما تحولت مشاجرة على تعبئة الوقود أو الوقود داخل إحدى المحطات إلى إطلاق نار أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة. الحادثة جاءت في ظل أزمة متجددة لوقود السيارات أمام محطات التزود بالوقود في طرابلس العاصمة ومدن الغربي الليبي بشكل خاص. ليبيا صاحبة أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا تعاني منذ سنوات من اختناقات مزمنة في توزيع الوقود. شهدت ساحة المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا تصعيدا جديدا بعدما أعلنت موسكو الأحد استخدام صاروخ أورشينيك البالستي خلال هجوم واسع نطاق استهدف العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى، وذلك ردا على ما وصفت بالهجمات الإرهابية الأوكرانية. ووصف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الهجوم الروسي بأنه أحد أعنف الهجمات التي تعرضت لها أوكرانيا منذ أشهر، مستنكرا لجوء موسكو

0: مجددا إلى استخدام هذا النوع من الصواريخ الفرد صوتية القادرة على حمل رؤوس نووية. في المجال الرياضي، أحرز فريق سان داونز الجنوب إفريقي لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لموسم 25-26 و2000 عقب تعادله مع الجيش الملكي بهدف مثلي برسم إياب النهائي الذي احتضنه أمس ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، علما أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت لصالح سان داونز بهدف دون مقابل. النادي الإفريقي يضمن بالتالي المشاركة أو الجنوب إفريقي يقول يضمن بالتالي المشاركة في كأس العالم للأندية عام 29 و2000 بعد تتويجه اللقب القاري. نهاية الموجز، نواصل وإياكم بعد قليل.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: أهلا بكم من جديد، نواصل صباح الأخبار مع قصة اليوم والحديث فيها عن مسابقة الأوروفيزيون الغنائية التي شكلت على مدى 7 عقود منصة انطلقت منها أسماء موسيقية بارزة وتحولت إلى رمز للتكامل الأوروبي ومنبر تتقاطع فيه التحولات السياسية والاجتماعية. تفاصيل أوفى عن قصة هذه المسابقة يوافيني بها الزميل إبراهيم الغربي.

فازت بلغاريا بمسابقة الأوروفيزيون للأغنية الأوروبية للمرة الأولى في تاريخها، بعدما هيمنت المغنية دارينا يوتوفا 27 عاماً على النسخة 70 لهذا الحدث الموسيقي والتلفزيوني الأكبر في العالم في محلة إسرائيل، التي أثارت مشاركتها مقاطعة كبيرة في المركز الثاني، وحجزت رومانيا المركز الثالث متقدمة على فنلندا وأستراليا. ومع أغنيتها بانجارانجا، ويعني عنوانها باللغة الجامايكية العامية التمرد، أعجاب لجان التحكيم الوطنية والجمهور الذي صوت في 148 دولة لتحصد 516 نقطة. وحتى اللحظة الأخيرة كان المرشح الإسرائيلي نوام بيتان لا يزال يأمل بالفوز بفضل تصويت الجمهور، وبلغ التوتر ذروته داخل قاعة الحفلات في العاصمة النمساوية فيينا التي استضافت الحدث، بعدما بدا أن السيناريو الذي أثار الجدل في العام الماضي يتكرر هذه السنة. لكن المغني الإسرائيلي حصل على 343 نقطة، مما جعله متأخرا بفارق كبير عن منافسته، وأطلق الحضور صيحات استهجان عند إعلان نتائج إسرائيل قبل أن يصفقوا بحماسة للفائزة البلغارية. وهذا العام قرر القائمون على المسابقة تقييد تصويت الجمهور بعد أن وجهت انتقادات لإسرائيل في نسخة 2025 التي حلت ثانية فيها أيضا بسبب تأثيرها على تصويت الجمهور عبر حملات دعائية مكثفة. شكلت مسابقة الأوروفيزيون الغنائية على مدى 7 عقود منصة انطلقت منها أسماء موسيقية بارزة وتحولت إلى رمز لافت للتكامل الأوروبي، ومنبر تتقاطع فيه السياسة والتغيرات الاجتماعية. وتجمع المسابقة فنانين من مختلف أنحاء أوروبا وخارجها، تختارهم هيئات البث العامة في بلدانهم، وقد نجحت طوال تاريخها في إمتاع الجمهور وإثارة دهشته. وتأثرت المسابقة هذا العام بشكل كبير نتيجة انسحاب عدة دول أوروبية منها إسبانيا وهولندا وإيرلندا احتجاجا على مشاركة إسرائيل بسبب حربها على غزة، ما شكل أكبر مقاطعة سياسية في تاريخ الأوروفيزيون. كما دعا أكثر من 1000 فنان عالمي لمقاطعة المسابقة التي أقيمت فعاليتها على مدى أسبوع في ظل حراسة أمنية مشددة. لكنها لم تكن المرة الأولى التي تتأثر فيها المسابقة بالتوترات الجيوسياسية، فخلال الحرب الباردة عكس غياب دول الكتلة الشرقية الانقسام الأوروبي، كما خرجت احتجاجات في الستينات القرن الماضي بسبب مشاركة إسبانيا في عهد الجنرال فرانكو والبرتغال في عهد الدكتاتور سالازار، كما دفع الغزو التركي لقبرص عام 1974 اليونان إلى الانسحاب، في حين تركت التوترات بين جورجيا وروسيا والنزاع على أقليم ناغورني كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان بصماتها أيضا. وفي العام 2022 استبعدت روسيا

0: روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وفاز المتسابق الأوكراني في نهاية المطاف. شكلت الأوروفيجيون منصة اجتماعية ومصنعا للأغاني الناجحة، ومنذ أن حققت فرقة أبا السويدية شهرة عالمية واسعة بعد فوزها في مسابقة العام 1974، ساهمت الأوروفيجيون في وصول العديد بمن فيهم سيلين ديون وفرقة ماسكين الإيطالية إلى النجومية. ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد الفوز بالمسابقة شرطا أساسيا للمغنيين والفرق الموسيقية المشاركين فيها لتحقيق نجاح عالمي، فقد حققت أغنية سناب للمغنية الأرمينية روزالين التي احتلت المركز 20 في مسابقة 2022 انتشارا واسعا قبل أن تدخل قوائم الأغاني العالمية. ويحصد أرشيف الأوروفيجيون ملايين المشاهدات بفضل العروض التي رسخت مكانة المسابقة في الثقافة الشعبية.
1: كنا في استماع لإبراهيم الغربي في قصة اليوم، وقد خصص للمسابقة الغنائية الأشهر الأوروفيجيون. واصل وإياكم اللحظة مع ميديا روبورتاج. في وقت تتعاظم فيه المخاوف الصحية بالقارة الإفريقية، يواصل فيروس إيبولا انتشاره في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تحذيرات أممية من خطر انتقال العدوى عبر الحدود، لا سيما بعد تسجيل إصابة في أوغندا المجاورة. وفي مواجهة هذا التفشي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية دولية، بينما تكثف المنظمة الإنسانية تدخلاتها لاحتواء الوباء. الموضوع محور ميديا روبورتاج مع مراسلنا في هذه السبابة أبو بكر السماني.
2: إيبولا يشهد انتشارا متسارعا شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تحذيرات دولية من تفشي الفيروس في المنطقة، حيث أعلنت السلطات الصحية المحلية تسجيل عشرات الإصابات المؤكدة ومئات الحالات المشتبه بها، خاصة في منطقة إيتوري، فيما تم رصد حالات محدودة في جمهورية أوغندا، ما يستدعي الانتباه عند التنقل عبر الحدود بين البلدين.
3: هو مرض فيروسي بسببه فيروس الإيبولا، اكتشف لأول مرة سنة 1976، بيعتبر من الأمراض الخطيرة جدا لأنه نسبة الوفاة فيه عالية، تصل من 50-90% تقريبا إذا تأخرنا في التشخيص والعلاج.
2: خبيرة مكافحة العدوى والميكروبات السريرية دكتورة سارة محمد:
3: المرض بينتقل عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم الشخص المصاب، والأعراض بتظهر في

0: ينتقل عن طريق الاتصال المباشر بسواء الجسم الشخص المصاب، والأعراض بتظهر في فترة حضانة من 2 ل 21 يوم. منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ الصحية يوم 16 مايو بسبب التفشي الجديد الظهر في جمهورية الكونغو. ظهرت بعض الحالات في أوغندا.
1: المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعلن أن تفشي إيبولا في الكونغو وأوغندا يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، في إشارة إلى خطورة استمرار تدهور الوضع الصحي وضرورة تسريع التنسيق المشترك بين دول المنطقة للحد من انتقال العدوى إلى دول أخرى، موضحا أن سلالة بوندي بوجيو المتفشية حاليا لا يتوفر لها حتى الآن لقاح معتمد بشكل كامل.
2: بخصوص الإيبولا فيروس فاكسين، حاليا لا يوجد لقاح معتمد بالكامل بسبب تداخل عدة عوامل علمية ووبائية واقتصادية.
1: المختص في الرعاية الأولية دكتور محمد الفاضل:
2: البيانات الإحصائية غير كافية لاعتماد لقاح بسرعة، والاختلاف الجيني والمناعي، فسلالة الإيبولا الثلاثة الكبرى تختلف جينيا، كل واحدة عندها خصائص مختلفة للجلايكوبروتين السطحي، وهذا مهم لأن اللقاحات تعتمد على تحفيز الجهاز المناعي ضد هذا البروتين.
1: المنظمات الدولية ومن بينها اليونيسيف وأطباء بلا حدود وبرنامج الأغذية العالمي لا تزال تواصل دعم جهود الاستجابة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية من خلال حملات التوعية وتوفير المعدات الطبية والعقاقير والأمصال اللازمة، فيما تحذر تقارير صحية من أن استمرار التنقل عبر الحدود وضعف الأنظمة الصحية قد يفاقمان موجة انتشار الفيروس خلال الأسابيع المقبلة.
3: مرض الإيبولا من أخطر الأمراض، هذه هي المرة الثالثة الآن ظهر في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأدى إلى وفيات، وأيضا في جمهورية أوغندا. لذلك حذرت منظمة الصحة العالمية من خطورة هذا المرض وأوصت بالتعامل معه.
1: خبير العلاقات الدولية دكتور عبد الرحمن أحمد:
3: الأخطر من ذلك أنه إلى الآن لا توجد أمصال هذا المرض الخطير، ينتقل بسرعة كبيرة جدا بين البشر، لذا تحتاج هذه الدول إلى دعم، وتحتاج أيضا أن يكون هنالك سياسة موحدة وخاصة في قارة أفريقيا لمحاربة هذا المرض من بذوره.
1: وبين الترقب

0: والسيبر والمطارات الدولية والإقليمية خط الدفاع الأول للحد من خطر امتداد الوباء، فضلاً عن ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصحية الواجبة وفق توجيهات منظمة الصحة العالمية. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
2: الدقيقة 15 بعد 5 صباحا بمحطة ميديا. وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تعلن وصول طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى عشية بدء مناسك الحج، مؤكدة جاهزيتها التامة ليوم التروية الاثنين الذي يعد أول خطوة في المناسك. دونالد ترامب يخالف الترجيحات بالتوصل سريعا إلى تفاهم مع إيران لإناء الحرب، ويطالب من المفاوضين الأمريكيين عدم التسرع ويتمسك في الآن ذاته بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى غاية التوصل إلى اتفاق. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن إسرائيل غير ملزمة بأي تفاهمات لا تحمي أمنها، ويجد التمسك بإنهاء برنامج الطيران النووي وضمان حرية العمل عسكريا على كل الجبهات بما فيها لبنان. الولايات المتحدة الأمريكية تتهم حزب الله بالعمل على نشر الفوضى في لبنان، وتندد بتصريحات لأمين العام يؤيد فيها إسقاط الحكومة على خلفية تفاوضها المباشر مع إسرائيل. مقتل شخص وإصابة آخر في حادث إطلاق نار بمحطة للتزود بالوقود بمدينة الزاوية بغرب ليبيا. الحادث يأتي في ظل أزمة متجددة لوقود السيارات بمدن الغرب الليبية. فريق سان داونز الجنوب افريقي يحرز لقب دوري ابطال افريقيا لكره القدم للموسم 25-26 و2000 على حساب نادي الجيش الملكي بعد تعادله في لقاء الاياب عن مرحله نهائي البطوله امس بملعب الامير مولى عبد الله بالرباط بهدف لمثله. بعد هذا التذكير بجديد عناوين ساعة الاخبار، نواصل واياكم بالفقره المواليه وهي نقاش الحصاد، وفي نقاش الحصاد نتحدث عن العفو الملكي للعاهل المغربي الملك محمد السادس عن المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجرائم والجنح المرتكبة خلال نهائي مسابقة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي نظمت بالمغرب. هذا الموضوع في نقاش الحصاد مع منال الرقيواق.
3: يسعدني أن أستضيف في نقاش الحصاد هذا المساء الدكتور أحمد تيجاني جالو، أستاذ بقسم اللغة والحضارة العربية بجامعة دكار. مرحبا بك دكتور، وشكرا على قبول الدعوة.
4: شكرا جزيلا على الاستضافة.
3: شكرا. ويسعدني أيضا أن أستضيف في نقاش الحصاد الدكتور محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش. شكرا لك دكتور على قبول الدعوة.
4: شكرا وتحية لك ولضيفك الكريم وللمستمعين الكرام.
3: مرحبا بكم. إذن أبدأ معك دكتور أحمد تيجاني جالو. بداية أستاذ، كيف استقبل الشارع السنغالي خبر العفو الملكي الصادر بحق المشجعين السنغاليين؟
4: شكرا جزيلا مرة أخرى. إن الفكرة السائدة لدى السنغاليين أن هذا القرار الذي أو هذا العفو الذي أصدره صاحب الجلالة حفظه الله للمشجعين السنغاليين هو خبر سعيد جاء في وقته نذرا للعلاقات الخاصة بين السنغال والمغرب. أنا سافرت أمس من الدار البيضاء إلى دكار مع هذا الوفد من المشجعين السنغاليين، وقد استمعت اليوم إلى إذاعة فرنسا العالمية حيث قام مراسل هذه المحطة باستجواب المغاربة حول هذا الموضوع، وخلاصة ما جاء من أجوبة المغاربة أن هذا الحدث كما قلت جاء في محله للحفاظ على طبيعة العلاقة بين المغرب والسنغال. إن هذا الشعور هو نفس الشعور الذي يشعر به السنغاليون

0: المشجعين السنغاليين بمناسبة عيد الأضحى، حيث جاء في بلاغة الديوان الملكي ذكر قيم الرحمة والرأفة وروح التسامح، وهي قيم أساسية تشكل الهوية المغربية الأصيلة كما جاء في بلاغة الديوان الملكي.
1: بالفعل، فربما أبسط جواب على ما وقع هو أن أخلاق الملوك صاحب الجلالة أبى إلا أن يعيش المشجعون السنغاليون فرحة العيد مع فرحة العفو مع أهلهم وذويهم، وهذا يحسب لصاحب الجلالة ويحسب لصاحب الجلالة كذلك أنه لم يتدخل في عملية المحاكمة إلا بعد استنفاذ كل مراحلها سواء ابتدائيا وكذلك استنافيا، وهذا كذلك درس آخر يعطي

0: مغاربة أكثر مما يفرقهم. والشعب السنغالي هو أحد أكثر الشعوب قربا للشعب المغربي، وبالتالي فهي كذلك إضافة نوعية جديدة من قبل صاحب الجلالة لإرساء علاقات ودية ومهمة، وأن لا شيء يمكن أن يفرق بين الشعبين المغربي والسنغال.
1: دكتور تيجاني، أحمد تيجاني يعني رئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، وجه عبارة الشكر الصادق للعاهل المغربي الملك محمد السادس على قرار العفو، وأكد على الطابع الاستثنائي للعلاقات الثنائية. كيف يمكن قراءة

0: يمكن أن ترى سيدتي أن الانتقال من دكار إلى الدار البيضاء أو العكس اليوم أسهل بكثير من الانتقال بين دكار وبعض المدن النائية عن العاصمة السنغالية، والتي يحتاج المسافر إلى ما يقرب من 10 ساعات للربط بينها أحيانا، بينما لا تزيد مدة السفر بين دكار والدار البيضاء إلا 3 ساعات. وهناك تقريبا 4 رحلات يومية بين البلدين، ولهذا يرى
1: إضافة إلى الخط البحري
0: إضافة إلى الخط البحري ولهذا

0: أحد لهذه القضية بأن يتم من جهة تبيان سيادة المغرب ودور القانون في هذه المسائل المرتبطة بالتخريب والمرتبطة كذلك بإفساد هذا العرس الرياضي، ومن جهة كذلك كانت فرصة لمزيد من تقوية العلاقات بين البلدين، وأن ما حدث لا يمكن أن يؤثر لا بشكل ولا بآخر على عمق العلاقات بين البلدين. ولا أكثر من ذلك، لا أدل على ذلك هو أن بعد ذلك كان هناك لقاء من أجل الدورة 15 للعلاقات بين البلدين المغربي والسنغالي والحكومتين، وكانت هناك اتفاقيات والتزامات بين الطرفين.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة قاضي عياد من مراكش، وأشكرك جزيل الشكر الأستاذ والدكتور أحمد تيجاني جالو، أستاذ بقسم اللغة والحضارة العربية بجامعة دكار. شكرا لكم أساتذة.
2: ميديان بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديان بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
3: ميديان تانجي 95.3 نادور 99.9.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد، نواصل مع قوس معرفي ضمن هذه الجولة من صباح الأخبار من خلال كتاب في دقيقتين، الفقرة الموالية: الشعر الملغز أو شعر الألغاز من فنون القول التي يتميز بها الشعر العربي وغيره، ونظم فيه الشعراء منذ العصر الجاهلي، لكنه برز بشكل أكبر وأهم وأغزر في المغرب والأندلس، ولو أنه يظل لحد اليوم مجهولا من عموم الدارسين ومتفرقا في بطون الكتب والدواوين. من بين الجهود المبذولة لجمع هذا المتن الشعري هناك كتاب موجز في الشعر المغربي الملغز لمؤلفه السعيد بن فرحي، وهو الكتاب الذي نطالعه اليوم في فقرة كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: صدر هذا الكتاب عام 1998 بتقديم من عميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجراري، الذي يؤكد بأنه عمل جليل عني فيه بإبراز نمط من التعبير قل الاهتمام به على ذيوعه وشيوعه بين المتأدبين. أما الهدف من نظم هذا النوع من القول فهو إيقاع السامع أو القارئ في الالتباس ودفعه إلى التأمل والتفكر، إضافة إلى التسلية والإمتاع وترويض العقل واستثارة الذهن وإظهار القدرة على مدى كشف التلاعبات اللفظية والإيحاءات المعنوية وتمييزها بالاستدلال والمقارنة والاستنتاج. ويستهل المؤلف السعيد بن فرحي هذا الموجز بتعريف اللغز والتعمية والأهجية، ويستشهد بشهاب الدين نويري الذي يقول في مرادفة اللغز: إنك إذا اعتبرت ناظم الشعر الملغز يعايبك أي يظهر عياءك سميته معاياة، وإذا اعتبرت أنه يحاجيك لاختبار فطنتك سميته محاجاة، وإذا اعتبرت المعنى محجوبا سميته معنى. لكن هناك من يضع لهذه المرادفات معاني سياقية وإجرائية، فيكون اللغز خاصا بالمسائل الفقهية، والمعمى خاصا بالمشاكل النحوية، والمعايات بنوازل الفرائض، والأهجية بقضايا اللغة. ويعتبر الدكتور عباس الجراري أهم من تعرض للشعر الملغز في الأدب المغربي والأندلسي، خاصة في كتابه الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه وموسوعة الملحون التي أشرف على إصدارها ضمن مشروع ضخم لأكاديمية المملكة المغربية. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
3: صباح الأسرة، صحة، تربية ونصائح من خبراء وأطباء لتسهيل حياتك اليومية. صباح الأسرة من الاثنين إلى الجمعة مع سعيد عيادي ابتداء من العاشرة صباحا فقط على ميديا.

الساحة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخالف الترجيحات بالتوصل سريعا إلى تفاهم مع إيران لإناء الحرب، ويطالب من المفاوضين الأمريكيين عدم التسرع ويتمسك بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى غاية التوصل إلى اتفاق. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن إسرائيل غير ملزمة بأي تفاهمات لا تحمي أمنها، ويجدد التمسك بإنهاء برنامج طهران النووي وضمان حرية العمل عسكريا على كل الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية. الولايات المتحدة تتهم حزب الله بالعمل على نشر الفوضى في لبنان، وتندد بتصريحات لأمينه العام أيد فيها إسقاط الحكومة اللبنانية على خلفية تفاوضها المباشر مع إسرائيل. وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تعلن وصول طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى عشية بدء مناسك الحج، وتؤكد جاهزيتها التامة ليوم التروية يوم الاثنين الذي يعد أول خطوة في المناسك. حادثة بمدينة غربي أو بمدينة الزاوية غربي ليبيا تسفر عن مقتل شخص بطلق ناري وجرح آخر إثر مشاجرة في محطة لتعبئة الوقود. أزمة حزب الشعب الجمهوري تتصاعد في تركيا في أعقاب قرار قضائي ببطلان نتائج المؤتمر العادي 38 للحزب المعارض الذي عقد في نوفمبر من عام 23 و2000، وانتخب فيه أوزغور أوزيل رئيسا للحزب. استراحة موسيقية ثم نواصل.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أو في أنا في كل مكان، واصل وإياكم صباح الأخبار بمحطته الموالية تراند. بمتابعة واسعة وهي تجرى على الملعب، حظيت مقابلة نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بين الجيش الملكي وماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي بالنصيب الأكبر من التعليقات على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. ولم ينسى كثير من المغاربة اهتمامهم بجديد أسواق الأضاحي في الأيام الأخيرة لما قبل العيد، إلا ساعة كانوا يتابعون هذا النزال. بإحباط كبير كتب المغاربة عشاق النادي العسكري ومشجعو كرة القدم المغربي عموما ما كتبه من تعليقات بعدما آلت كأس البطولة للنادي الجنوب إفريقي الذي حافظ على امتياز لقاء الذهاب وكرسه إيابا هنا بالرباط ليتفوق بهدفين لواحد في مجموع اللقاءين. تفاصيل كثيرة استوقفت المعلقين، كلها كانت مساهمة في خسارة العساكر للقب في المغرب فيما كان المأمول، وقد كان بالإمكان ذلك أن تبقى الكأس هنا لتتوج مسارا متميزا للعساكر المغاربة في البطولة ولتكرس بالتالي التفوق القارية لكرة القدم المغربية، غير أن النتيجة كانت غير ذلك لتتعاظم الخيبة ومعها الإحباط بقدر الآمال التي كانت معلقة ومعقودة على كتيبة العميد محمد ربيع حريمات. فمن ارتجالية على مستوى اللعب إلى غياب غريب للتركيز تمثل في شرود عقلي في لحظات حاسمة استثمرها بنجاح نادي ماميلودي، إلى أخطاء تكتيكية بالجملة، إلى ضربة جزاء مهدرة، إلى انتشار في المستطيل الأخضر لم يكن موفق في كثير من أطوار النزال، إلى أمور أخرى عديدة، كل ذلك وسواه كثير رصد وبمقاطع مصورة كاشفة ودلة، رصد بأسف كبير بعيون من يفهمون في شأن الكروي، المحبين للجيش الملكي خاصة والمحايدين في تعليقاتهم بشكل عام، لتكون النتيجة تتويج ضائع وإجماع على أنه كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان.
1: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان،
2: رام الله
1: ننقل الخبر، نوضح الصورة ونواجه الآراء.
3: طرابلس،
4: باريس،
5: دشتورتة في لندن
1: الأولى. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل، هذا التزامنا على ميديا.

0: سحب عابرة بسماء مرتفعات الشمال الغربي للبلاد. الحرارة تواصل ارتفاعها، 24 درجة بجربة، 26 تسجل بكل من بنزرت وطبرقة، 27 بمدنين وأسوسة، 28 بتونس العاصمة، قابس والقصرين، و33 بتوزر. تمام السادسة بميديا، موعدكم اللحظة مع أول نشرة إخبارية مفصلة أعدها ويقدمها المحفوظ السارك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. نيابة مكافحة الإرهاب بباريس تعلن عن إيداع 4 شبان السجن للاشتباه في محاولة

0: أمر لا يمكن القيام به وخط أحمر عندما يتعلق الأمر بلاجئين سياسيين.
1: نواصل من السنغال. في تطور سياسي لافت بهذا البلد غرب الإفريقي، أعلن مساء أمس رئيس البرلمان الملك نداي استقالته من منصبه، مؤكدا في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد تفكير عميق وبدافع الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد. وأضاف نداي وهو قيادي في حزب باستيف الحاكم في السنغال أنه اتخذ قرار الاستقالة بروح من المسؤولية والحس الوطني. ومباشرة بعد استقالته دعا الجمعية الوطنية السنغالية النواب إلى جلسة علنية صباح الثلاثاء على جدول أعمالها، إعادة النائب عثمان سونكو المقال من رئاسة الوزراء لمنصبه البرلماني وانتخاب رئيس جديد للبرلمان. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات الأكاديمي والباحث السنغالي محمد بشرى عيسى من القنيطرة، تحدث لوفاء التوزري.
2: إن استقالة رئيس مجلس النواب السنغالي السيد الحاج مالينجاي من منصبه بعد اجتماع طارئ من قبل المكتب السياسي للبرلمان واستدعاء النواب في جلسة عامة يوم الثلاثاء القادم ستمهد استئناف نشاط الوزير الأول المقال عثمان سونكو إلى سدة البرلمان كنائب رسمي يستعيد عضويته بعد أن علقها بسبب تعيينه وزيرا أولا من قبل رئيس الجمهورية السنغالية بشير جوماي جاخار فاي. وحسب المصادر المطلعة والموثوقة فإن هذه الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب السنغالي وعودة عثمان سونكو إلى البرلمان تخول له رئاسة البرلمان وأيضا ليصبح الشخصية الثانية في الدولة السنغالية.
1: إلى ملف الأنباء الدولية، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد عناصره في جنوب لبنان أمس، ليرتفع بذلك عدد قتلاه هناك منذ اندلاع الحرب مع حزب الله في 2 مارس إلى 23 قتيلا. في تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم، مؤكدا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم. وصرح روبيو للصحفيين في يدلي بأن لإسرائيل دائما الحق في حماية نفسها، إذا كان حزب الله سيطلق صواريخ باتجاهها فإن لها كل الحق في الرد. وانخفضت اليوم أسعار النفط بأكثر من 5% في التعاملات الآسيوية المبكرة وسط تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، على الرغم من تصريحات للرئيس دونالد ترامب تقلل من احتمال حدوث ذلك بشكل وشيك. نواصل من تركيا. اقتحم مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب تركيا مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في أنقرة أمس، مستخدمين الغاز المسيل للدموع، وذلك بعد أمر قضائي بعزل قيادته المنتخبة. وكانت منظمة هيومان رايتس واتش قد حذرت السبت من أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تقوض الديمقراطية التركية بأساليب وصفتها بالمسيئة، واعتبرت أن القرار القضائي يمثل أحدث ضربة مؤذية للغاية لسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان. نستمع لقراءة الكاتب الصحفي غسان ياسين، تحدث من أنقرة لوفاء التوزري.
3: انقسام كبير يشهده أكبر أحزاب المعارضة الجهبة حزب الشعب الجمهوري، وتمسك رئيسه الحالي والذي يعني أصبح منذ قرار قضائي رئيس سابق وذكور، أنا أعتقد سيعزز هذه الانقسامات، لكن بالنهاية قرار القضائي سوف ينفذ، وربما نشهد انشقاقات داخل حزب الشعب الجمهوري. لا يوجد حاليا انتخابات في تركيا، لكن يبقى لحزب الشعب رمزيته، هو أكبر أحزاب المعارضة، وهناك حديث تتحدث عن انتخابات رئاسية مبكرة في العام القادم، لذلك الحزب يعاني داخليا ولن يستطيع يعني منافسة حزب العدالة وشركائه في حال بقيت هذه الانقسامات من الآن حتى العام القادم. لكن بالمجمل هو قرار قضائي شهد بعض المعارضة من قبل أنصار أوزغور، لكن أعتقد أن كيليتجار أوغلو أيضا استخدم خطاب تصالحي بعد قرار المحكمة من أجل يعني أن لا يسمح بانقسامات داخل حزب. ربما نشهد ولادة حزب جديد يخرج من رحم حزب الشعب الجمهوري. الصحافة التركية تتحدث بهذا الأمر، وأن السيد أوزغور الذي أبطلت المحكمة رئاسته قد يلجأ لتأسيس حزب جديد من أجل يعني أن ينافس على انتخابات البلدية والبرلمانية وربما الرئاسية في العام القادم.
1: قبل مغادرة الشان التركي تراجع

0: رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أمسي عن إغلاق جامعة خاصة بإسطنبول في منتصف العام الدراسي بعد موجة انتقادات للقرار وفق مرسوم نشر في الجريدة الرسمية. وتظاهر أمسي نحو 1000 طالب وأستاذ أمام الحرم الرئيسي للجامعة التي أغلقت الجمعة للمطالبة بإعادة فتحها. في الصفحة الرياضية نهتم بكرة القدم ومنافسات دوري أبطال إفريقيا. حلم التتويج الثاني لفريق الجيش الملكي باللقب تأجل بعد تعادله مع ضيفه ماميلودي سانداونز جنوب الإفريقي بهدف لمثله أمس في إياب النهائي بالرباط. وتوج على إثر ذلك الفريق جنوب الإفريقي بفضل فوزه ذهابا بهدف وحيد. نتابع التفاصيل ضمن مراسلة موفد ميدياه للرباط الحسن جابري.
1: لموسم جديد سيكون الثاني

0: مراسلة موفد ميديا أهل الرباط الحسن جابري.
1: لموسم جديد سيكون 42 سيستمر انتظار جماهير فريق الجيش الملكي لرؤية فريقها يعتلي عرش أندية القارة. بدا الحلم قريبا هذا الموسم، لكن بين الحلم والحقيقة كانت هناك تفاصيل صغيرة صنعت الفارق ومنحت المجد لمامولودي سان داونز الجنوب إفريقي، خصمه في النهائي على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. في إياب النهائي دخل الفريق العسكري اللقاء وهو مطالب بتذويب هزيمة الذهاب بهدف وحيد في بريتوريا. الجماهير كانت في الموعد، بدت عنصر تحفيز مؤثر، ترجمة ذلك كان ضغطا لفريق الجيش منذ الدقائق الأولى، استمر حتى الدقيقة 40 حين أشعل ربيع حرمات المدرجات بهدف التقدم من ضربة جزاء. في تلك اللحظة بدا وكأن التاريخ يفتح أبوابه للفريق المغربي، لكن سان داونز أعاد الأمور إلى نقطة البداية بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، هدف نزل كالصاعقة على جماهير الجيش التي كانت تستعد للاحتفال. في شوط المباراة الثاني اندفع الفريق العسكري بكل ما يملك بحثا عن هدف يعيد الحياة للحلم. جاءت الفرصة، ضربة جزاء حرمات في لقطة اختزلت قسوة كرة القدم. بعدها لعب سان داونز بخبرة الكبار حتى صافرة النهاية. فريق الجيش الملكي سقط واقفا، فشل في معانقة النجمة الثانية. أما سان داونز فقد عاد إلى عرش إفريقيا بعد غياب دام 10 سنوات مكسرا هيمنة أندية شمال القارة. الحسن جابري من الرباط لميديا.
0: شكرا لك الحسن جابري. وبهذا إذن ينتهي عرض السادسة، في ختامه الكلمة تعود مباشرة لك نور الدين.
2: شكرا لك محفوظ، إلى العرض الإخباري لرأس الساعة القادمة نواصل وإياكم مستمعينا الكرام جولتنا الإخبارية كالمعتاد بجديد عناوين الصحف والمواقع الإخبارية خلال الساعة الأخيرة في جولة يسحبون فيها خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
3: صباح الخير نور الدين.
2: البداية خلدون بمؤشرات الاتفاق الإيراني الأمريكي وسؤال بارز عن موقف نتنياهو من هذا الاتفاق.
3: ترامب لا يستعجل الاتفاق وإيران تؤكد أن الخلافات لا تزال قائمة، عنوان التغطية المباشرة في صحيفة الشرق الأوسط صباح اليوم. نيويورك تايمز تحدثت عن تراجع ملحوظ في مكانة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل مسار التنسيق الأمريكي الإسرائيلي بشأن الحرب مع إيران، بعدما كان يقدم نفسه شريكا أساسيا لترامب في إدارة المواجهة العسكرية والسياسية مع طهران كما تقول. الحرب أظهرت تباينا متزايدا في الأولويات بين الجانبين، خاصة بعد إغلاق إيران مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط، وهو ما دفع ترامب إلى إعطاء الأولوية لوقف القتال بدلا من مواصلة التصعيد. هل يبيع ترامب حليفه الأقرب في صفقة تاريخية مع إيران؟ سألتها أرتس في تقرير استخباراتي نقل عن مصادر أمنية إسرائيلية وصفها بالرفيع القول إن إدارة ترامب استبعدت إسرائيل تماما من المفاوضات الجارية مع إيران بشأن وقف إطلاق النار. وفي مؤشر واضح على تراجع الثقة والوزن الإسرائيلي، إسرائيل حرمت تماما من تدفق المعلومات من حليفها الاستراتيجي الأول كما تقول هارتس. سفير بريطاني سابق لدى إسرائيل كتم مقالا في التايمز عن صعود وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير من صلب التطرف إلى قلب الحكومة، وهذا يعكس تحولا عميقا وخطيرا في إسرائيل وفق ما يقول. وصحيفة الغارديان تناولت أيضا صعود بن كفير بوصفه الشخصية التي تعكس أكثر من أي شخص آخر التحول العميق في السياسة الإسرائيلية. بن كفير وفق المقال في الغارديان أصبح التعبير الأكثر وضوحا عن المزاج السياسي السائد داخل الحكومة الإسرائيلية نور الدين.
2: ونواصل الجولة معك خلدون بما رصدته من عناوين خاصة بشؤون المنطقة المغاربية.
3: الملك محمد السادس يصدر عفوه على المشجعين السنغاليين المدانين في نهائي الكان، تفاعل كبير في الإعلام مع العفو الملكي نور الدين. يشمل هذا العفو 15 مشجعا سنغاليا أدينوا بأحكام تراوحت بين 6 أشهر وعام سجنا نافذا، والخبر تناقلته الصحافة مغربية عربية ودولية. نيويورك تايمز

0: شركات النقل الدولية للبضاعة المغربية بسبب أزمة التأشيرات الخاصة بالسائقين، بدأت تداعياتها السلبية تصل إلى شركات إسبانيا الكبرى. بلغ السيل الزبا كيف تحولت عبارة قيس سعيد لرسالة احتجاج ضده، سأل موقع الجزيرة نت الإخباري. ففي مشهد يعكس تصاعد الاحتقان السياسي والاجتماعي في تونس، تحولت عبارة بلغ السيل الزبا التي استخدمها سعيد خلال انتقاده أداء مؤسسات الدولة إلى عنوان لحالة غضب مضاد اتخذت أشكال متعددة، بدأت بأغنية راب احتجاجية وانتهت فيما وصف باختراق سيبراني استهدف تطبيق شركة اتصالات تونس الرسمية عبر رسالة سياسية وصلت إلى هواتف المستخدمين. نور الدين،
1: نواصل معك الجولة خلدون بالأسئلة المتزايدة عن روسيا وتسلحها وعن القلق الأوروبي ذي الصلة. بماذا تخبرنا الصحف في علاقة بهذا الموضوع؟
0: لو باريزيان كتبت عما وصفته بمشروع روسي سري يثير قلق الناتو وعن صواريخ نووية مدفونة تحت البحر. الصحيفة الفرنسية نور الدين نقلت ما كشفته تحقيقات إعلامية ألمانية أظهرت أن روسيا تعمل منذ سنوات على هذا المشروع السري بهدف نشر صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية داخل صوامع مدفونة في أعماق البحر الأبيض شمال روسيا. وصحيفة تلغراف البريطانية رسمت صورة شديدة القتامة لمستقبل الأمن الأوروبي من خلال مقابلة مطولة مع جنرال بريطاني يقود أحد أهم تشكيلات الرد السريع التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو. الجنرال قدم تحذيرا مباشرا أوضح فيه أن روسيا أصبحت اليوم أكثر خطورة وفتكا بكثير مما كانت عليه عند

0: خطر بلا حتى مشكل، لا علينا ولا على وليداتنا ولا على الخدمة ديالنا، ولا كذلك على البيئة والبادية ديالنا. لأن الأدوية الكيماوية هي تتساعدنا باش نقضيو على الأمراض ونحاربوا ضد الحشرات والدود والأعداء كلهم اللي تيمكن يتسلطوا على الشجر ديالنا والزراعات والفلاحات ديالنا، راه يمكن لهم يديروا عدة مشاكل. أما هما المشاكل اللي يمكن يجيو من استعمال الأدوية الفلاحية، راه يمكن لهم يبداو من وقت تخلطهم مع الماء باش نرشوا بهم الفلاحة ولا الشجر ديالنا. لأننا إلا ما خديناش الاحتياطات اللازمة يمكن الدواء يقيسنا في يدينا، ولا يمكن نشمو ونتنفسو البخاخ ديالو ولا الغبرة ديالو، وهذا الشيء يمكن نتحرقو في الجلد ديالنا ولا تجينا الضيقة في التنفس ديالنا، ولا يتشوطونا عينينا إلا دخل لهم شي انقطاس ديال الدواء وقت تخلطوا مع الماء في البوطة ديال الدواء.
1: ملاحظة اليوم،
0: دينا هذا النهار موضوع مهم وخطير، وهو موضوع استعمال المبيدات الفلاحية والمخاطر اللي تابعها إلا ما خدمناهاش حسب الشروط والمقاييس اللازمة وما خديناش الاحتياطات اللازمة اللي غادي ندوي عليها من بعد إن شاء الله. وباش ناخدو فكرة على هاد المخاطر المرتبطة بالاستعمالات المهورة وبلا احتياطات، أرانا نتسألو يا ترى شحال تيوصلوا عدد الحوادث ديال التسممات بالمبيدات الفلاحية في العالم، وشحال تيوصل منهم عدد الوفيات بسببهم. إيوا على حسب واحد دراسة عالمية وصل عدد التسممات بالمبيدات الفلاحية في مجموع دول العالم ل 385 مليون حالة ديال التسمم، ماتوا منهم 11000 بنادم الله يحفظ. وتتقول هاد الدراسة أن الأغلبية ديال هاد الحالات ديال التسمم وقت استعمال المبيدات الفلاحية تيكونوا بالخصوص في الدول النامية بحال الهند وبلدان آسيا وأمريكا الجنوبية وشوية حتى في إفريقيا. وتتقول دراسة أخرى بأن في هاد البلدان 44% من الفلاحة والخدامة في الميدان الفلاحي معرضين لهاد المشاكل والمخاطر ديال التسممات وقت استعمال الأدوية والمبيدات الفلاحية. وفي بلادنا إيوا الجواب غدا إن شاء الله بحال هاد الوقت. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
1: للتخفيف من تداعيات مسؤولين أمريكيين.
2: ميديا، إخبار بلا توقف.
3: وزارة الداخلية
4: مكان الجيش السوري.
2: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
1: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
5: أهلا بكم من جديد أوفياء، نواصل صباح الأخبار ونصل اللحظة إلى آخر محطاته. ركن التوقيعات وتوقيع اليوم أوراق إسبانية، وجه القضاء الإسباني اتهامات ثقيلة إلى رئيس الحكومة الأسبق خوسي لويس رودريغيز زاباتيرو في قضية لم تقتصر تداعياتها على أروقة المحاكم بل امتدت لتلقي بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي برمته. فهذه التطورات تضع رئيس الحكومة الحالي بدوره بيدرو سانشيز في قلب عاصفة سياسية متصاعدة وتثير تساؤلات متزايدة بشأن المستقبل السياسي ومصير حكومته. قراءة في خيوط الأزمة وتداعياتها ضمن الركن الأسبوعي أوراق إسبانيا لمحمد الغول.
6: لم يسبق للساحة السياسية الإسبانية في كل تاريخها الديمقراطي ما بعد زمن الفرنكاوية أن كانت بكل هذا التوتر، ساحة حبلى بالمفاجآت تلد كل يوم بؤرة توتر جديدة طارحة الكثير من علامات الاستفهام حول المستقبل القريب للمؤسسات الإسبانية الرئيسة، القضاء، الحكومات المحلية، الحكومة المركزية، البرلمان وغيرها. فمع تشعب وتناسل ملفات واتهامات الفساد على كل الجبهات أصبح كل شيء متوقع. اليوم أصبحت حكومة بيدرو سانشيز نفسها على المحك، هل تمتلك إمكانات المقاومة والاستمرار أم أصبح لزاما عليها الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها؟ الحدث جلل، القضاء يوجه اتهامات ثقيلة لرئيس الوزراء الأسبق خوسي لويس رودريغيز زاباتيرو، تهم استغلال النفوذ، تبييض الأموال وتزوير الوثائق. هذا الملف القضائي الجديد لا يفتح أبواب المحاكم فحسب، بل يفتح الباب أمام أسئلة سياسية حارقة تخص مستقبل إسبانيا، فشظاياه تطايرت مباشرة في كل الاتجاهات، وكانت

آثار واضحة على الحكومة عموما وخاصة على رئيسها بيدرو سانشيز الذي كان يواجه في الأصل متابعات قضائية تطارد زوجته وشقيقه وجد نفسه أمام وضع أسوأ يهدد مستقبله السياسي رغم أنه أثبت في كل المحطات أنه ديناصور سياسي حقيقي لكن الضربة هذه المرة كانت قاسية حتى شركاؤه في التحالف الحكومي كان دفاعهم فاترا تشبثوا بقرينة البراءة نعم لكنهم وجدوا أنفسهم في خندق صعب فهم الذين وصلوا السلطة على ظهر شعارات محاربة الفساد تتعدد أمامهم الملفات لم تحسب قضائيا لكن أثرها السياسي قائم الاتهامات الجديدة التي طالت وجها بارزا في اليسار والذي طالما كان مدافعا شرسا عن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الأسبق رودريغيز ساباتيرو نفى التهم الموجهة له نعم لكن هذه التهم منحت المعارضة اليمينية ذخيرة حارقة لقصف ساكني قصر المونكلوا والشعارات التي صدحت السبت وسط مدريد من حناجر عشرات الآلاف من مناصر اليمين في المسيرة التي دعمها الحزب الشعبي وحزب فوكس خير دليل على ذلك الاتهامات الموجهة لساباتيرو تعود إلى ما يعرف إعلاميا بقضية بلوس أولترا وهي قضية إنقاذ حكومي لشركة طيران صغيرة من الإفلاس بقيمة 53 مليون يورو خلال جائحة كورونا العام 21 و2000 الشبهة القضائية في التحقيقات التي يقودها القاضي خوسيه لويس كالاما تشير إلى أن ساباتيرو استغل شبكة نفوذه السياسي وعلاقاته لتسهيل هذا الدعم الحكومي مع حديث عن مسار غامضة للأموال عبر شركات وهمية وربما الضربة الأقوى في هذه الاتهامات ليست فيها في حد ذاتها بل في المشاهد التي رسخها الإعلام بتناقله مداهمة الشرطة لمكتب ساباتيرو

0: بل في المشاهد التي رسخها الإعلام بتناقله مداهمة الشرطة لمكتب ساباتيرو في مدريد ومقر شركة ابنتيه، ما جعل الأمر يتحول إلى صياغة رواية يصعب محوها من الذاكرة المشتركة للناخب الإسباني. هي حسب تعبير أحد عناوين الصحافة الإسبانية طعنة في خاصرة بيدرو سانشيز، رغم أنه بدا متماسكا الرجل ودافع في البرلمان عن براءة ساباتيرو، لكن بكل تأكيد حلقة الضغوط تزداد شدادا حوله، وهامش المناورة أمامه يضيق، والإحباط الشعبي يتضاعف، والتحالف الحكومي المعقد الذي بناه يترنح. فهل يعزز بيدرو سانشيز صورته كقائد سياسي قادر على تجاوز كل المحن وينجو من هذه، أم أنها ستكون القاضية سياسيا ليستسلم الرجل أخيرا؟ فالمد يبدو عاليا جدا هذه المرة.
1: كنا في الاستماع لمحمد الغول في ورقة من أوراقه الإسبانية، ومعه نختم هذه الجولة من صباح الأخبار، جولة تابعتموها على امتداد حوالي ساعة ونصف ساعة، وبها نختم بفقرة التوقعات. نختم هذه الوصلة الأثيرية الصباحية على أثير ميديا، كان معي في إخراجها مشكورا الزميل عبد النور المصور. بعد قليل في متانفو، الكلمة لآليسيا ميامي.

0: demande un renforcement des contrôles des marchés pour être certain qu'il n'y a pas de démarches spéculatives. C'est vrai qu'aujourd'hui, il le dit très clairement, il faut aussi que chacun reste la tête froide, ne cède pas à une panique des prix de telle façon à ce que la tendance haussière, qui est une réalité, reste néanmoins autant que faire se peut mesurée.
1: C'était Pierre Boussel, une minute pour comprendre. Il est 6h passées de 46 minutes sur Médien. L'heure pour vous de retrouver la deuxième partie de l'émission Agricole.
2: يوميات الفلاح هاد السيمانه كلها ان شاء الله في هاد النص الثاني من ميتنا غادي نعاودو نهتمو بوحده من الزراعات والكرم اللي كتير عندنا في بلادنا لاننا عندنا منه خير الله ألوفات الكتارات وفي عده نواحي وحتى الانتاج ديالو مطلوب ومحبوب من طرف كل المغاربه. هاد الغرس هو ديال الداليا والموضوع اللي غادي ندوو عليه وتيهم بزاف الداليا والعنب اللي تيمكن تعطيه لنا هو موضوع المحاربه ضد مرض من اقبح الامراض اللي تيهلكوا الداليا وتينقتلها من الانتاج ديالها وهو مرض الشهيبه ولا بوبياد. وهذا المرض الخطير ديال الشهيبه معروف هذه اكثر من 150 عام بالخصوص في شرق امريكا وفي جنوب اوروبا بالخصوص في البلدان اللي دايرين بالبحر الابيض المتوسط بحال بلادنا المغرب. وهذا المرض ديال الشهيبة ولا بوبياد كما تسميوه بعضين تيمكن يضرب عدة زراعات خلين بحال بالخصوص مطيشة فلاسير ولا ديال البرلا زراعات البحيرة الدلاح والبطيخ والخيار والقرعة مثلا وكذلك زراعات الحبوب وشجر الفواكه بحال التفاح وبعويد وزراعات الورد وغيرهم. والمؤشرات باش تيبان مرض الشهيبة في الداليا ديال العنب في الورق والعراش تيبدا يبان فوق منهم طرقات فيهم غبرة ولا صوف مايلة للرمادي تيبداو بالخصوص من الجناب ديال الورق وعلى وجههم وتيوليو هادوك الطرقات بحال الا مزيتين وصفر قبل ما يطيح الورق. وفي الحب اللي في العناقد غبرة بحال اللي كانت في الورق وتيبس الحبة ولا تطرطق لها قشرتها حتى تيبداو يبانوا العظام ديال العنب اللي فيها.
3: نصيحة اليوم
2: بزاف ديال الإخوان مقررين يديروا البطاطا في هاد الأيامات لهاد الناس كلهم بغيت نقول لهم ونبههم ينوضوا يداووا ضد الربيع البطاطا ديالهم قبل ما تبدأ تنبت. علاش؟ يولي ان الدراسات كلها تتبين على ان البطاطا تتأثر بزاف من الحصد والمزاحمة ديال الربيع بالكثرة في الشهرين الاولى ديالها وكذلك لان بزاف ديال الادوية عندنا في البلاد تتقضي على الربيع في الاول قبل ما تنبت البطاطا. زيادة على هذا الشيء المداوية ضد الربيع تتكون اسهل في الارض حمراء عريانة.
3: اخبار فلاحية
2: شحال من واحد من مع الاسف من اللي تيسمع التقنيين والمهندسين تيتكلموا على الاهميه الكبيره ديال التربه وعلى انه لازم المحافظه على التربه والخصوبه ديالها ما تيعطيش لهذا الكلام الاهميه اللي يستحق وما تياخذش هذه المساله بالجديه الكافيه وما تيديرش اللازم باش يحافظ على الجوده ديال التربه ديالو. وهذا غلط وغلط كبير يمكن يندم عليه الفلاح عشرات السنين من بعد. علاش؟ يولي ان الاختصاصيين تيقولوا بان المده اللي

لازمة للأرض باش تكون فيها التربة الصالحة، غير الغرق ديال سنتيم واحد يمكن توصل هاد المدة لعشرات القرون. أي بعض المرات تكوين سنتيم واحد ديال الغرق من التربة الصالحة للفلاحة خاصو ألوفات السنين. زيادة على هاد الشي خاصنا نعرفو جميع أن غرام واحد ديال التربة راه فيه ملايين الميكروبات النافعة والكائنات الفيه.

وألوفات السنين، بل كذلك خاصنا نخلصوا فلوس كثيرة باش نرجعوا للتربة القوة ديالها والجودة ديالها. إذن خاصنا نعرفوا ونتأكدوا بأن التربة الصالحة راها تروى لا تعوض وما عندها مثيل. أخواتي إخواني، وداتكم في يد الله، وملقانا غدا إن شاء الله في 6:15 صباح العرب، وخليت لكم الخير والربح الكثير في خدمتكم وجريتكم. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.

0: 6h57 sur Médian, merci d'être à l'écoute. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'information, un nouveau journal. Juste avant ça, je propose de jeter un coup d'œil aux couleurs du ciel dans notre région.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبس في السواحل الشمالية وفي غرب الخط طاطا عرفوت بني ملال بحال حتى في جنوب العيون. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش وغادي يعطي شي رعدات مشتية في الأطلس الكبير والمناطق القراب له. الريح غادي يصوت شرقي في عامة المناطق ما عدا في سوس فاش غادي يصوت غربي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في واد الدهب. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 40% في غالب النواحي ما عدا في الريف والمنطقة الشرقية وكذلك في واد الدهب فاش غادي تتعدى شوية 45%. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح، ما بين 24 و 28 درجة في الريف، ما بين 25 و 44 درجة في واد الدهب، ما بين 27 و 31 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 29 و 36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31 و

0: حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية وسط توقعات بأن ترتفع أكثر. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد عناصره وإصابة آخر في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك عدد قتلاه منذ اندلاع الحرب مع حزب الله اللبناني في 2 مارس إلى 23 قتيلا. إلى ذلك اتهمت الولايات المتحدة حزب الله اللبناني بالعمل على نشر الفوضى في البلاد، منددة بتصريحات لأمينه العام نعيم قاسم أيد فيها إسقاط الحكومة على خلفية تفاوضها المباشر مع إسرائيل. ودان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعوة الحزب المدعوم إيرانيا، لافتا إلى أنه تجاهل نداءات الحكومة اللبنانية باحترام وقف إطلاق النار، مبرزا أن الحكومة المنتخبة تعمل على تحقيق التعافي وإعادة الإعمار وتأمين المساعدات وتحظى بالدعم الكامل من الولايات المتحدة. نستمع في هذا الإطار من بيروت لقراءة المحللة السياسية سناء الجاك حاورتها وفاء توزري.
1: مما لا شك فيه أن حزب الله يعيش مرحلة حرجة هذه الأيام، وليس أدل على خوفه من هذه المرحلة إلا خطاب أمينه العام نعيم قاسم، فهو يعيش حالة نكران مخيفة ولا يرى ما يحصل حوله، ويرعبه أن تتوصل إيران والولايات المتحدة لإطار تفاهم لا يحول دون وقف إطلاق النار في لبنان، ما يعني أن إيران عاجزة عن ربط مصير لبنان بمسارها التفاوضي، وما يعني أن إسرائيل ستجد حجة وبدعم أمريكي لمواصلة الاعتداءات على لبنان بغية تصفية الحزب أو إضعافه إلى حد كبير وأبعاده عن حدودها الشمالية. بالتالي فإن ما فعله نعيم قاسم يمكن أن يوصف بأنه خطوة ناقصة كبيرة في هذه المرحلة بالذات التي تشهد فيها المنطقة ككل اتجاها نحو وقف العمليات العسكرية بغية الوصول إلى تسوية ما بشأن الملف الإيراني مع الولايات المتحدة.
0: في تطورات الملف الأمريكي الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم، مؤكدا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم. وفي أول رد فعل رسمي على إقصاء إسرائيل من المفاوضات مع إيران، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل غير ملزمة بأي تفاهمات لا تحمي أمنها، مشددا على أن جيشه يحتفظ بحرية التصرف الكاملة لمواجهة طهران، وهو ما يترجمه القادة العسكريون عمليا عبر مراجعة خطط خوض مواجهة مسلحة منفردة ضد إيران وحلفائها في المنطقة. بحسب مراقبين، فإن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران قد يضع نتنياهو في موقف حرج، ويثير تساؤلات الإسرائيليين حول خروج إسرائيل من هذه الحرب دون تحقيق أي هدف. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات خبير الشؤون الإسرائيلية أمير مخول، تحدث من حيفا لوفاء التوزري.
2: بالنسبة لنتنياهو وعمليا لكل الائتلاف وحتى لغالبية المعارضة الإسرائيلية، كل اتفاق أمريكي إيراني مهما كان نصه عمليا يشكل بداية للجولة القادمة من الحرب، وأيضا كارثي بالنسبة لإسرائيل حتى لو استسلمت إيران للشروط الأمريكية. العقيدة القائمة اليوم هي الاستمرار الحرب في كل الجبهات واستمرار الحلول الأمنية وعدم التفتيش عن أي حل سياسي بخلاف كل دول المنطقة، وقد يكون بخلاف غالبية دول العالم. إسرائيل لا تريد أي حل سياسي لا مع إيران ولا في لبنان ولا في سوريا ولا في غزة ولا مع فلسطين بشكل عام. أعتقد أنه هناك نزعة الآن لمحاسبة نتنياهو في داخل إسرائيل واتهامه بالمسؤولية بأنه قام بكل الحروب، حصد إنجازات عسكرية لكنها باتت من حيث النتيجة هزيمة سياسية لإسرائيل.
0: إلى الشأن المغربي الآن، حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبية التابعة للأمم المتحدة، والذي ينعقد ما بين 25 و27 مايو الجاري. ويضم الوفد الذي يرأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الخارجية، إلى جانب نائب رئيس

0: المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. نواصل من باريس. أشادت الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي بباريس آن كلير لوجوندغ بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، مؤكدة أن تعزيز الشراكة التاريخية مع المملكة يشكل أولوية بالنسبة لها، وذلك قبيل أول زيارة مرتقبة لها إلى المغرب منذ تعيينها على رأس هذه المؤسسة البارزة. في حوار خاص به ميديا، أشادت الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي بالمملكة المغربية وبمكانتها الاستراتيجية. نستمع إلى مقتطف من حوار معها أجرته مراسلتنا بباريس كانديس مازو توماسيك.
1: لقد كان من أولوياتي تطوير هذه الروابط بشكل ملموس مع جميع المؤسسات والجهات الفاعلة المغربية، لذا أكد لي الوزير أنه يمكننا اللقاء، وقد أشرت إلى أنني سأكون سعيدة جدا بالتمكن من القدوم خلال شهر يونيو في زيارة كبرى للمغرب، والتي ستسمح لي كما آمل بذلك بلقاء جميع الفاعلين الثقافيين، وآمل أن أتمكن من زيارة كل هذه المؤسسات في

0: جميع أنحاء المغرب، لأنه من الواضح أن الأمر لا يقتصر فقط على الرباط، بل يتعلق أيضا بالغنى الثقافي الذي نعرفه مع كل المهرجانات والمؤسسات، سواء في مراكش، الدار البيضاء، فاس وغيرها، مما أود اكتشافه بهذه المناسبة.
1: في تطور سياسي لافت في السنغال، أعلن مساء أمس رئيس البرلمان المالك نداي استقالته من منصبه، مؤكدا في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي أن قراره جاء بعد تفكير عميق وبدافع الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد. ومباشرة بعد استقالته، دعت الجمعية الوطنية السنغالية النواب إلى جلسة علنية صباح الثلاثاء على جدول أعمالها إعادة النائب عثمان سونكو المقال من رئاسة الوزراء لمنصبه البرلماني وانتخاب رئيس جديد للبرلمان. إلى آخر ملفات السابعة، عشية انطلاق الحج يومه الاثنين، باشر أمس مئات آلاف الحجاج مناسكهم في مكة المكرمة بأداء طواف القدوم حول الكعبة في أجواء شديدة الحرارة. السلطات السعودية أعلنت أن أكثر من 1.5 مليون حاج وصلوا من خارج المملكة في عدد تجاوز حصيلة العام 2025. أمين عزيماني.
2: بملابس الإحرام البيضاء وتحت درجة حرارة تجاوزت 40 درجة، بدأ حجاج بيت الله الحرام طواف القدوم حول الكعبة المشرفة، وبينهم نساء ارتدت بعضهن عباءات ملونة، فيما حمل كثر مظلات اتقاء للشمس الحارقة، فيما كان آخرون يصلون ويرفعون أكف الدعاء فوق الأرضيات الرخامية البيضاء المعطرة بالمسك. اعتباراً من مساء الأحد يبدأ الحجاج الانتقال بأعداد كبيرة إلى منى على بعد نحو 5 كيلومترات من المسجد الحرام في يوم التروية، قبل الركن الأعظم من الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات يوم الثلاثاء المقبل، ثم المبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وآداء طواف الإفاضة وطواف الوداع. السلطات السعودية أقامت مرافق صحية وعيادات متنقلة، فيما أعلنت وزارة الصحة نشر أكثر من 50,000 كادر طبي و3,000 سيارة إسعاف لتقديم الرعاية للحجاج. كما أقام رجال الشرطة نقاط تفتيش في محيط مكة لمنع دخول الحجاج غير الحاصلين على تصاريح في إطار مساع للحد من

0: من داخل البلاد.
1: شكرا لك أمين. بهذا إذن ينتهي عرض السابعة في ختامه. الكلمة تعود مباشرة إليك أليسيا.
2: Merci beaucoup Marfoud pour ce journal. On vous retrouve dans 50 minutes pour votre prochaine édition. Ce sera à 8h. Il est donc 7h passé de 11 minutes sur Médian. Restez avec nous, c'est maintenant le moment de retrouver votre rendez-vous sportif. C'est Sport Matin. Sport Matin qui vous est présenté aujourd'hui par Hassan El-Jabiri.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى صباح الرياضة، نقدمه لكم ونبدأه من هنا من العاصمة الرباط على وقع خيبة أمل كبيرة لجماهير فريق الجيش الملكي بعد ضياع حلم التتويج القاري لفريقها، حيث توج فريق ماملودي سان داونز الجنوب إفريقي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في الموسم الحالي في أعقاب تعادله مساء أمس أمام فريق الجيش الملكي بهدف لمثله في إياب النهائي الذي احتضنه المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ليستفيد الفريق الجنوب إفريقي من فوزه ذهابا في بريتوريا بهدف دون رد في تتويجه باللقب. الفريق العسكري دخل المواجهة بعزيمة كبيرة، ضغط منذ البداية على دفاع الفريق الجنوب إفريقي قبل أن ينجح العميد محمد ربيح حريمات في منح التقدم للجيش الملكي من نقطة الجزاء في الدقيقة 40. فرحة الجماهير المغربية لم تدم طويلا، إذ نجح اللاعب مكوينة في تعديل النتيجة لسان داونز من تسديدة قوية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أعادت الضيوف إلى أجواء المباراة. في الجولة الثانية وصل الفريق العسكري اندفاعه بحثا عن هدف يعيد له الأمل، تحصل مجددا على ضربة جزاء في الدقيقة 75، غير أن حارس فريق سان داونز ويليامز تألق في التصدي لتسديدة حريمات هذه المرة ليحافظ على حدود فريقه في التتويج. سان داونز عرف بعد ذلك كيف يدبر دقائق المباراة الأخيرة بخبرة كبيرة، حقق لقبه الثاني في دوري أبطال إفريقيا بعد لقبه الأول في العام 2016 و2000، وكسر في الآن ذاته هيمنة أندية شمال القارة على المسابقة القارية. أما فريق الجيش الملكي فسيواصل انتظار لقبه الثاني في المسابقة الغائب عنه منذ العام 85 900 و1000. جماهير فريق الجيش الملكي وبعد نهاية اللقاء عبرت عن خيبة أملها. لنتابع بعضا من ردود فعل الجماهير العسكرية بعد خسارة فريقها للقب القاري الذي انتظره طويلا.
4: الله يلا خويا تكون تايق في اللعبه، والله تكون تايق في اللعبه. مي هذا شوف ماكشافش حريمات نقول لك، ما عندنا ما نقول لك، راك تبقى ميور ديال اللعبه ما عرفتيش. شوف
5: خويا المقابله كانت زوينه، كان اللعب مزيان، اللعبه ما كانوش مركزين اخويا، حريمات ما كانش يتيري بيناتي، كان يعطي الرضا سليم، كنا نجيبو التعادل، ضيعنا بيوتها بزاف اخويا.
6: كان ما صعيب الصراحه، حتى الضغط اللي كان على اللاعبين الصراحه، بس انه 40 عام مداو لقب افريقي اللي هو العصبه، كان صراحه ضغط كبير على اللاعبين. نتمنوا مره اخرى يكون خير.
7: امبار بعدا تنبغي نحيي توكارنيرو ايتور خان، داروا ماتش كبير. شي لعابه بلا ما نذكر الاسماء ديالهم راه تيتمسيو لينا في التيران، غنبقاو نحلموا راه من 85 وحنا بقاو بحالك. تمنوا الخير في الاعوام الجايه.
3: نواصل مع المنافسات القاريه على مستوى المنتخبات هذه المره، حيث بلغ المنتخب الوطني المغربي لاقل من 17 سنه نصف نهائي كاس امم افريقيا لهذه الفئه السنيه المتواصله بالمغرب، تاتى له ذلك بعد فوزه على نظيره الكاميروني امس بهدف دون رد في المباراه التي جرت على ارضيه الملعب رقم 8 بمركب محمد السادس لكره القدم بالمعموره. هدف الاشبال الوحيد حمل توقيع الظهير الأيسر المتألق محمد حبيب زينبي في الدقيقة 17، مانحا الأشبال المغاربة الأفضلية. المنتخب المغربي وفي نصف النهائي سيواجه منتخب السنغال الذي عبر إلى المربع الذهبي عقب تجاوزه لعقبة منتخب مالي بضربات الترجيح. حديثنا اللحظة عن منافسات البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول، حيث تواصلت منافسات الجولة 21، وخلالها عاد فريق الرجاء الرياضي إلى صدارة الترتيب في أعقاب انتصار هام من خارج قواعده على أولمبيك تشيرا بهدف دون رد. يدين الرجاء بفوزه إلى لاعبه محمد أبو زريق الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع من الجولة الأولى، مانحا فريقه 3 نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 42 نقطة منفردا مؤقتا بالمركز الأول. فريق نهضة بركان من جهته حقق الفوز، كان فوزا قاتلا على حساب فريق نهضة زمامرة بهدف دون رد، حمل توقيع لاعبه بول باسين في الدقيقة 94 ليواصل الفريق البركاني نتائجه الإيجابية في البطولة الاحترافية.

التسرع في إبرام الاتفاقه. في حوار خصت به ميديا، الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي بباريس تشيد بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، وتؤكد أن تعزيز الشراكة التاريخية مع المملكة يشكل أولوية بالنسبة لها. منظمة الصحة العالمية تعلن رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية، ووزارة الصحة الكونغولية تتحدث عن تسجيل أكثر من 200 إصابة في 3 محافظات بالبلاد. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأها بالملف الأمريكي الإيراني. أكدت الولايات المتحدة اليوم أنها ما زالت قريبة من إبرام اتفاق مع إيران بعدما خفت

0: اليوم إنذارات لسكان عشرات بلدات وقرى في جنوب لبنان قبل شن هجمات على مواقع قال إنها تابعة لحزب الله، على الرغم من وجود هدنة معلنة. وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق مقتل أحد عناصره في جنوب لبنان أمس، ليرتفع بذلك عدد قتلاه هناك منذ اندلاع الحرب مع الحزب اللبناني في 2 مارس إلى 23 قتيلا. نواصل بملف الحرب الروسية الأوكرانية. شنت روسيا أمس هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف، أوقع 4 قتلى وأكثر من 100 جريح بحسب ما أفادت السلطات، بينما أكدت كييف وموسكو استخدام صاروخ باليستي من طراز أوريشنيك القادر على حمل رأس نووية في الضربات. ضمن ردود الفعل على ذلك، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن استخدام هذا الصاروخ الباليستي في ضربات روسية على أوكرانيا يعكس نوعا من الهروب إلى الأمام من جانب موسكو، ويشكل مأزق حربها التي وصفها بالعدوانية. فيما رأت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن روسيا تسعى إلى ترهيب أوكرانيا. عن خطورة استعمال هذا الصاروخ ولماذا أثار إطلاقه غضب الأوروبيين، نستمع من كييف لتوضيحات محمد عروقي رئيس تحرير موقع أوكرانيا اليوم، حاوره يوسف النعماني.
1: صاروخ أوريشنيك يعتبر من أنواع الصواريخ المدمرة والقوية جدا، تبلغ سرعته 12,000 كيلومتر في الساعة وهو متوسط المدى. إطلاقه هذا قد يسبب حربا مباشرة بين الناتو وبين روسيا، ما لم يتم إبلاغ الطرف الآخر عن نية الإطلاق حتى لا يكون هناك رد فعل للصواريخ المضادة التي يمتلكها الناتو والتي ترصدها الرادارات، ولكن إطلاقه يتطلب تنسيقا مسبقا، فبالتالي يعتبر خطير جدا. فبالتالي حذر السفارة الأمريكية في العاصمة كييف من أن قد تتعرض أوكرانيا لهجمات صاروخية قوية دون أن تحدد الصاروخ أو نوعيته، ولكن يعتقد البعض أنه لا يحمل رؤوس حربية، لأنه يستطيع أن يحمل 6 رؤوس حربية وكل رأس حربي عبارة عن عدة رؤوس انشطارية، فبالتالي قد يسبب دمارا هائلا وغير مسبوقا. علاوة على ذلك أنه يستطيع أن يحمل أيضا رؤوسا نووية، وهذه الضربة تعتبر ثالث ضربة لأوكرانيا منذ بدء الحرب. الضربة الأولى كانت عام 2024 في منطقة دنيبرو، والضربة الثانية كانت في 9 مايو من هذا العام في منطقة الفيف، وهذه هي الضربة الثالثة، تعبر عن امتلاك روسيا لهذا السلاح القوي وإمكانية أن تتصرف بشكل آخر. هذا يثير مخاوف الأوروبيين بما يسببهم من دمار كبير، وقد يؤدي إلى نشوب أزمة أكثر خطورة بين جميع الأطراف.
0: حذر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام اليوم من أن التوترات الجيوسياسية ونقص التمويل يعرضان بعثات حفظ السلام في العالم للخطر، خاصة تلك التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة. وأفاد المعهد في تقريره أن أقل من 79,000 عنصر تم نشرهم ضمن مهمات حفظ السلام الدولية بنهاية عام 2025 في أدنى مستوى منذ 25 عاما على الأقل. إلى الشأن المغربي الآن، حل وفد مغربي هام بماناغوا في نيكاراغوا للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للجنة 24 لمنطقة الكاريبية التابعة للأمم المتحدة، الذي ينعقد ما بين 25 و 27 مايو الجاري. ويضم الوفد الذي يرأسه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال العديد من المسؤولين بوزارة الخارجية، إلى جانب نائب رئيس المجلس الملكي الاستشاري شؤون الصحراوية. نواصل من باريس. أشادت الرئيسة الجديدة لمعهد العالم العربي بباريس أن كلير لوجوند بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، مؤكدة أن تعزيز الشراكة التاريخية مع المملكة يشكل أولوية بالنسبة لها، وذلك قبيل أول زيارة مرتقبة لها إلى المغرب منذ تعيينها على رأس هذه المؤسسة البارزة. نستمع إلى مقتطف من حوار أجرته معها مراسلة بباريس كانديس مازو توماسيك.
2: لقد كان من أولوياتي تطوير هذه الروابط بشكل ملموس مع جميع المؤسسات والجهات الفاعلة المغربية، لذا أكد لي الوزير أنه يمكننا اللقاء، وقد أشرت إلى أنني سأكون سعيدة جدا بالتمكن من القدوم خلال شهر يونيو في زيارة كبرى للمغرب، والتي ستسمح لي كما آمل بذلك بلقاء جميع الفاعلين الثقافيين، وآمل أن أتمكن من زيارة كل هذه المؤسسات في جميع أنحاء المغرب، لأنه من الواضح أن الأمر لا يقتصر فقط على الرباط.

0: حرارة عالية ويسبب كذلك التهابات في الرئة والحلق والجسم بصفة عامة. إبولا في منتهى الخطورة لأنه ليس لقطة حتى الآن، والحقيقة أن إبولا خطورته تأتي من أي جزء حتى لمس الجسم، وبالتالي دي مشكلة كبيرة جدا صحية وعلينا أن ننتبه إليها، وخاصة أن بعض الدول في أفريقيا لا تسمح بدفن الموتى بسهولة وتغطي على المرض حتى تتحكم الدولة في عملية الدفن، وبالتالي العلاج هو عزل المريض بسرعة وكذلك حرق الملابس وحرق السرير وغسيل اليد طبعا بانتظام كشيء أساسي من البداية، ولكنه مرض في منتهى الخطورة يجب أن نحترس منه.
1: بهذا إذن مستمعين الكرام نصل نهاية هذه النشرة، والآن موعدكم على العدد الثامن من فقرة فرسان المونديال التي تأتي ضمن إطار مواكبتنا لكأس العالم 2026 الذي ينطلق في 12 من يونيو القادم. هي فقرة يومية نأخذكم من خلالها للتعريف بالمنتخبات المشاركة في العرس الكروي العالمي. في هذا العدد نتعرف على منتخبي أستراليا وتركيا، وهو من توقيع يوسف شاطر.
2: فرسان المونديال. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى فرسان المونديال، واليوم نتحدث عن منتخبي أستراليا وتركيا، نكتشف التاريخ ونحاسر أبرز النجوم، ونبدأ مع أستراليا صاحب المقعد الدائم والقوة المتساعدة في آسيا. سجلت أستراليا حضورها 6 مرات سابقا، وكان أبرز إنجازاتها بلوغ ثمن النهائي عام 2006 و2022، وتسعى اليوم لتجاوز هذا السقف. يعتمد المنتخب الأسترالي على التنظيم الجماعي والقوة البدنية والروح القتالية. أبرز نجومه هو الحارس المخضرم وقائد المنتخب ماتيو رايان المتميز بخبرته الطويلة في الملاعب الأوروبية وردود فعله السريعة ليكون صمام أمان التشكيلة في مواجهة الخصوم. ومن آسيا ننتقل إلى تركيا العائدة بأمال استعادة الأمجاد وبقاعدة جماهيرية حماسية. شاركت تركيا 2 مرات تاريخيا ووضعت بصمة لا تنسى في مونديال 2002 بحصد المركز 3. تعيش تركيا نهضة كروية بفضل جيل شاب ينشط في أكبر الأندية الأوروبية. النجم الأبرز هو الموهبة الصاعدة أردا جولر لاعب ريال مدريد الذي يتميز بيسراه الساحرة وبصناعة الفارق خصوصا عبر الكرات الثابتة. نهاية فرسان المونديال، إلى اللقاء.
3: Le football, ses buts, ses émotions, ses polémiques. On les analyse avec nos experts. Match, tactique, coulisses, tout est dans l'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. Matin Info. Alicia Mihami.
4: Lundi 25 mai 2026, il est 8h passées de 15 minutes sur Médien. Merci d'être à l'écoute. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est le moment pour nous de retrouver l'invité de la rédaction. Et ce lundi, notre invitée est une femme. Elle a pris ses fonctions il y a un peu plus de 3 mois.

0: continent. Elle donc s'ouvre aujourd'hui ses assemblées annuelles de la BAD et c'est à Brazzaville. Nous sommes en République du Congo. Il y est question surtout de trouver des solutions pour, je cite, mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté, fermer les guillemets. Certainement, il faudra désormais prioriser les ressources intérieures au regard du poids du service de la dette et de son impact négatif sur les différentes économies du continent. Le problème, ce n'est pas l'endettement, il faut le rappeler, mais c'est l'usage qui est fait de ces ressources, surtout qu'actuellement, s'endetter sur les marchés internationaux coûte encore beaucoup plus cher pour les économies du continent.
1: Merci beaucoup, Oumar, pour ces explications donc, sur la santé économique de l'Afrique en cette journée mondiale de l'Afrique. Belle journée à vous, Oumar, et à tous nos compatriotes du continent. Il est 8h50 sur Midi 1. Ne partez pas, Matin Info continue juste après la pub.
2: Midi 1, Nouakchott 102.4, Dakar 93.8.
3: Matin Info, Alicia Mihami.
1: 8h passées de 51 minutes sur Midi 1. Il nous reste quelques instants à passer encore ensemble dans Matin Info. Et c'est à présent le moment de faire une petite pause culturelle dans ce carrefour. Ce lundi, dans la chronique culture, Bilal Marmid revient sur l'événement de ce mois de mai, le Festival de Cannes 2026, bien sûr, qui a refermé ses portes samedi, avec une deuxième palme d'or pour le réalisateur roumain Cristian Mingiu, récompensé pour son film Fjord. Alors, que dire du palmarès de cette 79e édition depuis Cannes? C'est la chronique de Bilal Marmid.
4: أهلا بكم في ركن الاثنين في طريق العودة من كان. إذا كان المعيار هو الحصول على جوائز فبلد مثل النيبال حضر لأول مرة في فئة أن سارتان روغار بفيلم عنوانه فيلة في الضباب لمخرج اسمه أبينا بكرمشا حصل على جائزة لجنة التحكيم. ورفيقي فاريال الذي يقول بأنه لاجئ كونغولي سابق في إفريقيا الوسطى منح شريطه جائزة أفضل أداء ذكوري في نفس الفئة عن دور يحكي والعهدة عليه بأنه مستوحى من حياته في كونغو بوي. القضية وما فيها أن المعيار ليس هو الجوائز لوحدها، خصوصا في فئات لها ما لها وعليها بالخصوص ما عليها. القضية مرتبطة بمسار وباجتهاد وبمشروع فني حقيقي يتجاوز الحدود. دعونا نحكي قصة قصيرة وبعدها لكل متتبع الحق في أن يصدر حكمه بالطريقة التي يريد. كل شيء يبدأ بدخول قاعة بازان في قصر مهرجان كان في 11:15 من صباح الاثنين الماضي. دخلت لمكان المعهود في المقاعد الأمامية بعد أن قمت بتحية العزيز عبد الستار ناجي كالعادة. الفيلم المعروض هو فيورد للكبير الروماني كريستيان مونجيو صديق المغرب ومراكش تحديدا، مخرج لا يخيب الأمال. شاهدت له في كان منذ قبل 4 أشهر 3 أسابيع ويومان، نال به السعفة الذهبية باستحقاق، ثم بيوند هيلز وبكالوريا. صحفي سابق اشتغل دوما على تلك العلاقة الملتبسة بين السلطة والمواطن، ولأن المبدع مبدع سواء داخل أو خارج الميدان، فقد قرر في شريطه الجديد الحاصل على السعفة الذهبية الثانية في مشواره أن يلعب هذه المرة خارج قواعده. نقل عتاده إلى قرية نرويجية واعتمد على بعض من مشخصين نرويجيين يتحدثون النرويجية. انتزاع الدولة لأطفال من ذويهم بسبب شبهات تتعلق بالعنف داخل الأسرة. ما الذي يمرره موديو؟ أوروبا التي تعطي الدروس وهي ترتاب من نفسها الآن. القضية التي ينطلق منها تبدو في ظاهرها مجرد حادثة اجتماعية وقانونية، أطفال ينتزعون من ذويهم بعد شبهات تتعلق بالعنف الأسري. موديو أراد أن يكشف عن الانقسامات داخل المجتمعات الغربية الحديثة. دول تعيش رخاء وتعتقد بأنها تعرف مصلحة الأطفال أكثر من آبائهم. شاهدت شريط وغادرت، ومساء الجمعة التقيته في كان برفقة عائلته.

0: وعبر عن رغبته في الحضور مرة أخرى لمهرجان مراكش السينمائي الدولي وعرض عمله الجديد في المغرب. بعد أقل من 24 ساعة أيها السادة، فازت تحفته فيورد فعلا بالسعفة الذهبية، ولقاء ثاني مع رجل في قصر المهرجان بعد حصوله على السعفة مساء السبت، ابتسامة نصر منه وصورة ثانية معه بسعفته. القصة بسيطة لكن كم التواضع فيها من جانب المتوج بالسعفة الذهبية كله دروس. طيب، في كان هذا العام جاءت أغلب الأفلام صاخبة تحمل هموم الناس باستثناء غالبية الأفلام الإفريقية والعربية، صخبها ضجيج أحيانا وتزيد المشاهد هموما أخرى. قلتها قبل أيام وأكررها اليوم، علينا أن نتواضع ونشتغل ونجتهد، أن ننسى قليلا حديث الدعم ونأخذ الوقت الكافي لنتعلم ونحاول أن نبدع. نريد أفلاما بها حد أدنى من إبداع، أما الجوائز فهناك من ينالونها في فئات مختلفة. كما قلت في البدء، بلد مثل النيبال شارك ونال جائزة، ورواندا شاركت ونالت جائزة، ولاجئ كونغولي سابق في إفريقيا الوسطى صنع شريطا يحكي فيه بعضا مما عاشه شارك وحصل على جائزة. هل أكمل في شرح الواضحات أم أصمت؟ طيب، سأصمت وسأغادر مؤقتا على أمل العودة غدا بركن أكثر تفاؤلا وسلام. إلى الملتقى.
1: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: هذا وقتنا، وقت الحضور. نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
1: كينا اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
2: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
3: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
4: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
5: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل

بيت الله الحرام صباح اليوم يوم التروية الاستعداد لأداء مناسكهم، وفيه يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء اليوم استعدادا للتصعيد إلى صعيد عرفات غدا 9 من ذي الحجة واستكمال المناسك. وقالت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أن الاستعدادات الميدانية قد استكملت لتصعيد ضيوف الرحمن ضمن منظومة متكاملة. في جديد الملف الإيراني، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم أو الليلة المقبلة. وأكد روبيو أن الاتفاق يحظى بدعم كبير من دول الخليج، معربا عن ثقته بأن إيران ستنخرط في مفاوضات حقيقية ومحددة زمنية بشأن المسألة النووية. وجاءت تصريحات روبيو بعد أن خفف الرئيس دونالد ترامب من التوقعات بشأن التوصل لاتفاق، قائلا الأحد إنه طالب من مفاوضيه عدم التسرع. من جهتها تحدثت إيران اليوم عن تقدم في ملفات عدة مع الولايات المتحدة من دون أن يكون الاتفاق وشيكا. من جهتها قالت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إنها غير ملزمة بأي تفاهمات لا تحمي أمنها. أعلن رئيس الجمعية الوطنية السنغالية مالك نجاي استقالته من منصبه. وأوضح نجاي في بيان رسمي صدر أمس أن قراره جاء بدافع من حس الدولة على حد تعبيره، وذلك بعد أقل من عام ونصف العام على انتخابه رئيسا للبرلمان عن حزب باستاف.

0: طموح عندنا الحلول. بنك اوف افريكا كتوفر لك ان فينونسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
1: و بور لي زوبيراسيون كورونت
0: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
1: مزيان هادشي مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلاني شويه.
0: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
2: بور بلوس دانفورماسيون بانك اوف افريكا .ma و 0522 42 15 43.
3: افيك بانك اوف افريكا كاين الحل.

مرحب وسط طبيعة خلابة في أحضان أجواء أكثر من رائعة. من مسالك الجولف الملكي دار السلام والتي بها حلا ويحلو وسيحلو الكلام، حيث أطلنا عليكم مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا كل يوم منذ يوم الاثنين الماضي خلال هذه التحفة وهذه المعلمة الرياضية، وأحطنا بكل شدة وفادة عن نسختين استثنائيتين سواء طبعا 50 لجائزة

0: وفي نفس الوقت أريد أن أشكر كذلك الطاقم التقني واللوجستيكي اللي نزل هذاك البلاطو المتنقل اللي كان في واحد الروعة في واحد الجمالية يعني لا لا لا, لا, لا توصف يعني لا. ما عندهاش واحد المقاييس اخرى. واريد ايضا ان اقول برافو لكل التقنيين وكل من ساهم في النقل المباشر وانت طرف منه فؤاد لانك بكل صراحه ماشي تلوح لك لي فلور مي كنت رائع وكان النقل مباشر في مستوى عالمي فؤاد.
1: شكرا سي سمير. ونذكر انك سي سمير وصديقنا هشام الادريسي اننا كنت اول من درت قص الشارع ديال هذا البرنامج ديال بوديوم هناك في مسالك الجولف الملكي دار السلام لتجربة كما ذكرت تجربة رائعة ورائعة جدا انفرادية بالنسبة للمشهد الإعلامي المغربي لأنه كانوا برامج أخرى أيضا طوال اليوم كان سور لو غرين دو لاكتو من تقديم صديقي عبد الله منتصر وأيضا تي غرين لصديقي أيضا بسام النجار وكنا يعني برامج رائعة ورائعة جدا بشهادة يعني العدو والصديق كما كنقولوا. وشكرا لك وتبقى بحال صديق.
0: لا غير شيء اخر فؤاد هو ان انا بصراحه يعني كانت عندي تجربه في هذا الميدان يعني بعض المرات مثلا نكون ضيف على بعض الاستوديوهات لكن هذاك الاستوديو في الواقع خلاني نحلم وكانني في هوليوود ماشي برنامج تلفزيوني ولكن سينمائي.
1: انت معاك الناس لقبناك شحال هذه بروس ويليس دخلتي في الشخصيه
0: ديال انت راه كنت توم كروز بالنظر قلت انا واش هذا فؤاد ولا
1: توم كروز بلا شعر توم كروز بلا شعر. نمشيو ايضا صديقي اللي كان برفقتي ويعني جد قضينا حقيقه اسبوع رائع ورائع جدا مع فريق العمل باكماله لفريق العمل ديال الاذاعه وفريق العمل ديال التلفزيون نقدر نقول لك واحد 40 شخص او لا 45 شخص اللي كانوا يعني في هذه الخليه يعني كان نحل كل واحد كيشتغل في المجال ديالو كل واحد على حسب الاختصاص ديالو يعني الامور كانت مضبوطه بواحد الشيء كبير جدا وزيد عليها الالفه والتفاهم والتسامح واننا المهم في هذا الشيء كامل وهو نخرجوا منتوج كما ذكرت منتوج اعلامي رائد ويليق بالسمعه ديالنا. نمشيو نتلاقيو ونتلاقاو ونعطيو الكلمه ايضا ونرحبوا بصديقي الحسن الجابري. حسن صباح الخير صباح الانوار ومرحبا يعني في برنامج بوديوم كتكون معنا في الاستوديو كنتي معنا في المسالك والان يعني عبر تقنيه النقل المباشر اذا من مدينه الرباط. مرحبا بك صديقي حسن.
2: مرحبا فؤاد صباح الخير. مرحبا سي سمير. مرحبا جميع المشاهدين المستمعين والمتابعين اسعد دائما بتواجد برنامج بوديوم كما ذكرت فؤاد قضينا اسبوع جميل في مسالك الجولف الملكي دار السلام. متحش لي الفرصه انني نكون في العدد الاول رفقه سي سمير. متحش لي الفرصه انني نكون مع سي سمير في الاستوديو اليوم لكن تحياتي ليه ونقول مبروك عواشر لجميع المسلمين اللي كيتابعونا بمناسبة
1: اقتراب عيد الأضحى. نعم غير باش نوضعك حسن في الصورة لا سي سمير لا سي هشام إدريسي اللي هما يعني بين المحللين ديالنا الدائمين راه عياو يعرضوا علينا وأنا ما قلتاش لكم راه عياو يعرضوا علينا باش نمشيو نتغدى ولا نتعشاو ولكن ظروف العمل لم تكن تسمح لأن كنا كنقضيو تقريبا طوال اليوم في المسالك ولا أنا لا سي حسن راه ما كانش الراحة لأنني وصلت البارح العشية وصلت لمدينة طنجة واليوم كنستأنفوا العمل والعمل عبادة كما يقال وحنا دائما يعني رجال الإعلام ولا شخص يعني أعمال وحرف أخرى دائما كنكونوا مجندين خصنا نكونوا في العمل. طيب نمشيو نتحدثوا على الموضوعين اليوم سي سمير اللي هما بطبيعة الحال دوري أبطال إفريقيا بالأمس للأسف الجيش الملكي ما قدرش أنه يوضع كما ذكرت نجمة ثانية على القميص ديالو بعد تعادل ديالو أمام فريق ماميلودي سان داونز هدف لمثلي وكان هزم في لقاء الذهب. قبل ما نعطيك كلمة سي سمير نمشيو يعني حسن لأنه كان مراسل ديالنا هناك في المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. حسن تحضرت المباراة وكنا بطبيعة الحال تابعنا المباراة للأسف كان ينقص شيء ما من الحظ من التركيز وربما حتى من تعامل للمدرب دو سانتوس مع ظروف المباراة. وضعنا بداية في الصورة

0: في مجريات هذه المواجهة ما بين الجيش الملكي ونادي ميلودي سانداونز.
1: بداية الأجواء كانت جيدة جميلة جدا، فريق بنهائي يقام في القارة الإفريقية، لحسن حظ إفريقيا أن فريق الجيش الملكي وصل للنهائي وأن مباراة الإياب لعبت على هذه الجوهرة مركب الأمير مولاي عبد الله. يعني جمالية الملعب أعطت يعني نظرة أخرى مميزة لهذا النهائي، لكن لسوء الحظ أن فريق الجيش الملكي لم تكتمل فرحته بهذه الأجواء وهو يتعادل جماهير فريق الجيش الملكي التي كانت في الموعد منذ يعني بدء توافد الجماهير أو منذ فتح أبواب مركب الأمير مولاي عبد الله بداية من الساعة الرابعة، الجماهير توافدت تباعا، صنعت الفرجة في المدرجات، صحيح شكلت حافزا كبيرا لفريق الجيش الملكي، لاحظنا ذلك أنها كانت سندا للفريق من أجل أنها تدفعه الاستحواذ تقديم الأفضل في الدقائق الأولى، لاحظنا كيف أن الفريق استحوذ وكان الأفضل في دقائق المباراة الأولى، نجح في التسجيل، لكن دائما هذه التفاصيل الدقيقة هي التي تصنع الفارق في المواعيد الكبرى، تدبير ما بعد التقدم في الهدف أيضا، تدبير هذه الفرحة أحيانا المبالغ فيها يعني بالنسبة للفريق من قيمة الجيش الملكي، خصوصا وأنه يلعب أمام فريق اكتسب هذه الخبرة القارية على مستوى القاري في نهائيات القارية، نذكر أن سان داونز في الموسم الماضي خرج وصيفا لبيراميدز المصري، لكنه تعلم الدرس في هذا الموسم. نعم. أمام فريق الجيش الملكي استطاع تدبير يعني النهائي ذهابا وإيابا على النحو الأمثل، وهي التفاصيل التي تلعب عليها مباريات كرة القدم، بدت فرصة العودة في النتيجة في الشوط الثاني بالنسبة لفريق الجيش الملكي، لكن ربيع حرمات يعني أضع ضربة جزاء صعبة. نعم. أن تضيع ضربة جزاء قبل ربع ساعة من النهاية، أكيد المعنويات يعني بدت في أدنى طيب مستوياتها، نقول فريق ميلودي سانداونز استحق اللقب، لكن كان بالإمكان أن فريق الجيش الملكي يقدم الأفضل. نعم. ويستعيد عرش إفريقيا بعد 41 سنة من الغياب.
0: نعم بطبيعة الحال كما ذكرنا لما نتحدث عن الحظ سي سمير وهو ضربة الجزاء الثانية اللي ربما لو سجلها فريق الجيش الملكي كانت تعطيه يعني فرصة أنه يرجع في المباراة، ثم بدأنا ندخل واحد شروط الذهن ديال اللاعبين في نهاية الشوط الأول مكن الفريق الجنوب إفريقي أنه يرجع في المباراة. شنو هي القراءة ديالك أنت التقنية للعموم لهذه المواجهة اللي استبشرنا خيرا بهدف على إطار ضربة جزاء في الدقيقة 40، وكان من الأهم ومن المهم بالنسبة للفريق الجيش الملكي أنه يحافظ على ذلك السبق على الأقل حتى نهاية الجولة الأولى.
2: فؤاد، الخسر الكبير في هذه المباراة هذه هو الجمهور العسكري، الجمهور العسكري الذي كان يمني النفس باش أنه يحقق هذا الفوز هذا وفي عقر الدار، إلا أن شتانا بحالي تنقولوا ما بين الواقع وما بين الأحلام. ففي هذه المباراة هذه أنا تنظن بلي الفريق العسكري خسرها في المباراة ديال الذهاب ماشي في الإياب. لماذا؟ لأن هذه المباراة ديال الذهاب لعبنا مع واحد الفريق اللي كنا تنقولوا بلي مستحيل يخسر جوج ديال النهايات متتالية، لأن ما نساوش بلي الموسم اللي مضى فهو خسر النهاية الأولى ضد بيراميدز، ومن المستحيل على انه كنا عارفين باللي غادي، وانا كنت في حوار مع حسن من بعد المباراه وقلنا على ان الفريق العسكري غيلقى صعوبات كثيره، لان هذا الفريق هذا فهو فريق.
0: لكن انا سي سامي اسمح لي قطعتك، انه انا شخصيا لما شفت وكنا تفرجنا انا وحسن تفرجنا في مدينه الرباط، تفرجنا في مباراه الذهاب، ف كتشوف ديك الفرص اللي ضيع فريق ميلودي سانداونز، انا كنقول هذا مؤشر على انه الجيش قادر على انه يرجع، لما كنشوف ان الجيش كان يقدر يخسر اربع اصابات لو مينيموم، يعني اضعف ايمان كان خصو يخسر بعض الاهداف في بريتوريا، لكن شفنا ديك التدخلات ديال الحارس ريدا تاغناوتي، شفنا اللاعبين ديال جنوب افريقيا كيفاش هضروا ديك الفرص، قلنا هذا مؤشر على إمكانية الجيش الملكي على أنه يفوز باللقب.
2: بالنسبة لي فؤاد، فواحد لصفر، واحد لصفر في مباراة ديال الذهاب نتيجة هي اللي خلات تنقولوا إحنا أطلقت ظلالها على الجو العام ديال المباراة، لأن بالنسبة لي أنا فريق ميلودي سانداونز من الفرق اللي كتلعب دائما أحسن من المباريات اللي كتلعبها في عقر الدار. نعم. لأن كانت دائما أنا جاب التأهيل في النسخة السابقة من عند الأهلي في نصف النهاية وخسرت مع زمالك، هذه المرة فهي دازت على ترجي تونسي وسجلت عليه في عقر دارها

0: فهو عنده واحد الفريق اللي عنده ترسانه من اللاعبين الاقوياء، عندهم خاصه دفاع قوي، عندهم حارس مرمى اللي تيلعب برجليه وكانك ستلعب مع 12 لاعب ماشي 11 يعني ستلعب مع فريق اللي كان عنده ان سيغ نومبر دو جوور، كيفاش يخرجوا الكره وكيفاش يلعبوها. اذا انا كنت متوقع فؤاد على ان غادي تكون صعوبات كبات كثيره، لان هذا الفريق هذا وانا فايت خدمت فيه واشتغلت فيه ودربته، اؤكد لك على انهم غادي يستعملوا جميع يعني لي زارم ديالهم، جميع الاسلحه. وما انا ما بغيتش نرجع للظروف اللي مرت فيها المباراه ديال الذهاب، لان هذيك الظروف اللي مرت بها ديال التعيين ديال الحكم نضالا يعني اللي كان من وراءه الجدل الكثير، كذلك توقف ديال الفار، يعني اشياء اللي خرجات الجيش الملكي من التركيز ديالو وما خلاتوش يكمل المباراه بالشكل اللي كان
1: اللي كان يبغي. ولكن يعني مباراه الذهاب انا كنت نقدروا نكونوا عاوتاني صراحة مع انفسنا يعني صديقي سمير ولا حسن، لانه كما نعاود نقولها كنا السان داونز كانوا الافضل من الجيش بالفعل. والجيش ما قدمش مباراه بالفعل. كبيره في لقاء الذهاب، وفي لقاء الاياب شفنا كيفاش دخل حسن، ونرجع لحسن الجبيري اللي كان حضر في المباراه وكان مراسل ديالنا، حسن شفنا فريق جيش ملكي كيدخل بقوه بعزيمه بتحركات هجوميه، كما ذكر سي سمير الدفاع له كان صلب، ما كانوش فرص كبيره للتسجيل، ولكن كانت سيطره ميدانيه ديال فريق الجيش الملكي، اثمرت ضربه الجزاء بعد الخطا ضد رضا سليم. فقلنا مع نفسنا ان هذا الهدف غادي يعطي الثقه ويخلي فريق الجيش الملكي يلعب بثقه اكبر بتركيز اكبر وما يخليش مساحات لفريق سان داونز. لكن شاهدنا للاسف ان الفريق في نهايه الجوله الاولى اللي الحكم زاد تقريبا 7 أو 8 ديال الدقائق، في ذاك الوقت بالذات كان نوعا ما تراخي ديال مجموعه من اللاعبين، ما مشاوش يعاونوا خط الدفاع، وشفنا كيفاش جا ذاك المرتد وتسجل الفريق او اللاعب مقوينه سجل هدف التعادل.
2: تماما فؤاد، تحدثت عن تدبير هذه اللحظات بعد تسجيل الهدف. فريق الجيش الملكي طبيعي انه يلقي بكامل ثقله بعد يعني قبل تسجيل الهدف الاول، لكن تدبير ما بعد الهدف هو الامر دائما الذي يصنع الفارق في المباريات. كان على فريق الجيش الملكي الا يستمر في الضغط كثيرا، او على الاقل ان استمر في الضغط كثيرا، وذلك ما لاحظناه، لانه بعد ضربه جزاء ربيع حريمات اتيحت له على الاقل فرصتان من اجل تعميق الفارق. هنا كان يجب ان تحضر الفاعليه، لانه اضافه وتسجيل هدف ثاني قبل يعني الشوط الاول كان بامكان ان يريح اللاعبين اكثر، لكن كان هناك تراخي، ونعلم أنه فريق مملودي سان داونز لما يهجم وتترك له مساحات في يعني الخط الأمامي سيستغلها خبرة مقوينة، والفريق بنى هذه الخبرة على مجموعة متكاملة. ممكن نقول أنه فريق يعني الجيش الملكي واجه منتخب جنوب إفريقيا وليس فريق مملودي سان داونز، دفع يعني غاليا هذه المساحات التي تركها، ودفع غاليا لحظات السهو القليلة التي بدت في المباراة. لاحظنا هدف مكوينة، هدف جميل وجميل جدا، وأيضا حتى في نهايات المباراة الفريق الجنوب إفريقي لعب بهدوء كبير، يعني يلاحظ منه بأنه اكتسب هذه الخبرة التي تربح.

0: ذو كبير يعني يلاحظ منه بأنه اكتسب هذه الخبرة التي طيب. تربح بها النهائيات، لأن النهائيات في عرض كرة القدم تربح ولا تلعب لا تهم الطريقة، لأن التاريخ يحفظ فقط اسم البطل ولا يحفظ الطريقة التي خسر بها المنهزم.
1: نعم، ولا يتذكر المنهزمين للأسف الشديد من يسعد لقمة البوديوم، رشيد الإشارة للبرنامج الناسي سامير، من يصعد لقمة البوديوم هو الذي يبقى اسمه مسجل. أنا والله العظيم كنت أتفرج وكنشوف ديك يعني ديك التحرك ديال الهدف ديال التعادل، ماشي نقول حسيت ولكن كان هو تخوف، لأن شفنا كيفاش اللاعبين ديال ماميلو دي سانتوس صاعدين بكل سهولة بكل أريحية في ظل غياب وسط الميدان اللي يقدر يجي يعاون، بل حتى خط الهجوم ما شفناش لاعبين ديال الهجوم ديال فريق الجيش الملكي، لا الفحلي لا رضا سليم لا حمودان يجيو يعطيو واحد يعزو يعني الدفاع، وبطبيعة الحال وكنعرفوا الخطورة ديال فريق ماميلو دي سانتوس. سهو بسيط سهو بسيط خلى الفريق الجنوب الأفريقي يرجع في المباراة.
2: فؤاد، من هاد البلاتو ديالك البوديوم،
1: الإشارة بوديوم ديال البوديوم، كل ما ذكرتي بوديوم
2: ضروري خصني ندخل البوديوم. فمن هنا كنا كنقولوا
1: عندك البوديوم عندك واحد الجائزة.
2: كنا كنقولوا باللي فريق الجيش الملكي كانت القوة ديالو دائما اللي عرفناها حتى في البطولة، يعني في المباريات اللي كنلعبها كنا كنقولوا على أن عنده دفاع قوي وهو تعتمد على التحولات السريعه بواسطه كل من رضا سليم وكل من حمودان والفحلي. للاسف بحال اللي قلتي فؤاد في هذه المباراه، فهاد القوه الضاربه اللي كانت عند الجيش الملكي ما شفناهاش، غابت لان لا حمودان ولا رضا سليم حتى في البدايه ديال المباراه اللي لاحظت فؤاد هو ما يعني كانوا بزاف ديال لي ديشي تكنيك بالنسبه للاحتكار، لان الا جيت لعب نهايه بحال هذه خصني في البدايه ديالي نكون تنحتكر على الاقل الكره. الا جينا نشوفوا في الحسابات وفي الاستاتستيك تلقاو تقريبا 50-50 بالنسبه للاستحواذ ديال الكره. وذكرتي فؤاد باللي شنو الفارق، لان دائما كنا تنقولوا بالفريق الجيش الملكي يفتقد الى قناص اللي غيترجم هذوك الفرص للتسجيل، وهنا شفناها اليوم، لان دائما كانوا تيعتمدوا على حريمات، كانوا تيعتمدوا حتى على عبد الحميد في تسجيل الاهداف. اذا هذه هي نقطه الضعف، والفرق بينهم وبين سان داونز سيكو سان داونز ما محتاجينش يكونوا عندهم 6 أو 7 ديال الفرص، يعني عندهم مهاجمين قادرين من نصف فرصة انهم يسجل، وهذا هذا ما وقع، لان للاسف حنا باقيين تنلعبوا بهذا النظام القديم اللي تيخليك على انه تصور فؤاد على انك ملي تيدخل عليك هدف فانك خصك تسجل 4 باش تفوز. نعم. يعني 3-1 خصك 4-1، اذا كيفاش تكون الحاله النفسيه والذهنيه؟ ولكن يجب ان نعصر
1: 3-1 فقط سي سامر. نعم. 3-1 كان الجيش يفوز باللقب
2: تعادل فؤاد، لان ربحك هو ب1-0 بلادهم، والاصابه اللي سجلوا على مرة غتكون بثلاثه لا بجوج، هي ثلاثه
1: لا سي سامر 3-1 كان
2: هي 3-3
1: لا 3-1
2: اذا
1: لا يعني فاش سجلوا الهدف
2: نعم.
1: الهدف ديال واحد كانوا 3-1 الجيش غيدي البطوله. ماشي مشكل
2: اذا ملي تسجلات وتسجل خاصه الهدف اللي تسجل سجل في واحد الوقت قاتل.
1: نعم.
2: من بعد الشوط الاول الشيء اللي خلى ذهنيا اللاعبين، ولكن راه سان داون راه ما سرقوش هاد التاهيل، فكانوا في المستوى لعبوا كره يعني فرجونا لعبوا كره ويستاهلوا
1: الفوز، ولكن كنا بغينا في هذه الطفره اللي كتعرفها الرياضه المغربيه كرة القدم، الغولف كما شفنا، رياضات أخرى كتألق، كنا بغينا نشوفوا نجمة ثانية الفريق الجيش الملكي، وبغينا نشوفوا لقب ثامن للمغرب بهذا البطولة ديال دوري الأبطال. نعود بعد قليل قيد شنو عندك سي سامر؟
2: بغيت نقول لك ثق بيا فؤاد باللي أحيانا ضربة بحال هذه تكون مفيدة أكثر من
1: نعم. طيب غادي نرجعوا باش نشوفوا واش فريق الجيش الملكي يقدر يستفاد من هذه السقطة في هذه المباراة النهائية. سنعود مستمعينا ومشاهدينا متابعينا بعد قليل الجزء الثاني من برنامجكم بوديوم، ما تمشوش بعيد، سنعود بعد قليل.

0: نعود مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا، نحن نعود نطل عليكم هنا من الاستوديو استوديوهاتنا بمدينة طنجة، وبرنامج بوديوم بعدما كما ذكرنا قضينا أسبوعا كاملا هناك في مسالك الجولف الملكي دار السلام. نعود إذا للحديث عن شؤون كرة القدم، وأيضا سنعود لرياضة الجولف بعد قليل. والحديث عن كرة القدم ينقلنا كما كان الشيء في كما كان الشأن في الجولة الأولى من البرنامج عن المواجهة النهائية لدوري أبطال إفريقيا والجيش الملكي الذي لم يقوى على الظفر باللقب القاري. للأسف أمس اكتفى بالتعادل هدف لمثله أمام فريق سان داونز. نرجع لمدينة الرباط حيث يتواجد صديقنا الحسن الجابري اللي غطى لنا هذه المواجهة. حسن، أكيد كانت هناك خيبة أمل كبيرة وأنت يعني كنت في الملعب من قبل الجماهير الكبيرة لفريق الجيش التي يعني أتتت هذا الفضاء الرائع، وكانت مباراة نهائية جميلة بكل المقاييس، وشفنا حتى ربما التقديم ديال المباراة وكأنك تشاهد مباراة نهائية ديال دوري أبطال أوروبا مثلا أو دوري أبطال آسيا.
1: تمام فؤاد، لذلك قلت في البداية لحسن حظ إفريقيا أن المباراة أن فريق الجيش الملكي وصل للنهائي، وأن النهائي لحسن الحظ أقيم في هذه الجوهرة، لكن خيبة الأمل كانت كبيرة لدى جماهير فريق الجيش الملكي التي تنتظر منذ العام 85 900 وألف لقبا ثانيا منذ الجيل الذهبي، بدأ الحلم قريبا أكيد. نعم. ونقول قلناها في عدد من المناسبات بأن هذه الفترة هي الحساسة في الموسم الفريق الجيش الملكي، صحيح ينافس على جميع الواجهات، لكن حتى حدود اللحظة لم يفز بأي شيء، افتقد التركيز في اللحظات الحاسمة وخيبة أمل كبيرة جماهير فريق الجيش الملكي، فريق الجيش الذي عليه الآن أن ينهض وأن يخوض مبارياته في البطولة.
0: طيب حسن، شكرا حسن، سنعود لأنه عندنا بدنا نشوف أيضا الرأي ديال المدرب فريق الجيش الملكي دوس سانتوس، ماذا قال بخصوص يعني هذه الهزيمة في هذه المباراة، ليست هزيمة وإنما كان تعادل وربما فقدان للقب، نستمع ونشاهد.
2: First of all, congratulations to Sundowns.
3: أولا هنيئا لسان داونز وكذلك لمدربهم ميغيل كاردوسو، تمكنوا من الفوز باللقب ونحن فشلنا في ذلك، سجلوا هدفا زيادة على هدفنا. الأحاسيس هنا مختلطة وصعبة في الوقت ذاته، لكن في نقطة معينة يجب علينا أن نكون فخورين بما قمنا به، ويمكننا التشديد كذلك على أنها كانت مباراة قوية جدا. لقد قمنا بالبحث عن الحلول وقمنا بضغط كبير مع أداء جيد بالكرة أو بدونها، لم نمنحهم المساحات التي يحبونها، حاولنا القيام بأفضل ما لدينا من أجل التسجيل ونجحنا في ذلك، لكن بعدها وقعنا في فترة مخيبة لنا عندما تلقينا هدفا داخل ملعبنا، وهنا الأمر أصبح صعبا جدا. حاولنا قاومنا لكننا لم ننجح في استعادة زمام المباراة، خصوصا بعد ضياع ركلة الجزاء.
0: إذن ضربة الجزاء التي ربما أهدرت كانت منعطف هام في هذا اللقاء، لأي

الاصفر باللقب. هذا اذا ما تمكن بطبيعه الحال من التاهل للمنافسه. كما ذكرنا في بدايه حصه اليوم سنعود خلالها ايضا للقيام بحصيله لاحداث بطوله او كاس جائزه الحسن الثاني للغولف وايضا كاس لاله مريم التي اقيمت واختتمت يوم السبت الماضي بمسالك الغولف الملكي دار السلام من خلال هذا الحوار المطول مع صديقنا جليل بن

الظروف الملكي دار السلام من خلال هذا الحوار المطول مع صديقنا جليل بن عزوز وهو المكلف بتنظيم التظاهرات داخل الجامعة الملكية المغربية لرياضة الغولف. لنستمع ونشاهد هذا الحديث المطول مع السي جليل بن عزوز.

0: هي من جائزة الحسنة الثاني للغولف وكذلك كأس لالا مريم في طابعتها 29 بعد أسبوع من التباري، أسبوع شهدت فيه مسالك الغولف الملكي دار السلام أجواء استثنائية من خلال هاتين التظاهرتين ومن خلال الرمزية التي تمثل خصوصا بالنسبة لجائزة الحسنة الثاني اليوبيل الذهبي، 50 سنة وخمسون دورة من هذه الجائزة لرصد ربما ما حملته هذه النسخة وإحداث تقييم لما حملت هذه النسخة. جد مسرور بأن أستقبل أولا صديق والمسؤول عن تنظيم التظاهرات بالجامعة الملكية المغربية لرياضة الغولف صديقنا جليل بن عزوز. شي جليل شكرا جزيلا لك أنك لبيتي الدعوة باش نقوم بواحد تقييم قصير لهذه النسخة. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير وشكرا على الاستضافة، ديما مسرور باش نكون معكم في هذا البرنامج ديالكم.
0: وبالفعل احنا عندنا اول واحد اللي كان طرقوا الباب ديالو في الجامعة الملكية المغربية للغولف هو سي جليل، يعني ما خصنا شي معلومه، خصنا شي اكريديتاسيون، خصنا شي اول شخص والوحيد او الواحد الاول اللي كان تصلوا به هو سي جليل. طيب سي جليل، الان بعد مرور هذه الايام انتهت الدوره، شنو انتم داخل الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم خصوصا انت المسؤول على تنظيم التظاهرات، شنو هو التقييم اللي تقدر تخرج به بالنسبه لهذه النسخه كنقولوا دائما استثنائيه واستثنائيه جدا؟
1: فعلا كانت استثنائيه حتى هذه دابا الذكرى 50 ديال هذه الجائزه الحسن الثاني، وكان التنظيم ديالها بدينا فيها مده حتى نسخه بحال قلتي استثنائيه. الحمد لله دابا حنا بعد ما كملت دابا هذه السيمانه راه جد مسرورين، حيت شفنا بالله الحمد لله كل شيء داز مزيان، المشاركات والمشاركين اللي جاوا من دول العالم كله الحمد لله مش هما ايزون تري تري ساتيسفي من لاكوي اللي درنا لهم، من التنظيم اللي لقاو، من لابوستي باش يلعبوا اللعب ديال الجولف ديالهم بلا حتى شي مشكل اللي قد زعما يجعلهم يخسروا الاجل ولا شي يزعجهم. دونك الحمد لله دابا دازت هاد النسخه وخصنا نوجدوا النسخه الجايه ان شاء الله، نعاود نبداو بعد وقت قليل نعاود خدمه في النسخه الجايه ان شاء الله.
0: طيب بالنسبه لكم ديك الانتظارات ديالكم هي اللي كانت حضور نجوم عالميين، باليستيروس ولا زابال فيتشيسينغ الفيجي، ثم خيمينيس حامل لقب
1: مصر

0: بين الأبطال وحوارات بين نجوم هذه اللعبة هنا على المسالك، أين على مسالك الجولف الملكي دار السلام، أين في المغرب، أين في عاصمة الأنوار العاصمة الرباط؟
1: ما هادشي مشى من الرؤية ديال المرحوم الحسن الثاني باش خلق هاد الجائزة، هي باش يعطي هاد الصورة هادي للمغرب في العالم ديال الجولف. والحمد لله هاد الناس اللي تقول لي جبنا ما كانش عندنا فريمون ديفيكولتي باش نجيبوهم، حيت هما اللي تيطلبوا باش يجيو تيجيو، عارفين هاد السيمانة دوز عندهم في واحد الأجواء رائعة، واحد الاستقبال رائع. كأس لالة مريم عاوتاني من هادي الكؤوس اللي تيكونوا في الأول ديال لا سيزون تيجيو يوجدوا راسهم، دوك تيجيو عندنا أحسن لعيبات ديال الدوري الأوروبي يوجدوا راسهم لو غيست ديال لا سيزون اللي يكون عندهم. والحمد لله كلهم ناشطين، وكلهم أنا حضرت لا كونفيرونس دو بريس ديال الأول ديال التظاهرة، الفائزين ديال السنة المقبلة هضروا وقالوا بلي راه فريمون جاو افيك بليزير باش يعاودوا يدافعوا على اللقب ديالهم. وهذا اللي تيقولوا كلهم، تبارك الله 200 لاعبين ولاعبات ولاعبين، 132 لاعيبه

0: سود-أمريكان كل ما غادي يجيو نموتو هما دابا السوق الآسيويك راه ديجا غادي عامين بداو عندنا وعندنا
1: انترناسيونال سيريز
0: لا سمين بروشين عندنا ان غران تورنو ديال السيركوي ازياتيك وهذا هو الحمد لله دابا حنا موجودين تيدقوا علينا وتستقبلوا وتعرفوا راسهم الا يكونوا في احسن الظروف
1: وطبيعة الحال كما قلت في البدايه سي جليل بعزوز دار الكبيره ديما فاش كنتصلوا فيك نتصلوا بك بالرغم المهام المهنيه ديالك وهذا ولكن ديما الحمد لله كتجاوبنا وكتعطينا الوقت اللي والمعلومه اللي كنوقفوا عليها كتعطيها لنا سي جليل
0: هادشي كله من الحب ديال هذه الرياضه ونحن حنا بغينا نطوروها وفي الجامعه هي الخدمه ديالنا هي نطوروا هذه اللعبه عندنا في المغرب ويجيو اكثر ديال المنخرطين يتقيدوا في هذه اللعبه هذه حيت راه عندها واحد الميزات كثيره حتى لي جون اللي بداو يلعبوا هذه اللعبه هذه راه تقد تحل لهم شي بيبان اللي ما نصوروش حتى في قرايتهم ونقدروا نهضروا عليها بشي
1: طبيعه الحال بمناسبه جايين طبيعه الحال باش نقول لا احنا باش نكونوا واقعيين بالنسبه لكم شي حاجه اللي ما قولوا ما نجحتوش فيها ولا يعني ما كنتوش فيها واجدين 100% يعني ما كنظنش انكم كل شيء كان مزيان الحمد لله
0: كل شيء كان مزيان واخا جات واحد الحاجه اللي ما كناش نتوقعوها ولكن هذاك قدر الله هي موجة الحرارة والحمد لله كنا موجودين لأي حاجة زعما شي حالة يكون شي واحد اللي كسر عليه الصوت ولا شي حاجة كان عندنا كل شيء موجود باش نخدو نعاونو ونعطيوه زعما باش ما يوقعش شي مشكل ولا شي حاجة كانت واحد موجة الحرارة كثيرة والحمد لله
1: الأيام الأخيرة الخميس والسبت والأحد وأنت راه باينة فيا تشمش هذا اليوم تشمش قبل الصيف سي جليل باش شي مشكل بطبيعة الحال وحشنا حتى هاد الشمس ولكن هما ربما اللاعبين الاجانب واللاعبات كيبغيو هاد الشمس لا اولا يمكن تقدر تزعجهم
0: لا يمكن تزعج اللاعب الا وصلت الحراره ل 40 ولا 41 بحال اللي وصلت نهار الخميس لا يمكن لا تزعج باسكو خصهم يشربوا بزاف الماء ولكن تيكون عندهم واحد زعما الفيزيك ديالهم تيتقاس في ذاك النهار يكون عندهم صعوبه باش يكملوا 18 الحفره في ذاك الجو ولكن هما تيكونوا موجدين راسهم واخا يكونوا موجودين راسهم ولكن انت شتي النتائج ديال الخميس كانوا ديال الجمعه كانوا احسن ديال الخميس هي 3 ولا 4 درجات ديال الفرق بين الجمعه والخميس وجعلت النتائج طيب. يكونوا احسن
1: طيب كما قلتي التنظيم جيد وتحدثتي الانترناسيونال سيريز اللي انا شخصيا حضرت لها في مناسبتين هنا في مسالك الجولف الملكي دار السلام في المسالك الحمراء يعني غيرجعوا انترناسيونال سيريز غيرجعوا مره اخرى هنا للرباط بديك الحموله ديالهم التقنيات ديالهم باللاعبين ديالهم ويعني يعني لك المواكبه الاعلاميه والمواكبه الجماهيريه انك مع شحال شي يمكن في النسخه الماضيه كنت قلتي لي شحال من مليون كيتبع هاد التظاهره ديال انترناسيونال في اسيا
0: فعلا وهاد لي سيركوي كلهم اللي ذكرتي سيركوي ازاتيك سيركوي اوروبي سيركوي ديال تشامبيونز تور تيجلبوا واحد زعما كومون دير تيلي سبيكتاتور بزاف تيتبعوا
1: مشاهدين بزاف
0: دونك حنايا هادي الفرصه ديالنا باش نرويو زعما الانفراستركتور ماروكان اللي من ناحيه الاوتيل ديال من ناحيه لو غولف من ناحيه هذا باسكو تيمشيو هاد لي زيماج في العالم كله وهذا هو لوبجيكتيف ديالنا سي كو نغتنموا هاد الفرصات باش نقدروا نبيعوا المغرب ونبيعوا الغولف المغربي ونبيعوا لو توريزم ماروكان هذا كلهم سي داخلين في لوبجيكتيف ديال هذا التدور
1: لوبجيكتيف كما ذكرناه هي ترويج اسم

0: يقد تقدم هذه الرياضة للمغرب على الصعيد العالمي. باش نختموا ربما هذا الحوار سي جليل بن عزوز، الأفاق المستقبلية الآن شنو هي؟ يعني الأفاق وال يعني دعنا نقول شنو رسمينه اليوم نتوما كأهداف، لا على المستوى للمدى القصير أو المدى البعيد؟
1: المدى القصير نبقاو نندموا احسن تنظيم ان شاء الله الجائزة اللي ديجا عندنا، عندهم 50 ديكرا 50 ديالهم، عندنا جائزة جداد ديال السيركوي ازياتيك تاعهم ان شاء الله نبقاو نندموهم في احسن مستوى. على المدى الطويل خصنا نحاولوا نجلبوا بزاف ديال كثر ديال المنخرطين لهذه اللعبه هذه، وان شاء الله لوبجيكتيف ديال الجامعه الملكيه المغربيه اللي يكون فيه نوصلوا ل 20,000 منخرط ل 2030، وان شاء الله نوصلوا لاعبين وللاعبات للمستوى الكبير اللي يمثلوا بنا يمثلوا المغرب في البلو غون سيركوي ديال اللعبه هذه.
0: وانتم مرتاحين يعني لحد الان ما كتقوموا به في اطار التكوين؟ لان التكوين ماشي سهل، ماشي سهل
1: تطلب زعما واحد المده باش تعطي الثمار ديالها، وبداو يعطيو الثمار ديالها الحمد لله. عند العيالات عندنا الناس القلال وشوما حدي ويلي تمثلونا في اعلى مستوى وحتى لي جوز اولمبيك، وان شاء الله جايين شبان وشابات اللي تتكونوا دابا اللي ان شاء الله يبداو يدخلوا في تاهما في لي بلو غون سيركوي ديال الرياضه هذه.
0: طيب شكرا لك سي جليل بن عزوز المسؤول عن التنظيم في الجامعة الملكية المغربية لكرة لرياضة الغولف، وبطبيعة الحال احنا ديما عندنا الضيوف ديالنا كنجيبوا لهم واحد البتي كادو، كاين البتي كادو.
1: لا هاد المرة انا اللي جبت لك البتي كادو ديال البتي سوفونير ان شاء الله ديال
0: انت. اذا انت اللي غتكلمك
1: انا اللي جبت لك كادو بور تو ريميرسي باش نشكرك على الخدمة اللي دير معنا.
0: دونك جوست امتي تيتينيات
1: بور دو غولف اللي فيه شوفوا ديك راه 50
0: هنايا ولا بور نو تيليسبيكتاتور، غير كما هي العاده دائما خصنا ديك لوتوغراف سي جالي
1: على راسي
0: باش بطبيعه الحال يبقى عندنا حط الميكرو ماشي مشكل. فوالا سي جالي بن عزوز، غير كيبقى عندنا ديك راه مجموعه من الضيوف بوغ ميديا تي في و بالنسبه للبرنامج بوديوم. شكرا سي جليل، ونشوفوا واخا سيدي عبد الرزاق هي الاولى لا سيدياتور ديال السي جليل بن عزوز كما ذكرنا هو المسؤول عن تنظيم التظاهرات في الجامعه الملكيه المغربيه للغولف. شكرا سي جليل كثيرا على حسن الاستقبال.
1: شكرا
0: وانكم عطيتونا هذا الفضاء الجميل، وقلتي لي هذا احسن فضاء وقيله
1: حدا البراكتيس تيلعبوا
0: تيدربوا
1: لاعبين تسمعوا الدقه ديال الغولف.
0: انا والله كتسمع الدقه دابا لا في الراديو ولا في التلفزيون، كتسمع ديك الدقه ديال براكتيس. شكرا لك سي جليل، نتمنى ان شاء الله بعد طبيعه الحال تكون معنا طوال الموسم باش

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
1: معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. تدفق أكثر من 1.5 مليون من الحجاج إلى مكة المكرمة الاثنين عشية التوجه إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم بين مناسك الحج، ويؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم لهذه السنة وسط درجة حرارة مرتفعة بلغت يوم الاثنين 47 درجة مئوية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاثنين إن إبرام اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قد يتحقق اليوم أو الليلة المقبلة، وأكد روبيو أن الاتفاق

0: سعداء بأن نكون معكم بفقرة ومواضيع، نأمل بأن تكون دائما مفيدة لنا ولكم. مع شكر الجزيل لكل من يشارك معنا في تقديم هذا البرنامج.
1: ميديا صباح الأسرة مع سعيدة.
0: لحظات قليلة ونتوقف مع مستمعينا في فقرتنا الأولى، فقرة مخصصة للمعلومات العامة، معلومات بسيطة لكن مهمة في حياتنا اليومية. مباشرة بعد موجز 10:30 اليوم، وبمناسبة اليوم العالمي للبهاق أو البهق يعني البرص، سنسلط الضوء على هذا المرض للتوعية به وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة به. ويسعدنا أن تكون معنا طبيبة متخصصة في الأمراض الجلدية الدكتورة سهام بالمريدة للحديث أكثر عن هذا الموضوع، وذلك مباشرة بعد موجز 10:30. وكالعادة نبدأ معكم بأول اختيار غنائي في هذا اللقاء اليوم بصوت الفنان جورج وسوف، خسرتي كل الناس.

أرحب دائما بكل من التحق بنا على ميديا. أنتم معنا في الفقرة الأولى من صباح الأسرة، ونبدأها كما ذكرنا سابقا بالفقرة الأولى المخصصة للنصائح والمعلومات العامة. معلوماتنا اليوم عن نقص بعض الفيتامينات، فنقص الفيتامين د مهم جدا طبعا وهو شائع جدا بين الناس. ففيتامين د تعتبر من الأمور المهمة جدا لصحة العظام والمناعة، نقص ديالو من أكثر أنواع النقص انتشارا خاصة مع قلة التعرض للشمس. بالنسبة للأعراض، نقص الفيتامين د فتظهر على شكل ألم العظام والعضلات، كذلك على شكل التعب والإرهاق المستمر، كذلك تظهر في ضعف المناعة وكثرة المرض، وكذلك في تساقط الشعر أحيانا. للوقاية من نقص فيتامين د من المهم التعرض لأشعة الشمس بشكل معتدل، وتناول كذلك الأسماك والبيض والحليب المدعم. نصيحتنا اليوم هي يفضل إجراء تحليل دوري لفيتامين د وعدم تناول مكملات بدون وصفة طبية واستشارة طبية. كذلك بالنسبة لفيتامين B12 فهو ضروري لصحة الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء، كيظهر النقص ديالو في غالب الأحيان عند من يعانون من سوء التغذية أو مشاكل في الامتصاص. الأعراض ديال نقص فيتامين B12 كتبان على شكل دوخة وتعب، كذلك شحوب في الوجه، تنميل اليدين والقدمين، وضعف التركيز والذاكرة. للوقاية من نقص الفيتامين B12 يجب تناول اللحوم والأسماك ومنتجات الحليب أو المكملات عند الحاجة. أما نصيحتنا اليوم فهي عدم تجاهل التنميل أو الإرهاق الطويل، لأنه قد يدل على نقص حاد يحتاج علاج سريع. نسي عجرم، شيل عيونك عني.

نعود لنتابع معكم بقية هذا اللقاء من فقرتنا الأولى في صباح الأسرة بهذه المعلومات الموجهة لكل أفراد الأسرة. من الجيد مستمعينا تعليم الأطفال تحمل المسؤولية تدريجيا مثل ترتيب الغرف والمساعدة في أعمال بسيطة، فهذا يعزز الاستقلالية والثقة بالنفس. فتخصيص يوم لتنظيف وترتيب المنزل بشكل جماعي يعلم الأبناء قيمة النظام والتعاون والعمل الجماعي. قضاء وقت عائلي مشترك مثل تناول الطعام أو المشي أو اللعب يساعد على تقوية الروابط الأسرية ويخلق ذكريات جميلة تدوم طويلا. الاهتمام بالصحة النفسية لا يقل أهمية عن الصحة الجسدية، لذلك يجب تشجيع أفراد الأسرة على التعبير عن المشاعر ديالهم دون خوف أو خجل. تنظيم الوقت بين العمل والراحة والنوم والأنشطة العائلية يجعل الحياة أكثر توازناً ويخفف من التوتر داخل الأسرة. من المهم تعليم الأطفال احترام الآخرين وأدب الحديث مثل الاستماع وعدم المقاطعة، لأن التربية الجيدة تبدأ من التصرفات اليومية البسيطة. الحوار الهادئ مع الأبناء أهم من الصراخ والعقاب القاسي، لأن الطفل يتعلم بالاحتواء والتوجيه أكثر من الخوف. كثرة الانتقادات قد تضعف ثقة الطفل بنفسه، بينما

نرحب بكم مستمعينا وبكل من التحق بنا في هذا الجزء الثاني من صباح الأسرة. وضيفتنا اليوم الدكتورة سهام بالمريدة، أخصائية في الأمراض الجلدية وطب التجميل. حديثنا اليوم مستمعينا عن ما يعرف بالبرص أو البهاق، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبهاق. فنتمنى بأن تكونوا معنا في الاستماع، سنعود بعد قليل.

0: جديد مستمعينا، وهذه الفقرة مخصصة لمناسبة اليوم العالمي للبهاق. هذا اليوم الذي يهدف إلى نشر الوعي حول مرض البهاق أو البرص وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة به ودعم المصابين طبعا نفسيا واجتماعيا. فيسعدنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل الدكتورة سهام بالمريدة للحديث أكثر عن هذا المرض، الأسباب دياله، طرق العلاج وكيفية التعايش معه. فصباح الخير دكتورة.
1: صباح الخير للا سعيدة، مرحبا بك. الله يبارك فيك.
0: اليوم دكتورة غنحاولوا نتعرفوا معك بشكل مبسط على هذا البهاق، يعني من الضروري ومن المفيد أننا نعرفوه بشكل بسيط، لأننا ربما كنخلطوا في السميات وفي الأعراض ديال الأمراض. فكاين اللي كيقول بهاق، كاين اللي كيقول برص، كاين اللي ربما كيتخلط معنا مع الفطريات يعني الشامبينيو إلى غير ذلك. فبغينا اليوم تعطينا واحد التعريف بسيط ومبسط.
1: ألوغ البرص بلا البهاق، والبرص هو اللي هو البرص يعني بالدارجة، هو واحد المرض مناعتي جلدي، يعني مرض أبعغ بوحده ما عندوش علاقة ني فطريات ني بلي شامبينيون. البهاق بالعاميه حنا بالدارجه كنقدروا نقولوا على واحد النوع ديال الفطريات. الوغ هو واحد المرض جلدي مناعتي، عنده علاقه بالمناعه. المناعه كيوقع ليها واحد الخلل مفاجئ، وكتولي كتهاجم الخلايا الصبغيه اللي كتعطينا اللون ديال الجلده، خلايا الميلانين او الميلانوسيت، اللي هي كتدير الانتاج ديال ماده الميلانين اللي كتعطينا لا كولور ديال الجلده. دونك البهاق كيكون او المرض ديال البهاق كيدير لنا مضادات اجسام كتمشي لنا داك الخلايا، كتفكك داك الترابط اللي بيناتها، وكتمشي داك الخلايا كتسمحها وكتخلي لنا الطبعه بيضاء اللي على مستوى الجلده او الشعر. يعني الا مشات لا كولور ديال الشعر كيبقى اللون بيض ديال الشعر بحال الشيب، وعلى مستوى الجلده كيعطينا طوابع بيضين.
0: هو هاد الطوابع بيضين وهاد ربما هنا اللي تيخلع الناس بزاف وتيخافوا منه. بغينا نصحوا المعلومه، واش هاد المرض معدي؟
1: لا بيان سور كو نو، لا يعني في التعريف ديالو هو مرض مناعتي، يعني المناعه الخاصه بداك الشخص كيوقع فيها خلل مفاجئ اللي السبب ديالها المباشر ما معروفش. كتقدر
0: ما كاينش الوراثه، يعني كنسمعوا بان كاين بعض الناس كتجيهم في العائله.
1: تمام، هادو عوامل كيبقاو عوامل غير مباشره، اما سبب ديريكت بحيث بعض المرات اكزاكتومون وما عندناش سبب مباشر. مي كاينين عوامل من بينهم الوراثه، من بينهم ستريس أو الشوك إيموسيونيل. يعني أثبتت يعني الدراسات العلمية أن بزاف ديال الحالات ديال البرص أو البهاق كتجينا عند الناس اللي من بعد ما تيتعرضوا لصدمات قوية، الموت ديال شي حد في العائلة، أو فقدان ديال شي حد عزيز، أو صدمة يعني في الحياة بصفة عامة، كنقدروا نلقاو كاينين حالات ديال البرص. وكاينين بيان سور،
0: عفوا للمقاطعة، إذن هذاك يمكن نقولوا بأن الحالة النفسية كتأثر ربما في الظهور ديالو، ولا تأثير ديال أنه تشعر أكثر.
1: تماماً إفكتيفمون، بعض المرات تقدر تكون عامل أساسي الحالة النفسية كتبين، أو بعض المرات تقدر تكون عندنا حل أرضية خصبة في المناعة ديالنا ما مستقراش، ولكن الحالة النفسية كتديكلونشي كتكون نقطة اللي تفيد الكأس وكتخرج المرض للجلدة. أما سبب مباشر ديريكت ما كاينش
0: ماشي واضح. إذن العلاجات، لأن الكل كيسول على العلاجات، ودائما تسمعوا كاين الجديد في العلاج، واش فعلا كاين جديد في العلاج؟
1: ألا وي، بالنسبة يعني البرص كيف ما قلنا هو مرض ديال المناعة، دونك العلاجات كتحاول تخدم لنا على داك المناعة اللي كتكون نشيطة أكثر من القياس، وكنحاولوا نهبطوا داك النشاط ديال المناعه المفرط. كاينين ادويه موضعيه وادويه اللي كتخذ عبر الفم، الهدف ديالها كلها هي اعاده التلوين ديال داك البشره. كريمات بيان سور مختلفين، عندنا لي كورتيكويد، عندنا كريمات اخرين ديال الالتهابات. دونك كاينين أشكال وأنواع على حسب النوع ديال البرص، على حسب لي طوندو، على حسب المساحة اللي قيسنا البرص. باغ اكزومبل البرص اللي غيقيسنا الجسم كامل ما غاديش يكون الدواء بيان سور غير بلي كريم بوحدهم ماشي ساهل. على حسب البرص واش قديم أو لا جديد. على حسب البرص كنسميوه واش سيغمونتير، يعني واحد قيسنا غير واحد لو سيغمون، واحد لا بارتي، واحد الجزء من الجسم، او لا الفيتيليغو جينيراليزي اللي هو قيسنا الجسم كامل. دونك كاينين ادويه كريمات. العلاج كيكون مزمن، يعني خاص في الاول يكون شرح مفصل.

0: ديتايي وتكون واحد العلاقة ديال الثقة ما بين المريض والطبيب.
1: نعم
0: يعني في هذه الأمراض المزمنة أهم حاجة هذيك لا ريلاسيون دو كونفيونس، ويمكن المرة الأولى فاش يكون تشخيص ديجا يخص الإخبار ديالو المريض بواحد الطريقة اللي هي ما نعظموش المرض. في كلتا الحالات هو البرص أول حاجة التشخيص ديالو هو سريري،
1: سريري يعني وسهل سهل.
0: الى حد ما بالنسبه للطبيب ديال الجلد سهل. قليل جدا ونادرا واستثنائيا فاش كنحتاجو نديرو واحد التشخيص يعني بيوبسي وخزعه ديال الجلد، مي بالنسبه للطبيب ديال الجلد سهل. مي بالنسبه للناس كيكونوا بزاف ديال المغالطات اي فطريات كيخافوا كيكونوا كيجيو
1: او لا كاين واحد النوع ديال الفطريات كيتشابه
0: تماما كاين تشابه. مي بيان سور بلوي ديال لو ديرماتو كنقدروا نديرو الفرق غير بالعين ان هذا برص، وعندنا حتى كنقلبوا في شي مناطق في الجسم ان بحال كنسميوهم
1: هادو هما المناطق. شمن هي اكثر مناطق اللي كيتصابوا بها؟
0: الو كيف ما قلنا في التعريف ديال البرص هو ان داك الترابط ديال الخلايا ديال الميلانين اللي كتعطينا الميلانوسيت اللي كتعطينا الميلانين كيكون ترابط هش، كتكون الخلايا هشه. دونك البرص كنقلبوه عليه في بلايص ديال الاحتكاكات، دونك في لا ريجون ديال ديال ديال السليب بلايص اللي كيكون فيه احتكاكات مناطق تناسليه، وبعض المرات كيكون من اول المناطق تماما البلايص اللي كيكون فيهم احتكاكات اللي يدين باغ اكزومبل هنايا لي كود كنبداو نتكاو عليهم هاد البلايص
1: اللي في الفم كنجبروا
0: تماما، سورتو الا كان شي حد كي فيه تيك ديال ديال هذا، او شي حد كيحط يدو على وجهه بصفه مستمره، او شي حد كيحك عنده شي حركه اللي كيعاودها، فالخلايا ديال يعني اللي كتستعمل ميلانين كتكون هشه. غير تنحكوا داك البلاصه تتقاس تديكولو هذيك البلاصه كيمشي لها اللون. دونك هادو كلهم علامات كتخلي لنا نديروا الفرق ما بين البرص ما بين الفطريات. الفطريات ما غاديش تمشي في لا ريجون ديال السليب، ما كتكونش في لا ريجون ديال المايو، كتكون في الظهر في الصدر في الوجه في بلايص اللي كيكونوا متعارف عليهم بالفطريات وكتكون اكثر دهنيه، واحد النوع ديال الفطريات كيمشيو للدهون تيتغداو عليهم. وحتى في لا كولور ما كتكون عندنا كاين فرق ما بين ديكولوراسيون ولا دي بيغمونطاسيون كتسميوها او لا فقدان اللون ديال داك البلاصه كيكون فرق ملي كنشوفوهم. في البرص جينيرالمون كيكون داك اللون ابيض فاقع، استاجر اللون كيمشي مره، ماشي بحال الفطريات كيكون عندنا واحد اللون كيخفف غادي يرجع يتلون ان شاء الله مع العلاج. في حالات قليله فاش يكون في البرص ديالو في الاول ديالو تقدر يكون شويه بعد. هنا يعني الدور ديال الطبيب ديال الجلد انا فاش كيكون تشخيص
1: كيتبع المريض كذلك. فواش كيصيب جميع الاعمار؟ يعني قليل فتنشوفوا الاطفال عندهم البرص، ولكن تنشوفوا اكثريه عند الناس الكبار. وشكون الناس اللي كيتصابوا اكثر؟
0: راه البرص يقدر يجي لاي واحد، هو مرض اللي النسبه ديالو ما بين 0.5% حتى 1%، يعني كيبقى مرض اللي هو ولا شائع كتير وكيتصابوا به جميع الأعمار. تلقاو بعض المرات يعني حالات عند وليدات صغار وحتى الناس الكبار. بالنسبة للناس الكبار كنلقاو عندهم داك المشكل ديال لو شوك ايموشنيل او لا صدمة عاطفية وستريس، كنقدروا نلقاوه يعني في الحوار مع المريض كنقول لك راه جاني واحد شهرين من المور واحد الأزمة ولا مرضى ولا هذا. الوغ بالنسبه للوليدات ما كيكونش يعني بنيته وليدات صغار كيكونوا هاد الحالات استاذير كيكون بحال السبب الرئيسي ديك الساعه المناعه اللي كيوقع فيها خلل اولا الوراثه اللي تتقدر تكون الوراثه ديال البرص. خصو يعرفوا الناس يعني ماشي اي واحد فيه البرص راه غيورثوا لعائلته 100%، كيكون واحد بورسونتاج اللي هو مختلف، ما عندناش يعني نسبه مضبوطه بالنسبه للوراثه. يقدر يعني شخص عنده البرص يقدر يكون شي واحد في ولاده اولا في العائله، ويقدر ما يجي حتى في ولاده.
1: تسمعوا دكتورة العلاج بالضوء أو العلاج الضوئي كيكون مفيد؟ واش فعلا مفيد وكيصلح للجميع ولجميع الأنواع؟
0: وي كاين علاج ضوئي بالنسبه للبرص. الميكانيزم ولا الهدف ديالنا من هذا العلاج الضوئي هو لو برونزاج، هو بحال كنحاولوا نديروا ان ستيمولاسيون او لا يعني كنحاولوا نديروا تنشيط ديال هذوك الخلايا ديال الميلانوسيت اللي باش نحفزوهم انها دير لنا انتاج ديال داك الميلانين، بحال هو البرونزاج ديال البحر. يعني الناس اللي عندهم البرص وامراض اخرى جديده كنصحوهم انهم يمشيو للبحر ويتبرونزاو. دونك هو علاج ما غاديش يصلح جميع انواع البرص، يعني غادي اكثر غادي يكون اكثر بالنسبه للبرص اللي تيكون جينيراليزي يعني منتشر على مستوى الجسم كامل. كاين بروتوكولات كيكونوا حصص ما بين جوج حتى ثلاثه الحصات في الاسبوع، وكنديروا واحد المده شهرين ثلاث شهور واحد عدد يعني ديال الحصص كيكمل من المريض، وكنشوفوا لو كونتر

0: كنترول واش كاين هناك تجاوب، وغالبا كيعاون وكيعطينا نتيجة. ودابا الصيف يعني بالنسبة للناس
1: أشعة، يعني كتنصحوا الناس يتعرضوا للأشعة الشمسية مفيدة لهم؟
0: تماما، كننصحوهم أنهم
1: بدون استعمال واقي شمسي.
0: ألوغ في البلاصة ديال فيها البرص لا ما كننصحوش بها، بحال مثلا إذا كان عندنا في الوجه ولا هذا يقدر بالعكس كنقولوا أنه تكون لا بروتيكسيون، يعني الواقي الشمسي في البلايص العاديين ديال الجلدة، مي البلايص اللي فيهم البرص خاصهم يبقاو عريانين باش يشبروا الشمس أكثر. بيان سور مع دي كريم، كاين عندنا كريمات اللي كنديروها محفزة لأنها تخلينا نشدو الشمس أكثر، دونك هادو داخل في العلاجات.
1: طيب إذا المشكل اللي كيكون حساس وكيقلق خصوصا النساء اللي تيكون عندهم هاد المشكل ديال البرص في الوجه، وكنسمعوا كيستعملوا بعض أنواع المكياج باش يتغطى هاد البقع هادي، واش هذا ممكن؟ واش صحي ولا لا؟
0: وي كاينين عندنا كنسميو لو كاموفلاج، يعني فاش كتكون في بلاصة اللي هو الوجه اللي كيديرونجي كتبقى اون معلدي اللي هي افيشونت، كتخدم على النفسيه اكثر، لان البرص في حد ذاته ما فيه شي حاجه خطيره. لا كولور ديال الجلده اللي كتمحى، ما عندنا حتى شي، يعني ملي تيكون عندنا تنقدروا نديروا واحد التحاليل ديال المناعي باش كنتاكدوا، لانه كيف ما كنقولوا مرض مناعي كيقدر يكون معاه امراض مناعيه اخرى. دونك فاش كنديروا تحاليل ماشي على البرص بحد ذاته، ولكن كنديروا باش كنقلبوا على امراض مناعيه اخرى غاديه معها، بحال الثيرويد، بحال السكر اللي كيكون ديال المناعه. دونك كنصحوا وي يعني بالنسبه للسيده او لا اي واحد الا كان برص مع راسه، كاين يعني الماكياج الطبي او لا بحال الفون دو تان اللي كتختاروا على حسب النوع ديال البشره، واللي تيقدر يعاونها بيان سور باش تحسن النفسيه وتقدر تعيش حياتها بطريقه عاديه في الوقيته اللي تقدر هي فاش تخرج. وهذا من بعد يعني داك الوقيته راه كاينين العلاجات اللي كنديروهم.
1: نعم، دائما في إطار ديال تصحيح المفاهيم الخاطئة تنسمعوا بأن راه بعض أنواع التغذية راه كتشارك عندك تشرب الحليب واللبن مع السمك إلى غير ذلك،
0: هذيك إشاعة قديمة
1: خاطئة
0: وخرافات كانوا قدامين ديال البيض والحوت ولا الحليب واللبن كيدير هذا. لا بيان سور ما عنده أوكان رابور حتى شي حاجة مع التغذية، عنده علاقة مع المناعة، يعني المناعة وما كاينش يعني سبب مباشر او لا حتى شي علاقه مع التغذيه.
1: اذا في الاخير نود بعض المعلومات والنصائح ديالك بالنسبه للعنايه بالبشره خصوصا هاد الناس المصابين بهاد البواق او البرص.
0: راه بالنسبه للناس يعني اللي عندهم البرص او البواق، الاحتياطات اللي تنقولوا انهم ما يلبسوش ملابس داخليه تكون مزيره باش كنحيدوا ديك الاحتكاكات. السراول حتى هما ما يكونوش مزيرين، يعني كل ما كان سراول او لا يعني اللباس كامل بصفه عامه مرتاح باش كنيفيتو الاحتكاكات، لان البرص كيف ما قلت لك يعني فاش كنقلبوا المريض كنلقى في بلايص ديال الاحتكاكات تما فيه كيكونوا طبيعات. الكيس الحرج ديال الحمام ممنوع منعا كليا، لانه يقدر عندنا طبع ديال البرص غادي تزاد الى حكيناها او لا بلاصه ما فيهاش بتاتا البرص، كي مع الحكام كنقدروا نجبدوه. نبعدوا على التوتر النفسي، كيبقى من الأسباب اللي كتزيدوا يعني تسببوا وتزيدوا، حتى مثلا اللي كنا دايرين شي علاجات ولا كان توتر نفسي ما كيخليش العلاج يكون فعال. دونك هادشي اللي كاين. وأولا وأخيرا تقبل ديال أن المرض هو شي حاجة اللي هي مزمنة، العلاج كاين، النسب ديال التجاوب
1: كاين. ولكن دكتورة غير باش نفهموا الناس باش ما كاين كينتظر علاج يكون نهائي.
0: ألوغ العلاج كاين ونسب ديال التجاوب ديال العلاج كتختلف من مريض لآخر على حسب نوع ديال هذا، على حسب منطقة، على حسب تجاوب. كاينين بعض المرات كيكون عندنا الفيتيليغو سيغمونتيغ، واحد البرص اللي قيسنا غير واحد المناطق كيكون

0: علاج كلي 100%، مي كيبقى مرض مزمن. يعني فاش نقولوا مرض مزمن ممكن يرجع. وي يمكن يرجع في اي وقت.
1: اذا اكيد كنتمنوا توصل المعلومات اليوم لجميع المستمعين ديالنا ولجميع المرضى. كنتمنوا يا رب الصحه والسلامه. وكنشكرك جزيل الشكر دكتوره سيان بالمريضه اخصائيه في الامراض الجلديه والتجميل على كل هذه التوضيحات. الى فرصه اخرى ان شاء الله. شكرا، نهارك مبروك، كل عام وانتي بخير. واش المباركه
0: علينا وعليك ان شاء الله.
1: شكرا. ونحن دائما مستمعينا معا على ميديا كل

بهذا أتمنى لكم مستمعينا بقية أوقات طيبة وباقي برامج ميديا، وبالضبط ستلتقون مع فرحنا في طبعا حديث المجتمع. أوقات طيبة مفيدة للجميع، وإلى اللقاء.

0: في حديث المجتمع لنهار اليوم سنتحدث عن البنايات الآيلة للسقوط، من يتحمل المسؤولية وأي استراتيجية لرصدها؟ حديث المجتمع يأتيكم بعد قليل على ميديا.
1: أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. حرب إيران طهران تعلن أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب، لكن دون أن يكون الاتفاق وشيكا، والولايات المتحدة تؤكد أنها ما زالت قريبة من إبرام اتفاق مع إيران بعدما خفف الرئيس دونالد ترامب في اليوم السابق من الآمال بالتوصل إلى اتفاق وشيك رغم مؤشرات التقدم التي يعبر عنها الجانبان. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال أن ترامب ليس على عجلة من أمره ولن يبرم اتفاقا سيئا. على الجبهة اللبنانية، الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارات لإخلاء 10 بلدات وقرى في جنوب لبنان قبل شن هجمات على مواقع يقول إنها تابعة لحزب الله، ويعلن مقتل أحد عناصره. والولايات المتحدة تتهم الحزب بالعمل على نشر الفوضى في لبنان منددة بتصريحات لأمينه العام نعيم قاسم أيد فيها إسقاط الحكومة على خلفية التفاوض المباشر مع إسرائيل. في السنغال، رئيس البرلمان مالك نداي يعلن استقالته من منصبه مؤكدا في بيان له أن قراره جاء بعد تفكير عميق وبدافع الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد. الاستقالة تأتي بعد أيام فقط من إقالة الرئيس باسيرو ديومايفاي لرئيس الوزراء عثمان سونكو. المغرب ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 مايو الجاري إلى 13 يونيو القادم تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة لـ23 سبتمبر. في ميدان الرياضي، كرة القدم الأفريقية ومنافسات دوري الأبطال، فريق مامي

0: في المتابعة إذا كنتم على الطرقات. نتمنى لكم السلامة وأن تقودوا بحذر.
1: ميديا حديث المجتمع فرحان عياش.
0: هذه السلامة التي ننشدها دائما وأبدا للجميع، نتمناها أيضا لأهلنا. بطبيعة الحال صدمة كبرى هي عندما انهارت هذه البناية في مدينة فاس مخلفة ضحايا وما يتبع ذلك من مآسي إنسانية واجتماعية. وبطبيعة الحال عندما تحدث هكذا حادثة تظهر الأسئلة التي نحاول في هذه الحلقة أن نجيب عن مجموعة بأكملها إن لم تكن بأكملها. فالبنايات الآيلة للسقوط في مدننا وخاصة المدن العتيقة، ما هي الاستراتيجية المنتهجة لرصدها وإحصائها، وأيضا كيف السبيل لتوعية ساكنيها بالخطر الذي يتهدد حياتهم؟ من أجل ذلك معي خبيرين كل في مجاله، أسعد بهما وأشكرهما دائما على قبول دعوة البرنامج تنوير السادة المستمعين. أبدأ بك الأستاذ عبد الواحد الإدريسي، الخبير في التعمير والعقارات. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عبد الواحد الإدريسي.
2: شكرا أستاذ الفاضلة، وشكرا للمستمعين الكرام.
0: وعلى الطرف الآخر أيضا الأستاذ بنونة محمد جبال، خبير دولي في تدبير الأخطار وأستاذ جامعي. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ جمال.
3: شكرا الأستاذ فرحانة، وأهلا وسهلا بمتتبعي قناتكم الفاضلة.
0: يا أهلا بالجميع. طبعا الحال الألم يعتصر قلبنا على من فقدناهم في هذه الحادثة المؤلمة، لم تكن الحادثة الأولى، ومنذ الحادثة التي قبلها بطبيعة الحال تحركت كل الهيئات والسلطات من أجل أيضا إحصاء وجرد البنايات الآيلة للسلطة الآيلة للسقوط عفوا. ولأن الأمر بات الكل معنيين به، في المقام الأول لو قبل أن نتحدث عن المسؤولية المشتركة والأطراف المسؤولة أيضا، لكن دعنا أستاذ بنونة محمد جمال لو نعرف يعني هل بات اليوم كل البنايات المتواجدة في وأعني بها المدن القديمة هي تشكل خطر حقيقي على ساكنيها؟
3: عام ومن صعوبة الإجابة عليه، ولكن بصفة عامة غادي نعطي مثال بسيط. والمدينة القديمة اللي مدينة مراكش، المدينة القديمة ديال مراكش كانت خدات البلدية في غادي تقريبا واحد 10 سنوات على العاتق ديالها ترميم كل الواجهات للمنازل القديمة بالمدينة القديمة. وهذا في الحقيقة كان يعني تدخل اللي هو في محله، لأنه كان بالإمكان يعني بهذه العملية كان بالإمكان إنقاذ واحد العدد ديال البنايات من الانهيار. والمشكل اللي كاين باش غير نفسر للمستمع الكريم والمستمعة الكريمة ما معنى الانهيار. الانهيار بالنسبة للبناية وهي يكون واحد الخلل في الهياكل الحاملة، يعني أشنو هما الهياكل الحاملة وهما العناصر. بالغياب ديال هاد العناصر البناية ما يمكنش بقى واقفة على رجليها، يعني بصفة بسيطة نعطي مثال بسيط بالجسم ديالنا. الجسم ديالنا مثلا إلى زعنا العمود الفقري ومثلا كلهم العظام اللي كان عندنا في الهيكل ديالنا الجسدي، ما يمكنش هذا الجسد يبقى واقف على يعني على رجليه كيف تنقول. إذا هذه الهياكل الحاملة بما فيها الأسس بما فيها الصاريات بما فيها الدعامات الأسقف إلى آخره، كلهم هذه العناصر إلا وقع فيهم خلل يتسمى خلل اللي هو ديال التوازن، يعني تنسميه ليكيليبر ستاتيك بالفرنسية، تيوقع هاد الانهيار. ومع كامل الاسف انه ما كاينش غير البنايات القديمه، لانه اللي انا اللي لاحظت واحد العدد ديال البنايات اللي كانت تبناو في السنوات 80 اللي اليوم انهارت في المغرب. يعني راه ما كاينش غير البنايات اللي هي عندها اكثر من 80 او 100 سنه مثلا في المدن القديمه، كاينه كذلك بنايات اللي مع الاسف ما كانش فيها احترام ديال يعني الدراسات التقنيه واللي

0: عرفت هذا الانهيار. إن هذا هو المشكل الكبير عندنا في المغرب. المسألة الثانية بالطبع وهو أي بناية كيف ما كان نوعها راه لا بد من الصيانة ديالها، واخا تكون جديدة واخا تكون عندها 10 سنوات. نعطي مثال بسيط، مثلا كناخذوا مثلا الشقة وكان غلقوها واحد 3 شهور 4 شهور 6 شهور، إنسان تيغيب عليها، ملي تيرجع تلقى تلالات داخل البناية. علاش؟ لأنه ما كاينش هذاك الإنسان داخل البناية، والبناية هي راه هو جسم حي يتنفس. لا بد أننا نعطيه واحد الأهمية ونعطيه واحد الصيانة اللي هي مستمرة. وفي المدينة ديال مراكش يقول لك واحد المثل وعندهم الحق فيه، يقول لك ما تتعود لي شبابه غير الحيط،
1: ما يتعود له شبابه غير الحيط، يعني يتم تجديده،
0: يعني الإنسان ما يمكنش يسترجع الشباب ديالو، عمل يعمل بوتوكس ولا أي حاجة. ولكن الحائط إذا أعطينا واحد الصيانة وعطينا أهمية مستمرة يمكن لي يستعد يسترجع الشباب ديالو. يعني أنه الصيانة عندها أهمية كبيرة، لا على المستوى الصناعي ولا على المستوى البناء، باش يمكن لنا نتجاوزوا هاد الحوادث مع الأسف اللي كتكون واللي كتعطي نتيجة ديال الموت وديال يعني
1: سقوط ضحايا. لكن هناك أستاذ الإدريسي عبد الواحد، لكن هناك مفارقة للأسف شديد يعني لا تلتقي. نحن أهل العمارة، يعني المعمار والعمران المغربي صمد على مدار 12 قرنا، لاحظ معي القصور والحصون التي لا زالت مشيدة إلى يومنا هذا، ولا زالت شاهدة على حضارة وعمق الحضارة المغربية، ويضرب به المثل. البناؤون المغاربة بنوا يعني كان معمارهم حتى يمتد إلى بلدان وأشقاء مجاورين وفي القارة الإفريقية وحتى في دول الخليج. هذه اليد العاملة التي تستطيع اليوم البناء بهذه الجودة، لماذا أصبحت هذه نسمع هذه المنازل التي تنهار، شقق سكنية على رؤوس أصحابها؟ هل هو عدم احترام في المعايير؟ هل هي التربة التي يبنى في مكان مثلا تربة غير صالحة وآيلة للبناء، أم ماذا بالضبط؟
2: أظن أستاذة فاضلة، أظن أن المسألة ليست مسألة خبرة، والمسألة طبعا ليست كذلك مسألة معايير، وإن كان الأمر يتعلق بأهمية وضرورة إعادة النظر في هذه المعايير، بمعنى أنه رغم التجربة ورغم الخبرة التي يتوفر عليها أهل العمارة أهل البناء المهندسون على مختلف مشاربهم، إلا أن أسباب انتشار بنايات الأيلة السقوط بالمغرب على وجه التحديد أسباب متعددة، منها طبعا تفضل ضيف الكريم بذكر بعضها، وأضيف على ما ذكر أن حتى بعض البنايات الحديثة جدا يعني التي لا تمتد إلى سنوات الثمانينات، يعني أبنية جديدة جدا انهارت. إذن هناك أسباب متعددة، الأسباب التاريخية معروفة، قدم المباني في المدن العتيقة وضعف الصيانة لمدة ولعقود معينة، هذا من الأسباب المعروفة الطبيعية، إلى أنه كاين هناك أسباب أخرى من قبيل أسباب اجتماعية، الفقر، عدم قدرة الناس السكان بفعل الهشاشة على الترميم، لأن تم تكلفة ديال الترميم والشريحة واسعة لا قبل لها بهذه القدرة على الترميم. الاكتظاظ داخل المنازل القديمة معروف، يعني كل التشخيصات وكل البحوث التي تمت في هذا الموضوع تبين على أن المنازل القديمة ولا سيما في المدن القديمة هي منازل مكتظة جدا. الأسباب طبعا العمرانية، وهذه مهمة جدا لأنها تضال الأبنية الحديثة اللي هي البناء غير القانوني، إضافة الطوابق دون احترام معايير السلامة، من كان يزيد على بعض الأسباب الطبيعية الأخرى بحال الرطوبة بحال غيرها، كتعطينا أسباب متعددة. وطبعا المغرب يتوفر على منظومة قانونية في هذا الباب، وأتحدث هنا عن القانون 94-12، قانون جديد نسبيا ماشي قديم، تنتحدث على قانون

0: ديال 2016 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري.
1: إذن ولكن لا نسمع بهذا القانون أستاذي، لا نسمع حتى منا نعرف في مسألة البناء ومسألة المنازل، نعرف الكل يتحدث عن رخصة البناء وعلى أن رخصة البناء لن تلحقها إلا بعد عناء شديد من كثرة تعقيد مسطرتها وكثرة المتدخلين فيها وكل هذا الإطالة وكل هذا التدقيق هو من أجل الأمان الذي نتحدث عنه اليوم.
0: طبعا أستاذ عندما أقول تمت هناك قانون 94-12 المتعلق بالأبنية الآيلة للسقوط وعملية التجديد الحضري، هذا لا يعني بأن القانون وحده يكفي. القانون ديال التعمير بصفة عامة، القانون 1290 وقبله القوانين السابقة، يعني أن قوانين منذ عقود، والقانون حاول أن يحدد المسؤوليات، حاول أن يحدد المسؤوليات المهندس المعماري ومسؤولية المهندس المختص، مجموعة من المتدخلين كل يعني حسب اختصاصه، ولكن الأمر يتعلق بمجموعة من العوامل الأخرى، منها أذكر على سبيل المثال ضعف السياسات السكنية بعد الاستقلال، يمكن نتكلم على التساهل الاجتماعي مع المخالفة، يمكن نتكلم كذلك على التطبيع مع المخالفة. سيدتي أجزاء كبيرة من مدننا بنيت يعني بشكل غير قانوني، لا أريد أن أذكر مدن بعينها، وإلا فإن السكن غير القانوني وإعادة هيكل هذا السكن وإعادة تدويره هذا أصبح يعني عامل من العوامل المهيكلة للمدينة المغربية للأسف. وبالتالي هناك أسباب كبيرة ومتعددة ومعقدة جدا، لأن أولها نقوله الاختلالات التي يمكن أن تكون على مستوى القانون، ولكن كذلك على هناك على المستوى الثقافي وعلى المستوى الاجتماعي على مستوى التعقيدات الإدارية ذكرت يا أستاذة، تعقيدات إدارية كبيرة تجعل أحيانا الحصول على رخصة بناء يعني مسألة صعبة جدا. هذه لضفنا لها واحد العامل مهم نبغي نضيفه، وهو الهشاشة وعدم قدرة الناس على النهوض بأعباء البناء.
1: البناء لأنه شوف هو لدينا
0: مثال بسيط أستاذتي، دابا إلى واحد السيد عنده مثلا سفلي في مدينة معينة وبغى يضيف طبق أو يضيف جزء من الطبق، يعني راه مجموعة من الدراسات مجموعة من التكاليف اللي غادي تنتج على هذه العملية، وربما تفوق حتى تكلفة البناء بعينه. وبالتالي مسألة مركبة فيها ما ذكرت من الهشاشة الاجتماعية، من التساهل مع المخالفة، من الثقافة التي ترى في القانون بصفة عامة عبئا وتعقيدا إداريا يمكن تجاوزه، خصوصا عندما تكون المراقبة ضعيفة، لا باعتباره ضرورة ومصلحة. يعني ثقافة العمران وثقافة الوعي العمراني وثقافة المدينة ما زال هناك تعثر كبير في هذا الباب.
1: ولكن في المقابل الأستاذ جمال بنونة، هذا التعقيد في المصادر هو لإحساس الناس أن المسألة فيها مسألة حياة أو موت، هذه حياة ناس على المحك طبعا من أجل التزامهم الكامل بالمسطرة القانونية. هل المطلوب اليوم ونحن نخصص الدقائق الأخيرة فيما يجب الانكباب عليه آنيا وحالا كل من جانبه، هل الانكباب على إحصاء وجرد كل البنايات الآيلة للسقوط وتحديد درجة الخطورة فيها وإعلام أهلها، أو أننا ننكب في مسألة أيضا القادم من البنايات أن يتم تسريع الوتيرة القانونية لحصول على رخص البناء، ولكن تشديد مراقبة صارمة جدا في احترام المعايير البناء؟ أستاذ بنونة،
2: غادي نعطي واحد الجملة اللي هي بسيطة، كما يقال السلامة لها كلفة وليس لها ثمن.
1: صحيح،
2: سلامة لها كلفة وليس لها ثمن. حنا يمكن لنا هذه الأمور يعني هذه الأمور الاثنين ممكن أننا نعملهم بالموازاة. أول حاجة بالنسبة للبناية الآيلة للسقوط، لابد من أنه السلطات المحلية عندها دور كبير

0: باش لإجلاء مثلا ديال الساكنة إذا كان فعلا هناك خطر، وكذلك مساعدة بالنسبة يعني للجماعات أنه تساعد الناس فيما يخص الصيانة إذا كان مثلا الحالة المادية لهذه الناس ما عندهم شيء الإمكانية. فنعطي مثال بسيط، هذه مثلا مدينة قديمة ديال الدار البيضاء، احنا اشتغلنا فيها في عدة سنوات ما يخص تجهيزها بقنوات الصرف الصحي لأنه كان التجديد ديالو. قلنا انه مع الاسف انه الانسان المكتري لا لا لا لا, لا, لا يصون البنايه، بخلاف اذا كان هو مالك البنايه وكيسكن في البنايه بصفه عامه تكون صيانه. وهنا فين يعني عندي اتفاق مع الاستاذ الادريسي على انه مشكل كذلك ديال القدره الشرائيه ديال الناس كتجعلهم بعض المرات انه ديك الصيانه ما يعملوهاش. حنا المشكل عندنا دابا بالنسبه للاشياء اللي هي اتيه يعني اللي غادي تبنى حاليا في المغرب، المشكل عندنا دابا حنا عندنا هاد يعني هاد المنصه الرقميه ديال الرخص اللي تعممت تقريبا في سنه 2022 الان، ولكن لحد الوقت مازال ما كانش عندها تعميم 100% بالنسبة للمغرب كله،
1: جميع المناطق.
0: أي جميع المناطق. المشكل اللي كان عندنا دابا المشكل الكبير هو بالنسبة للدراسة ديال الخرسانة المسلحة ودراسة التربة، هو المشكل الكبير. احنا مع الأسف ما عندناش قانون اللي تيجبر الناس باش يعملوا واحد الدراسة جيوتقنية على الأرضية. أول حاجة باش نتجاوز المشكل ديال الانتباسات والانهيارات ديال التربة واللي كتجعل أنه البناية كتنهار من بعد، وكذلك الاحتساب ديال الهياكل الحاملة. لأنه دابا بالنسبة لهذه المنصة الرقمية يمكن مثلا واحد الجماعة كترغم على الناس مثلا باش يديروا يعملوا هذاك التصميم ديال الخرسانة، ولكن هذاك المشكل هذاك التصميم هو كيدفعوا طلب مثلا بعد ما تيكون مثلا عطاو الرخصه، ولكن ممكن انه ذاك المهندس المختص ما تيكونش على باله، ما تيعلموش على انه البنايه مثلا بدات، وتيمكن ليه يتعرف على ان البنايه كملت يعني من بعد.
1: اذا فات الاوان
0: طبعا. ولكن المشكل اللي كاين هو انه عند هذاك المهندس المختص يبقى عنده واحد المسؤوليه كبيره لانه عنده التصميم ديالو، ولكن ممكن هذاك التصميم ما تمش الاحترام ديالو، او ربما كان التغيير ديالو. هنا يعني المشكل هو المراقبه صارمه. انا كنقولها بكل صراحه، كل ما هو سلامه، والسلامه بالنسبه لي كتكون في هاد ثلاثه او اربعه ديال المتدخلين اللي خاصهم يكونوا لابد حاضرين وكنوا معلومين بالبنايه. كان يعني عندك المختبر لدراسة التربة، كان المهندس المعماري بالطبع لأنه تتبع الإشغال وتطلب الرخصة، مهندس احتساب الخرسانة.
1: وهذا موجود عندنا في العمارات والفنادق التي نبنيها، المغرب كله يبنى يعني حديثا، وما سمعنا الحمد لله ولك اللهم الحمد العمارات ولا يعني هذه الأمور نادرا. لماذا البنايات السكنية الانفرادية هي التي فيها هذا، أليس بنفس القدم من الصرامة والمراقبة؟
0: لا، لانه مشكل عندنا ديال التنظيم ديال قطاع البناء. نعطي مثال بسيط، انا مثلا كمهندس ما عنديش الحق نفتح مثلا واحد المصحه، لكن طبيب في المغرب عنده الحق يخلق شركه ديال البناء ويكون مثلا منعش عقاري، لانه هنا عندنا في المغرب المقاوله ديال البناء هي اخر حاجه ما كنتكلموا عليها. يمكن اليوم اي شخص كيف ما كان نوعه في المغرب وما عنده حتى علاقه بالبناء يمكن ليه ينشا مقاوله ديال البناء. إذن حنا هذا المشكل ديال البناء اللي هو انفرادي ما يسمى بالفرنسيه لوتو كونستركسيون اللي طرح مشكل، انه تلقاو فيه واحد العدد ديال المقاولات اللي غير مهيكله وما عندها حتى علاقه بصفه عامه مع قطاع البناء. حنا اليوم تنقولوا للناس اللي عندهم الأموال مثلا بغي يستمروا ممكن تخلق مقاولة، ولكن على رأسها لا بد أن يكون مهني، على الأقل يكون مهندس، يعني على الأقل تنكونوا هذا كل
1: احترمنا المعايير
0: 90 أو 95% من الأخطار اللي هي ممكن يعني تقيس هذيك البناء. من ناحية أخرى الخرسانة القانونية نتكلموا بصراحة، الخرسانة اللي هي متجاوزة كلهم القوانين الأغلبية ديالهم الناس في سنوات 89 هذه الأولى.

كذلك الفصول اللي كتهمل بناء مسؤولية ديال المتدخلين في إطار ظاهر الالتزامات والعقود. بوف 1913 البنايات ديال 1913 ماشي هما البنايات ديال 2026. يعني انه اليوم الترسانة ديال القانونية في المغرب لا تتجاوز تماما مع السرعة الفائقة للبناء في المغرب، علما انه قطاع البناء يصدر خارج المغرب.

0: فائقه للبناء في المغرب، علما انه قطاع البناء يصدر خارج المغرب. ولا قارنا مثلا المغرب مع الجيران ديالو، الجيران ديالنا جزائر تونس مثلا، عندهم ترسانه قانونيه اللي هي متطوره على المغرب، علما انه المغرب الوحيد اللي كيصدر المعرفه ديال البناء وقطاع البناء خارج المغرب.
1: يعني تمام، واليد العامله المغربيه ايضا هي من تبني
0: القانون. نعم،
1: واليد العامله ايضا البناؤون المغاربه هم من يبنون في بلدان شقيقه.
0: عندنا اول حاجه المهندسين، كان عندنا المهندسين المختصين، كاين المنعشين المنعشين العقاريين، كاين كذلك مقاولات البناء الكبيره اللي كتسهم من خارج المغرب، كاين كذلك مقاولات ديال الاسمنت. هاد القطاعات كلهم اليوم تصدروا من المغرب واحد العدد ديال الدول الافريقيه وفي دول اوروبيه كذلك. ولكن في المقابل مع الاسف انه الترسانه القانونيه لا تتلائم اليوم مع السرعه الفائقه لقطاع البناء.
1: تمام، طيب تجديد الترسانه القانونيه وتحيينها لتتلائم مع مقتضيات العصر. في أمر آخر، الأساتذة أنتم تحدثتم في إطار أنه ما يهم الشركات والعمارات وبناء يعني قطاع مهيكل. أنا أتحدث عن أنا مواطنة بسيطة

0: فيها 24 درجة بالناظور، 27 بطنجة، 33 درجة متوقعة بالراشيدية، 34 بالدار البيضاء، 35 بالصويرة، 37 درجة بكل من أكادير وفاس، 38 بالرباط، و 41 درجة بمراكش. بالجزائر الأجواء بعد ظهر اليوم مشمسة مع كتل من السحب بالولايات الشمالية الغربية وكذا بجهة بشار وبالجنوب الشرقي من البلاد، فيما عدا ذلك السماء تظل صافية على العموم. في مقاييس الحرارة المرتقبة 23 درجة بالجزائر العاصمة ووهران، 24 ببجاية، 26 بعنابة، 29 درجة متوقعة بقسنطينة وتيالت، 33 ببسكرة، و 37 بأدرار. في تونس الطقس بعد منتصف اليوم صحو بغالبية الربوع مع سحب عابرة بسماء مرتفعات الشمال الغربي للبلاد. الحرارة تواصل ارتفاعها، 24 درجة بالجربة، 26 تسجل بكل من بنزرت وطبرقة، 27 بمدنين وأسوسة، 28 بتونس العاصمة قابس والقصرين، و 33 بتوزر.
1: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. حرب إيران، طهران تعلن أنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن عدة مسائل لإنهاء الحرب، لكن دون أن يكون الاتفاق وشيكا. والولايات المتحدة تؤكد أنها ما زالت قريبة من إبرام اتفاق مع إيران بعدما خفف الرئيس دونالد ترامب في اليوم السابق من الآمال بالتوصل إلى اتفاق وشيك رغم مؤشرات التقدم التي يعبر عنها الجانبان. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن ترامب ليس على عجلة من أمره ولن يبرم اتفاقا سيئا. على جبهة اللبنانية، الجيش الإسرائيلي يصدر انذارات لإخلاء 10 بلدات وقرى في جنوب لبنان ويعلن مقتل أحد عناصره. والولايات المتحدة تتهم الحزب بالعمل على نشر الفوضى في لبنان منددة بتصريحات لأمينه العام نعيم قاسم أيد فيها إسقاط الحكومة على خلفية التفاوض المباشر مع إسرائيل. في السنغال، رئيس البرلمان مالك نداي يعلن استقالته من منصبه مؤكدا في بيان له أن قراره جاء بعد تفكير عميق وبدافع الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد. الاستقالة تأتي بعد أيام فقط من إقالة الرئيس باسيرو ديوماي فاي لرئيس الوزراء عثمان سونكو. في المغرب، ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة، تقديم طلبات التسجيل الجديدة من 15 من مايو الجاري إلى 13 من يونيو القادم تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة للثالث والعشرين من سبتمبر. وفي الميدان الرياضي، كرة قدم الأفريقية ومنافسات دوري الأبطال، فريق الجيش الملكي ينهزم يتعادل في ميدانه أمام سونداي نيوز الجنوب أفريقي الذي فاز باللقب. وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير المفاوض الرئيسي في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة إلى الصين رفقة رئيس الوزراء شاباز شريف، وأعربت الصين عن نيتها التعاون مع باكستان للإسهام إيجابيا في إعادة السلم والاستقرار إلى الشرق الأوسط في أقرب فرصة. يأتي هذا فيما تحدثت إيران عن تحقيق تقدم في ملفات عدة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب دون أن يكون الاتفاق وشيكا. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يجوز القول أننا توصلنا إلى نتيجة بشأن عدد كبير من المسائل قيد النقاش، لكن لا يمكن القول أن إبرام اتفاق بات وشيكا، فيما أكدت الولايات المتحدة أنها ما زالت قريبة من إبرام اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط. نوردي الحوتي.
0: رغم ما قام به من ضغوط وما صدر عنه من تهديدات لإرغام إيران على توقيع اتفاق، عارض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاندفاع التفاؤلي لفريق إدارته في المفاوضات الجارية. ترامب دعا المتفاوضين باسمه إلى عدم الاستعجال، متمسكا بمواصلة الحصار البحري الأمريكي على إيران، معربا في

0: بغلق عينه دون بيان الكيف عن يقينه بأن الوقت في صالح الولايات المتحدة. قبل دعوة ترامب كان وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو قد تحدث عن أخبار قال إنها جيدة بخصوص الاتفاق، قال إن الإعلان عنها سيكون في غضون الساعة المقبلة.
1: أعتقد أنه ربما تكون هناك فرصة خلال الساعات القليلة القادمة لأن يتلقى العالم بعض الأخبار السارة على الأقل فيما يتعلق بالمضائق، ومن خلال عملية يمكنها في نهاية المطاف أن تقودنا إلى حيث يريد الرئيس لنا أن نكون، وهو العيش في عالم لم يعد مضطرا للخوف أو القلق من امتلاك إيران لسلاح نووي.
0: ما يتم التفاوض عليه حاليا حسب التسريبات التي نشرت في تقارير صحفية مذكرة تفاهم تناقلتها الوساطة الباكستانية بين الطرفين، مضمونها 14 بندا تنص خصوصا على إنهاء الحرب على كل الجبهات ورفع عقوبات أمريكية عن صادرات إيران من النفط والغاز ومنتجات بتروكيماوية وفتح مضيق هرمز مع تمسك إيران

إيران من النفط والغاز ومنتجات بتروكيماوية وفتح مضيق هرمز مع تمسك إيران بالسيطرة عليه. اتفاق واشنطن وطهران لإنهاء الحرب قد يعتمد، لكنه اتفاق قد يمضى مع إرجاء التفاوض حول نقاط خلافية جوهرية أبرزها الملف النووي الإيراني، مع موقف إسرائيلي معلن بأن تل أبيب غير معنية بأي اتفاق يبرم.

0: شن هجمات على مواقع قال أنها تابعة لحزب الله، وأعلن مقتل أحد عناصره أمس ليرتفع بذلك عدد قتلاه منذ اندلاع الحرب مع الحزب في 2 مارس الماضي إلى 23. والولايات المتحدة تتهم حزب الله بالعمل على نشر الفوضى في لبنان، منددة بتصريحات أمينه العام نعيم قاسم التي أيد فيها إسقاط الحكومة على خلفية تفاوضها المباشر مع إسرائيل. وكان نعيم قاسم اعتبر أمس أنه من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة، مجددا رفضه للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وتمسكه بعدم تسليم سلاحه، وهو ما تطالب به الولايات المتحدة وإسرائيل وأقرته الحكومة اللبنانية في إطار حصر السلاح بيد الدولة. للتعليق معنا من بيروت المحلل السياسي سناء الجاك، حوارتها وفاء التوزري.
1: مما لا شك فيه أن حزب الله يعيش مرحلة حرجة هذه الأيام، وليس أدل على خوفه من هذه المرحلة إلا خطاب أمينه العام نعيم قاسم، فهو يعيش حالة نكران مخيفة ولا يرى ما يحصل حوله، ويرعبه أن تتوصل إيران والولايات المتحدة لإطار تفاهم لا يحول دون وقف إطلاق النار في لبنان، ما يعني أن إيران عاجزة عن ربط مصير لبنان بمسارها التفاوضي، وما يعني أن إسرائيل ستجد حجة وبدعم أمريكي لمواصلة الاعتداءات على لبنان بغية تصفية الحزب أو إضعافه إلى حد كبير وأبعاده عن حدودها الشمالية. بالتالي فإن ما فعله نعيم قاسم يمكن أن يوصف بأنه خطوة ناقصة كبيرة في هذه المرحلة بالذات التي تشهد فيها المنطقة ككل اتجاها نحو وقف العمليات العسكرية بغية الوصول إلى تسوية ما بشأن الملف الإيراني مع الولايات المتحدة.
0: في بيان تزامنا مع الذكرى 26 لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2020، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن انسحاب إسرائيل من جنوب البلاد مطلب وطني لا تنازل

0: إلى السنغال الآن، حيث قدم رئيس الجمعية الوطنية البرلمان مالك نداي استقالته عقب اجتماع عاجل لمكتب الجمعية الوطنية، وقال في بيان له: في لحظات المحن الوطنية تكون هناك أوقات تقتضي فيها مصلحة البلاد تقديم الواجب والحكمة والمصلحة العليا للأمة فوق كل اعتبار. وكان نداي قد تولى رئاسة البرلمان منذ أواخر العام 2024 عندما حقق حزب باسي الحاكم بقيادة عثمان سونكو أغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية بحصولها على 135 مقعدا. وتأتي استقالته بعد أيام فقط من إقالة الرئيس باسيرو ديوماي فاي لرئيس الوزراء عثمان سونكو، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين بشأن توجهات الحكومة والسياسات الاقتصادية. نتابع تعليق محمد بشر عيسى الأكاديمي السنغالي من داكار حاورته وفاء التوزري.
1: إن استقالة رئيس مجلس النواب السنغالي السيد الحاج مالك نداي من منصبه بعد اجتماع طارئ من قبل المكتب السياسي للبرلمان واستدعاء النواب في جلسة عامة يوم الثلاثاء ستمهد استئناف نشاط الوزير الأول المقال عثمان سونكو إلى سدة البرلمان كنائب رسمي يستعيد عضويته بعد أن علقها بسبب تعيينه وزيرا أولا من قبل رئيس الجمهورية السنغالية بشير جوماي جاخار فاي. وحسب المصادر المطلعة والموثوقة فإن هذه الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب السنغالي وعودة عثمان سونكو إلى البرلمان تخول له رئاسة البرلمان وأيضا ليصبح الشخصية الثانية في الدولة السنغالية.
0: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتفشى الفيروس في البلاد في 15 من مايو الجاري بسبب سلالة جديدة لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد حتى الآن. ويعد إيبولا مرضا فيروسيا فتاكا ينتشر عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم، ويمكنه أن يسبب نزيفا حادا وفشلا في وظائف الأعضاء. تدفق أكثر من 1.5 مليون حاج إلى مكة المكرمة اليوم عشية التوجه إلى مشعر عرفات في ذروة مناسك الحج وسط درجات حرارة مرتفعة. ولحماية المصلين من الحرارة الشديدة يتم الاعتماد على واحدة من أقوى أنظمة تكييف في العالم لتبريد ساحات المسجد الحرام، ويرش رذاذ الماء من أعمدة طويلة ومراوح ضخمة على مدار الساعة. وفي صعيد عرفات حيث يجتمع كل الحجاج في آخر أيام الحج ركبت أعمدة عملاقة لرش رذاذ الماء على ممشى بطول

0: الزبائن نعمل لهم كباب وكفتة.
1: خدمة المسلمين وتقريب أجواء العيد تخصص مطلوب.
2: المسلمين المقيمين هنا بيبقوا عايزين يحسوا بالعيد وفرحة العيد وان هم عملوا أضحية، فاحنا بنحاول بقدر الإمكان نقدم لهم الخدمة دي. بنحاول نوفر كتير الأواني والمعدات الطبخ بتاعت المطبخ العربي بتاعنا، مثل الطواجن والأواني والطنجرة، وبنوفر لهم كمان التوابل العربية، الأرز العربي، المشروبات العربية عشان يبقى عيد عربي سعيد.
1: الحلواني كريم الجزائري واحد ممن يصنعون مذاق العيد في المهجر.
3: بالنسبة عيد الأضحى، أي حاجة اللي نعرفوا الجالية يقدروا ياخذوها نحاولوا نديروها هنا. كاين مغاربة يحبوا كعب الغزال، الجزائر يحبوا مقروط اللوز، يحبوا الجزيريات، كاين توانسة يحبوا مقروط.
1: أجواء عيد الأضحى تختلف بين فئات المهاجرين.
4: طالبة جامعية في مدينة تورينو، بالنسبة لأجواء عيد الأضحى راه شبه منعدمة، ماشي في حال المغرب، ولكن كنقدروا نخلقوا الأجواء مع الأصدقاء والعائلات ديالنا هنا، هكا كنقدروا نعيشوا هاد العيد.
5: لو في حد غير مقتدر أنه يعمل أضحية أو كده، بيروح بقى يتوجه لأي مطعم من المطاعم الحلال اللي بتوفر أكل حلال على الطرق بتاعتنا.
1: عبد المجيد الفرجي، ميدي آن.

0: وبين المشاركة في نقاشات عن الجيمينج باللغة الإنجليزية. فماذا يعرف شباب المغرب عن لعبة الانتخابات والسياسة والتسجيل في اللوائح الانتخابية؟
1: أنا مشجع في الانتخابات. الانتخابات حاجة مزيانة أنك تصوت على الشخص اللي أنت باغي يعني يكون قائد، فهمتي، ويكون مثلا رئيس ديال شي حاجة في أي حاجة، ماشي ضروري حكومة ولا شي. انتخابات رئيس ديال الفرقة.
2: السياسة الصراحة كما قلت لي لعبة، وخاص الواحد يدخل لهذوك اللعبة. إلا ما دخلش ليها راه ما يمكنش يدير واحد الانتراكسيون معاها، يمكنش أنه يدير واحد لفي فينال تشونجي واش وين ولا لوز.
0: بعد قضاء 4 ساعات في مدينة الألعاب الإلكترونية، مطالبات بألعاب جماعية من الشباب تخاطب الشباب عن الانتخابات وتشرح لهم بلغتهم وبأسلوبهم الأحزاب والسياسة والانتخابات. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
3: أخيرا في الميدان الرياضي، كرة القدم الأفريقية ومنافسات دور الأبطال، حلم التتويج الثاني لفريق الجيش الملكي باللقب يأتي بعد تعادله في الرباط مع ضيفه ماميلودي ساندونز بهدف لمثله، ليتوج الفريق الجنوب أفريقي باللقب بفضل فوزه ذهابا بهدف نظيف. من الرباط تقرير منفذنا الحسن جابري.
4: لموسم جديد سيكون 42 سيستمر انتظار جماهير فريق الجيش الملكي لرؤية فريقها يعتلي عرش أندية القارة. بدا الحلم قريبا هذا الموسم، لكن بين الحلم والحقيقة كانت هناك تفاصيل صغيرة صنعت الفارق ومنحت المجد لماملودي سان داونز الجنوب إفريقي، خصمه في النهائي على أرضية مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. في إياب النهائي دخل الفريق العسكري اللقاء وهو مطالب بتذويب هزيمة الذهاب بهدف وحيد في بريتوريا. الجماهير كانت في الموعد، بدت عنصر تحفيز مؤثر، ترجمة ذلك كان ضغطا لفريق الجيش منذ الدقائق الأولى، استمر حتى الدقيقة 40 حين أشعل ربيع حرمات المدرجات بهدف التقدم من ضربة جزاء. في تلك اللحظة بدأ وكأن التاريخ يفتح أبوابه للفريق المغربي، لكن سان داونز أعاد الأمور إلى نقطة البداية بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، هدف نزل

0: قام به المملكة ومتانة إطارها الماكرو اقتصادي فضلا عن دينامية الإصلاحات التي تم إطلاقها. للحديث في الموضوع نستضيف عبد الخالق التهامي مستشار ميديا الاقتصادي. مرحبا أستاذ عبد الخالق التهامي.
1: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: خروج المغرب مؤخرا إلى السوق العالمية وجمع مبلغ 1,250,000,000 يورو، لكن بشكل بسيط، ما معنى أن يقترض المغرب من الأسواق الدولية ومن يقرضه في الواقع؟
1: وهو ببساطة طرح المغرب سندات مالية في الأسواق الدولية، أي طلب من المستثمرين أن يقرضوه أموالاً

0: أسعار الفائدة المقاولات والمواطنين، أي تفادي ما يعرف اقتصاديا بالإزاحة بالإيفيكسيون.
1: ما هي تداعيات هذا الاقتراض على مديونية المغرب، وهل المديونية المغربية في وضع مقلق؟
0: وفعلا يرفع هذا الإصدار حجم الدين الخارجي للمغرب، هذا واضح، لكنه لا يعني أن الوضع الحالي خارج عن السيطرة أو أنه قد أصبح مقلقا. فلقد تراجعت نسبة الدين العمومي من أكثر من 72% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2020 إلى حوالي 68% حاليا، والحكومة تريد النزول بها إلى أقل من 66% في توقعاتها. لكن في المقابل سيدفع المغرب سنويا فوائد إضافية جراء هذه الاستدامة الجديدة تتجاوز 100 مليون يورو على هذه السندات فقط، كما ستعين عليه تسديد كما أشرت أصل الدين في سنتي 2034 و2038. اليوم ما زالت الأسواق والمؤسسات الدولية تعتبر أن المديونية المغربية قابلة للتحمل، لكن النقطة الأساسية هي كيف تستعمل هذه الديون. فإذا وجهت للاستثمار المنتج والبنية التحتية فهذا مهم، ولكن إذا استعملت في نفقات جارية أو دعم الاستهلاك فقد ترفع أعباء خدمة الدين مستقبلا، وقد تصبح عبء في المستقبل، وهذا قد يحدث على الأرجح في هذه الحالة بالنسبة للمغرب.
1: ما الذي يقوله هذا الإصدار عن مكانة المغرب في الأسواق المالية الدولية، وما هي الرسالة التي يوجهها للمستثمرين العالميين؟
0: وفي نظري تحمل هذه العملية رسالة أو عدة رسائل مهمة، مثلها أن المغرب ما زال يحظى بثقة في الأسواق الدولية رغم الظرفية العالمية الصعبة، فقد استطاع أن يجمع كل ما تطلب من مليار و25 يعني 250 مليون يورو في وقت تعرف فيه الأسواق توترات ومخاطر مرتفعة، كما أن حجم الطلب الكبير يظهر أن المستثمرين يعتبرون المغرب كما أشرت بلد مستقر وقادر على الوفاء بالتزاماته. هناك أيضا عامل مهم في نظره، وهو استعادة المغرب لتصنيف الاستثمار الآمن من وكالات دولية معروفة من بينها ستاندرد أند بورس في سنة 2025، وقد فتح هذا التصنيف الباب أمام مستثمرين كبار لا يستثمرون إلا في الدول ذات المصداقية المالية الجيدة. كذلك عندما يقبل المستثمرون شراء سندات تمتد إلى 8 و12 سنة فهذا يعني أنهم يثقون في استقرار المغرب على المدى الطويل. وبالتالي الرسالة المهمة هو أن المغرب يريد تمويل التنمية الكبرى أي مشاريع 2030 مع الحفاظ على صورته كاقتصاد مستقر وموثوق، وهو هذه الرسالة التي

0: Là, j'ai fait mon choix et je suis très fier de mon choix et j'espère que ça annonce que des belles choses pour la suite, Inch'Allah.
1: Le Grand Journal, c'est jusqu'à 13h30.
2: 12h30, 13h30, Le Grand Journal, Lina Taghi.
3: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Média. Merci d'être avec nous dans ce grand journal en ce lundi 25 mai, il est 13h. Et là, c'est l'heure de la synthèse d'actualité présentée cet après-midi par Amine Azimani. Bonjour Amine.
4: Marhaban biki Lina, marhaban biki les moussama'ina. أهلا بكم. نستهل هذا الموجز بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. وهونت واشنطن وطهران من آمال تحقيق انفراجة وشيكة في الصراع الذي بدأ قبل 3 أشهر، إذ قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إنه إما أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل معها بطريقة أخرى. فيما رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم بالقول إن إيران لا تهتم بالتهديدات. على جبهة لبنان، واصلت إسرائيل غاراتها على جنوب البلاد، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل جندي في هجوم بمسيرة مفخخة استهدفت ناقلة جنود مدرعة في جنوب لبنان. يأتي ذلك فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير اليوم إلى استئناف القتال المكثف في لبنان. ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس الصيني تشي جي بينغ التقى اليوم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بكين في ظل تواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران، خصوصا من قبل الوسيط الباكستاني. وأفادت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء بأن لقاء شريف مع شي جاء بعد محادثات أجراها في وقت سابق من اليوم ذاته مع رئيس الوزراء لي تشيانغ ثاني أبرز مسؤولي الدولة. حافظ المغرب على مكانته كأكبر شريك تجاري إفريقي لإسبانيا في الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة ما بين يناير ومارس الزيادة من 5,650,000,000 أورو، فيما تؤكد هذه الأرقام الأهمية الاستراتيجية للمغرب في التجارة بين إسبانيا والقارة الإفريقية. وفي شأن المغربي دائما، أعلن الاتحاد المهني للبنوك المغربية أن يوم الجمعة المقبل سيكون يوم عطلة استثنائية للمؤسسات المصرفية بمناسبة عيد الأضحى. بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، ويتمتع مشعر منى بمكانة تاريخية ودينية رفيعة، ففيه رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار وذبح فدي إسماعيل عليه السلام، وهي سنة أكدها النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فصار المسلمون يقتدون به في رمي الجمرات وذبح الهدي والحلق. في ختاما، أكد سفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتي اليوم أن الحوار مع الجزائر ضرورة داعيا إلى اعتماد الاحترام المتبادل بين البلدين اللذان بدأ في التقارب بعد حوالي عامين من أزمة دبلوماسية. وفي مقابلة مع إذاعة فرانس انتر، قال سفير الفرنسي الذي عاد إلى الجزائر في 8 مايو إن استئناف العلاقة مع الجزائر يتعلق أيضا بمساعدة الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المحتجز في الجزائر على العودة إلى فرنسا في أسرع وقت ممكن. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 1:04.

0: وقت ممكن. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام الواحدة وأربع دقائق، إلى اللقاء.
1: الاقتصاد ليس علما للنخبة فقط، بل هو في تفاصيل يومنا من أبسط المشتريات إلى أعقد القرارات. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، برنامج يشرح الأرقام بواقع مبسط من الاثنين إلى الجمعة بعد موجز الثانية زوالا على ميديا.
2: 12h30 13h30 Le Grand Journal Lina Tagui.
3: Il est 13h05, vous êtes sur Midi. Bienvenue si vous nous rejoignez. En ce lundi 25 mai 2026, on célèbre le 63e anniversaire de l'Union africaine. C'est aussi la journée mondiale de l'Afrique. Alors, pour en parler ce midi, nous recevons Désiré Assobavi, conseiller Afrique à l'Open Society Foundation. C'est notre invité de la mi-journée.

0: الوقت عابراً، بعضه يصنع رأياً وبعضه يغير مساراً. حياة أونلاين يقرأ ما بين السطور الرقمية ويرصد التحولات قبل أن تصبح عناوين، من التفاصيل الصغيرة إلى التأثير في حياتنا. حياة أونلاين مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:30 زوالا على ميديا.
1: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
2: Atijari Wafa Bank, croire en vous.

0: الآن واصلت إسرائيل غاراتها على جنوب البلاد، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل جندي في هجوم بمسيرة مفخخة استهدفت ناقلة جنود مدرعة في جنوب لبنان. يأتي هذا فيما دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان إتمار بن كفير وبتسيل إيلس موتريتش اليوم إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان، مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت ردا على هجمات حزب الله بالمسيرات. في سوريا أعلنت أحزاب وقوى كردية بارزة اليوم رفضها نتائج عملية اختيار ممثلين عن المناطق ذات الغالبية الكردية لعضوية مجلس الشعب، معتبرة أن ما جرى أو من جرى اختيارهم غدا عملية اقتراع نظمتها السلطات يمثلون أنفسهم فقط. وفي مؤتمر صحفي في مدينة القامشلي اعتبر ممثلون عن 21 حزبا وحركة سياسية كردية أن الآلية المتبعة تعيد إنتاج عقلية السلطة المركزية بحسب وصفهم. في المغرب أعلن الاتحاد المهني للبنوك المغربية أن يوم الجمعة المقبلة سيكون يوم عطلة استثنائية للمؤسسات المصرفية بمناسبة عيد الأضحى. تشهد كل من فرنسا وبريطانيا موجة حر غير مسبوقة بسبب وصولها المبكر، ما أدى اليوم إلى تسجيل درجات قياسية لشهر ماي وإلى حالات ضيق مرتبطة بالحرارة خلال فعاليات رياضية شهدت إحداها في باريس وفاة عداء. وفي بريطانيا سجلت اليوم أعلى درجة حرارة في شهر ماي منذ 79 عاما حيث بلغت 32 درجة. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 3 دقائق لحظات. مستمعينا تتابعون برنامج الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، إلى اللقاء.
1: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
2: Brian Adams.
1: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents The Brian Adams Radio Show.
3: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
1: Exclusively on Medi One.
4: The Brian Adams Radio Show à partir de 17h30 sur Medi One.
5: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم نخصصها لدور الشباب في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
6: ميديا الاقتصاد للجميع.

0: مساهمة الشباب بشكل أساسي اليوم؟
1: بالفعل أستاذ أسماء، فكما قلت فشريحة وفئة الشباب تلعب دورا كبيرا جدا في مختلف المجتمعات وداخل المجالات ومختلف الدول بالأقطاب العالمية. فالشباب كما قلت أستاذ أسماء بالمغرب يحظى بعناية استراتيجية من طرف جلالة الملك، سواء من خلال مجموعة من الخطب الملكية التي تؤكد على أهمية بلورة سياسات مندمجة جديدة للشباب، على غرار الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان في أكتوبر من سنة 2017، وكذلك لا ننسى خطاب تخليد ثورة الملك والشعب في غش من سنة 2012، عندما أكد جلالة الملك على أن الشباب هم ثروتنا الحقيقية كمحرك أساسي ومحوري للتنمية، وصولا لخطاب الذكرى 65 لثورة الملك والشعب من سنة 2018، حينما أكد جلالة الملك على أنه يجب وضع الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، وبالتالي فهناك عناية ملكية استراتيجية بفئة الشباب، وكذلك عبر مختلف الأوراش الكبرى التي وضعتها المملكة المغربية من أجل تحفيز وتشجيع الشباب. لا ننسى كذلك الوثيقة الدستورية التي أكدت من خلال الفصلين 33 و170 على أهمية إعطاء وتحفيز الشباب سواء على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية أو البيئية، والعمل على إخراج المؤسسة الدستورية المتعلقة والمعنية بقضايا الشباب المتعلقة بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجماعي. وبالتالي فإذا تحدثنا كمداخلة أولى أستاذ أسماء، نحن نتحدث عن عناية استراتيجية بهذه الشريحة المهمة وهذه الفئات العمرية ما بين 15 والأقل من 40 سنة والمرتبطة بالشباب، وكذلك نؤكد ونثمن كشباب وكمجتمع مدني على الدينامية التي يفعلها والتي يمارسها الشباب سواء من داخل الفعاليات السياسية أو داخل المجتمع المدني أو من خلال القطاع الخاص أو رجال أعمال. وبالتالي فهي منظومة متكاملة تؤكد على أن الشباب المغربي بالفعل يعطي ويساهم من جهاته ومن موقعه كفئة عمرية هامة جدا 34% من أجل الدفع قدما بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
0: نعم، طيب أستاذ جخا، على صعيد

0: هنا يكمن مربط الفرس، هنا يجب أن نبذل كفاعلين حكوميين، كفاعلين منتخبين، كرجال أعمال، كقطاع عام وخاص، أن نبذل مجهودا جبارا لكي نخرج لأرض الوجود تلك الاستراتيجية التي أكد عليها جلالة الملك كما قلت في خطاب ثورة الملك والشعب، من أجل إعداد سياسة عمومية من خلال الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب. نعلم جميعا بأن كانت هناك استراتيجية مندمجة للشباب تحقق فيها الكثير، هذا بالتأكيد، لكن ظهرت بعض التحديات التي وجب إبرازها وإعطاء دفعة جديدة من خلال استراتيجية مندمجة للشباب. وهذا لن يتأتى أستاذ أسماء، وذكرت انخراط الشباب، هذا لن يتأتى إلا من خلال إشراك جميع الفعاليات المدنية والشبابية بمختلف جهات المملكة. هنا كتصور قدمته أستاذ أسماء لجنة النموذج التنموي خلال اللقاءات التشاوري لهذه اللجنة سابقا، بأن هذه الاستراتيجية المندمجة للشباب يجب أن تتم من خلال مقاربة ترابية. كيف ذلك؟ عبر أولا عقد لقاءات إقليمية للشباب، ثم يليها لقاء جهوي داخل كل جهة، ومن خلال هذه اللقاءات الجهوية 12 سيتبلور أو تتبلور مناظرة وطنية للشباب من خلالها إعداد هذه السياسة العمومية المتعلقة بالشباب. لأن كما تحدث هناك وثيقة دستورية، من أبرز النقاط التي تحدثت عنها الوثيقة الدستورية أهمية التعجيل، وذلك على جهة الملك بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، هو الذي سيعطي أستاذ أسماء أعتقد سيعطي دفعة قوية لقضايا الشباب، وسيساهم في مشاركة أكثر نوعية للشباب داخل العمل السياسي. ننسى بأن هناك أرقام غير مشجعة لحدوث الساعة، لكن ما نأمله في المستقبل القريب أستاذ أسماء على استحقاقات التشريعية أن تكون مشاركة وانخراط الشباب أكثر نجاعة وفعالية، بدءا بالاستحقاقات التشريعية المقبلة، وكذلك من خلال أو عندما يتم وضع الآليات الاستراتيجية للرؤية الجديدة للشباب. وبالتالي فإذا تحدثت أستاذ أسماء عن سؤالك من جولة، هناك مشاركة أكيد، لكن إن قلت لي هل هي مشاركة أكثر فعالية، فأعتقد بأن حتى الشباب يجب أن يدخل لهذا الغمار، خصوصا المدني الجمعوي والسياسي، لكي تكون مشاركة أكثر فعالية، وأن لا نقتصر فقط على مواقع التواصل الاجتماعي ولا البعد الرقمي، بل يجب أن نمزج بين التأثير الرقمي التكنولوجي مع كذلك المشاركة النوعية سواء مدنية أو جمعوية أو سياسية.
1: نعم، وطبعا سجخ جعل قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد وإحدى الأولويات التي تعكس الرؤية الملكية المتبصرة وضرورة إشراك الشباب والنهوض بأوضاعه اليوم. تحدثت عن بعض التحديات، ما الذي برأيك يحتاجه شباب المغرب اليوم لكي يكون فاعلا، لكي ينخرط ويساهم بشكل كبير في التنمية والاقتصادية الاجتماعية؟ طبعا
0: أعتقد أستاذ أسماء أن أول ما يحتاجه الشباب هو المسار التكويني التعليمي، وفي هذا الإطار وبفضل الرؤية الملكية الاستراتيجية التكوينية من خلال جيل جديد من مؤسسات التكويني المهني، نرى تمظهرات لهذا الاستثمار في الرأسمال البشري الشبابي، لأن هناك كان تحدي يتعلق بذلك التلاقح ما بين التكوين النظري خصوصا الجامعي مع متطلبات سوق الشغل ومع المهن الجديدة المتعلقة بصناعة الطيران والسيارات والذكاء الاصطناعي والبعد الرقمي. لذلك أعتقد بأن أهم رهان أستاذ أسماء وأول هو يتعلق بالاستثمار في الرأسمال البشري الشباب، وذلك من خلال مدن المهن والكفاءات. وهذا الورش الملكي 4.5 مليار درهم، والذي يعمل على استقطاب تدريجي سيصل 34 ألف طالب وطالبة سنويا. أعتقد بأن هذا الورش الملكي الاستراتيجي سيكون مفيدا جدا، أولا عبر استثمار التأهيل المتعلق بالتكوين النظري، وثانيا عبر ربط هذا التكوين بفرص الشغل. لا ننسى بأن مدن المهن والكفاءات 14 قطاعا اقتصاديا، من بينها مجموعة من القطاعات والشعب أزيد من 176 شعبة تكوينية مرتبطة بسوق الشغل ومتطلبات سوق الشغل الحديثة، الذكاء الاصطناعي، إدماج الفلاحة والصيد البحري والصناعات التقليدية. كما قلت هناك كل جهة بها مدينة المهن والكفاءات، وكل جهة تنطلق من الخصوصيات والمحددات السوسيو اقتصادية لكل جهة، وانطلاقا منها يتم بلورة هذه التكوينات. بالتالي أعتقد أستاذ أسماء بأنه إن تم الاستثمار الجيد في هذا الورش الملكي الاستراتيجي، مع كذلك إطلاق مراجعات جهوية معمقة مرتبطة بمدن المهن والكفاءات، وليس كذلك بأنك مجهود حكومي يبذل في هذا الإطار عبر برنامج التدرج المهني من خلال العمل على إطلاق مرحلة أولى لتستهدف أزيد من 100 ألف مستفيد، مع كذلك التحدي الآخر أستاذ أسماء يتعلق بالشغل، وهنا يجب أن يبذل فيه مجهود جبار خصوصا تشغيل الشباب، لأن نسب

البطالة في صفوف الشباب ما بين 18 و 24 سنة أزيد من 29%، وما بين 25 و 34 في سنة 16%. وبالتالي يجب أعتقد أسماء مع الحكومة المقبلة أن نعمل على تعزيز هذه الاستثمارات في إطار المغرب الصاعد الكبير جدا الذي يضع جلالة الملك ملامحه، وأن نقارب ونوازي ما بين الاستثمارات ونجعلها استثمارات منتجة فعالة تساهم في خلق فرص ونسب النمو من جهة أولى، ومن جهة ثانية تساهم في تشغيل الشباب. ولا ننسى بأن هناك استحقاقات كبيرة تنتظر نفس الأسماء، المونديال العالمي، تنزيل مقترح الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، وكذلك البرنامج الترابي الضخم تقريبا 210 ملايير من الدراهم بالعالم.

0: القروي والمناطق الجبلية نسب أن جلالة الملك ركز أستاذ عثمان على أهمية وضع أو تأسيس أو بلورة طبقة وسطى بالعالم القروي حتى نكبي حجمها الهجرة مستفحلة ما بين القرى والمدن التي تصل تقريبا إلى 40%. ولا ننسى كذلك أستاذ عثمان الهجرة ما بين المدن الصغيرة والمدن الكبيرة التي تشكل تقريبا النصف. وبالتالي فمع هذه الرهان ومع هذه التحديات يجب أن نضع كما قال لجنة النموذج التنموي الشباب في صلب النموذج التنموي أولا عبر إشراكه بفعالية وقوة سواء ترابيا داخل الهيئات الاستشارية إقليميا أو جهويا من خلال هيئة الشباب المنصوص عليه في القانون التنظيمي 11-14 وكذلك مركزيا عبر إعطاء دفعة للشباب من خلال استراتيجية وطنية مندمجة يكون شعارها من وإلى الشباب.
1: نعم، وعندما نتحدث عن الشباب طبعا أستاذ جخة وأدوارهم المهمة ستكون إما داخل الوطن أو حتى خارج الوطن الأم، والتوجيهات الملكية في أكثر من مناسبة تدعو الشباب وحاملي المشاريع المغاربة المقيمين بالخارج للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن. اليوم كيف يمكن تقييم دور مغاربة الخارج الشباب خاصة في النهوض بتنمية المملكة؟
0: بالفعل أستاذ أسماء، وفي هذا الإطار نثمن المجهودات الجبارة جدا أستاذ أسماء التي يقوم بها مغاربة العالم، فرقم التحويلات التي يصل

0: لأرقام قياسية 116 مليار درهم خلال السنوات المنصرمة، ليؤكدوا على حجم التأثير الذي تبذله هذه الشريحة ساكنة الجهة 13 من خلال الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وكذلك منهم شريحة الشباب، وتحدثوا في البداية على مستوى كرة القدم وباقي الرياضات الأخرى، وكذلك على المسار الاقتصادي والتنموي. أستاذ أسماء، جلالة الملك خصص خلال خطاب المسيرة الخضراء المضفرة نصف الخطاب الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال الدفع بآليات جديدة لجعل الاستثمارات أكثر فعالية وأكثر نجاح، سواء من خلال تبسيط المساطر الإدارية ورقمتها، أو من خلال كذلك المؤسسة الدستورية عبر مجلس الجالية المغربية وكذلك المؤسسة المحمدية. هذا الإطار الدستوري الكبير جدا الذي سيساهم في جعل مغاربة العالم هم من يصنعون سياساتهم العمومية، وهم من يعملون الحالة تحديات من خلال بلورة سياسات عمومية ناجعة تنطلق من آفاقهم، من تحدياتهم، من توصياتهم، من مقترحاتهم. وبالتالي أعتقد أستاذ أسماء بين شباب مغاربة العالم لا يقومون بمجهودات جبارة ولا يشرفون بلدهم من خلال الدبلوماسية الثقافية أو من خلال دبلوماسية يعني التكوين أو التعليم العالي أو من خلال مجموعة من التمظهرات، لكن كما قلت أستاذ أسماء يجب أن تساهم الحكومة الحالية والمقبلة بالخصوص في تشجيع مشاركة أنجع وفعالية. ولما لا نرى أستاذ أسماء في المستقبل القريب إن شاء الله دوائر انتخابية مرتبطة بمغاربة العالم بالخصوص؟
1: نعم. طيب كخلاصة أستاذ جخا، اليوم كيف يمكن تقييم هذه الشريحة أو هذه الفئة المهمة اليوم على مدى السنوات، وكيف تطورت أدوارها على مختلف

0: ساهمه في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ببلادنا، لان جلاله الملك ينتظر من الشباب الكثير والكثير. ونامل في ختام برنامج كوس الاسماء ان يتم التعجيل باخراج المؤسسه الدستوريه المتعلقه بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي التي ستكون قفزه نوعيه، واتمنى ان تكون التمثيليه داخل هذه المؤسسه الدستوريه تهم جميع الجهات الاثنى عشر ببلادنا.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ رضوان جخا، باحث في السياسات العمومية، شكرا على هذه المداخلة المهمة وكل هذه التوضيحات.
0: شكرا جزيلا أستاذ أسماء.
1: بهذا نصل إلى ختام هذا العدد، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.

مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العاده في حلقه جديده من حياه اونلاين، حيث نواصل الغوص في اعماق العالم الرقمي لنكتشف اسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في كثير من البيوت والمنازل ربما أصبح واحد المشهد مألوف جدا. شنو هو؟ أنه أفراد العائلة أو أفراد الأسرة الواحدة حاضرين جسديا داخل المنزل، لكنهم غائبون أو مغيبون بسبب هواتفهم. كان جلسوا مع بعضياتنا لكننا ما كان هدروش بزاف، وهنا حتى لبغينا نسولوا على بعضياتنا أو نسولوا أسئلة لبعضياتنا كيكون الجواب من الطرف الآخر مقتضب جدا. تقدر تسول ولدك مثلا على الدراسة، على الأصدقاء، حتى على شنو كيفكر أنه يدير، كيجاوبك بجواب قصير جدا وينسحب إلى الشاشة. هنا بزاف ديال الأسر كيتسألوا واش تغير الأبناء ديالنا، تغيروا فعلا أم تغيرت طريقة التواصل.

0: ما كيهضروش. واش ما كيهضروش ما كيعبروش، او لا حيت هما كيعبروا اونلاين فاوفلاين ما عندهم ما يديروا به.
1: هما اونلاين ما كيعبروش، لانه ديجا كاين في هاد لا جينيراسيون هادي كاين واحد الى لاحظنا ان لا جينيراسيون ما بقاتش كتعرف تعبر، تعبر على لي بيزوان ديالها، الاحتياجات ديالها، وما تتعبرش حتى على المشاعر ديالها. ف اللي اللي اللي اللي تيخليها تدخل في هذا الشيء هو السبب، هو الاباء. لان الاباء، الاب راه في الواتساب، الام راه في تيك توك،
0: تدغيا تتنسى الاباء.
1: لا نسميو الاسماء المسميات،
0: لا تعطينا بطريقه لانه هو الهدف من الحلقه، ما نلوم الاباء ما نلوم الاسره، ما نلوم الابناء، لانه كاين واحد الخلل اللي حتى حد ما سيقلو الخبر، هو كاين نقدروا اننا يعني نسلطوا عليه الضوء، وفي نفس الوقت نحاولوا اننا نحلوا المشكل. انت راه بديتي كتحط يعني الاسبوع ديالك غير انت درتي فهمتي
1: زرفت عليك
0: مباشر انه ملي كنهضروا على التواصل ديالنا مع ابنائنا، فحتى التواصل ديالنا احنا مع نفسنا ومع مع مع محيطنا بعيد على ابنائنا، وربما بين الزوج والزوجه وحتى اقل.
1: نعم.
0: التواصل يعني الحقيقي،
1: لأن يعني الإنسان شوف دابا التليفون قرب البعيد وبعد القريب،
0: صح
1: مالوغوزمون. والتواصل ولا الإنسان تيختار عالم الصمت الرقمي، راه حاضر وما حاضرش، حاضر لكنه صامت. علاش؟ لأنه منهمك أو متواصل متصل بالعالم الرقمي. دونك ها هو العائلة مجموعة، ولكن كل واحد عنده الاهتمامات ديالو، لكوبلا كذلك كل واحد عنده الاهتمام ديالو. هي ما كيديروهاش اكسبري،
0: ولكن حنا حاضرين ما حاضرين
1: فوالا. لان التليفون انفو تتدوز، تقدر كاع تقرر انك ما تهزش التليفون، ولكن كيجيك اشعار. هذيك لا نوتيفيكاسيون فاش كتجيك

0: نصيحة خلي ديال البنك
1: مهمة جدا والله ما دايرها أنا
0: لا المسألة ديال الإشعار فعلا أنك تخليك هو جزء وبزاف ديال الخبراء صراحة كيقولوها بأنه جزء من الضغط الرقمي اللي كنحسوا به سببه هو نوتيفيكاسيون هو الإشعارات كثرة الإشعارات لأنه فعلا كاين الناس اللي هما عندهم في التليفون ديالهم إشعارات لكل شيء لأي لكل شيء ولا شيء يعني اللي مهم واللي ماشي مهم انت يا كتلقى راسك دائما تيتيت فانت
1: فهاديك
0: هذيك الاشعار ملي كيجيك فهو كيهرس لك التركيز ديالك اي حاجه كنتي كديرها انت كديكونيكت عليها
1: يقدر يكون انسان مكونيكتي مع عائلته يعني كيهضر مع العائله في حوار عائلي وهذا كتجي نوتيفيكاسيون كيديكونسونطرا شي شويه كيشوف يعني انت ضيعتي في شي حاجه ولا شيء تيجي شيء اللي هو ولا شيء
0: هذه النقطه المهمه دابا هو يعني كاين بزاف اللي كيعتبروا حتى الصمت هو رساله هو في الصمت رساله يعني ملي كنقولوا حنا ولادنا ما بقاوش كيهضروا معنا يقدر يكون رساله باننا حنا ما بقيناش كنفهموا ولادنا ماشي دائما انه الانترنت فيه مشكل
1: نرجعوا نهضر على الوالدين عاوتاني
0: يلا هضر على الوالدين بلا شوف بينك مع الوالدين
1: لا صراحه شوف كما قلت لك هذا الجيل ما بقاش يعرف يعبر المشاعر ولا الاحتياجات ديالو الجيل ديالنا حنايا كنا كنتلقاو الاسئله بواحد الصدر رحب شنو درتي اليوم علاش درتي هذه علاش ما درتيش هذه دابا هذا الجيل هذا ولات عنده اون سونسيبيليتي بارابور لي كيسيون دونك حتى حنا كوالدين ولا كاباء خاص الانسان يعرف كيفاش يوصل الرساله يعني الا قلت لولدي واش كلشي مزيان راه فيها مجموعه ديال الاسئله وليه باش نبقى نديطاي معاه لانه هو تيقول دابا حتى ما بقاوش دوك الاجيال ما تيتفاهموش وما تيفهمش السؤال ديال بابا ما تيفهمش الجواب ديالو تيولي مشاحنات
0: واش ما كيفهموش السؤال بعضياتهم ولا دائما انه الاب او الام كتكون في موقع هجومي والتلميذ ولا هذاك التلميذ ولا الابن كيكون في موقع دفاع يعني هو اي سؤال سولته الام ولا الاب فهو كيعتبره هجوم عليه يعني مثلا تقول له واش كلشي مزيان باش يجاوبك الولد نورمالمون
1: يقول لك اما كلشي مزيان اما خاصها شي حاجه
0: يقدر يجاوبك علاش شنو كتقصد
1: شنو بالك
0: اولا شنو كتقصد
1: فوالا دونك هذه عاوتاني هذا موضوع واحد اخر لانه طريقه التربيه عاوتاني لانه الا تربينا على الصراحه وتربينا على انه ما عندناش لي زاريغ بونسي وتربينا على انه توصلوا لو ميساج تيل كيلي غير هو بلا مانيير بالطريقه وهذا هذاك الولد ما غادي يفهمهاش هكاك ولكن هو مشكل ديال الجيل ومشكل دابا ديال اون جينيراسيون اللي ما كتعرفش توصل وما كتعرفش تلقى دونك خصنا حتى حنايا نمشيو معاهم لانه الا مشينا دابا الى الاباء نقصوا من الدور ديالهم اللي خصهم يديروا دابا في التواصل داخل العائله وهزيتي التليفون نتايا نهضروا حنا رجعوا للتليفون وهزيتي التليفون كاب او كام قدام وليداتك وسهلتي الوقت كثير دونك تجي عاديه دونك هو الفا ترانسميت هذه التربيه هذه لوليداته ونتخيلوا العائله كيفاش غتولي من هنايا واحد 20 عام 20 سنه ولا 25 سنه كيفاش غتولي العائله
0: وصلنا لواحد المرحله ان تقدر تعيط على ولدك ولا بنتك وتكون هي في بيتها ولا هو في بيته
1: وتصيفط له ميساج ولا تعيط له
0: وهو يعيط لك واتساب يقول شنو بغي ماما شنو بغيتي
1: دونك هنايا ولينا كنفضلوا التواصل الرقمي على التواصل
0: علاش كنفضلوا التواصل الرقمي على التواصل
1: لانه في التواصل الرقمي كتبعد على السلوكيات اولا كتبعد على المشاعر كتبعد على المواجهه كاين اللي تيقدر شي واجه كاين اللي غيجلس معاك ما بغيتش نشوف لي غريماس ديال الوجه ديال الاخر لانه يقدر هو ما يتقبلهمش يقدر لا كومونيكاسيون ما غتكونش مزيانه الوغ ان ميساج اللي هو كور غيفهمو
0: وهذه النقطه لانه في التواصل الرقمي في الغالب ما كتكون الرساله او التواصل بشكل مقتضب كتقول شنو بغيتي هو كيجاوبك شنو بغيتي وسالينا ماشي بحال اللي جالس معاك
1: وي تيكون لو ميساج الي سيبلي كور هادف ها شنو فيه دونك ولكن حنا كاين واحد المشكل دابا حنا سي كو تقدر تلقى واحد يهضر بالسوايع مع صاحبه في واتساب ولا هذا ابل فيديو ولا ابل نورمال ولا هذا وما يهضرش 10 دقائق مع عائلته اللي معاه في الدار خطير جدا هذه القضيه هذه خطيره جدا لانه تتولي كما قلنا القيم ديال العائله هي القيمه والقيم لان القيمه ماشي هي القيم القيمه كتهبط والقيم ديال العائله كيتفقدوا دونك يلفو فيغ اتونسيون لأن التليفون بكثر ما حنايا تعطاتنا في تكنولوجيا باش نستغلوه كيف ما قلنا باش نشريو تليفونات باش نستغلوهم لأن القيمة ديال التليفون باش طالعة بلي زوتي ديالو ماشي شنو غتخدم به نتايا نو دونك نختاروا التليفون يكون فيه منفعه ما يبعدناش على العائله، لانه ولات يبعد على العائله.
0: قلتي واحد النقطه مهمه قبيله، هو انه هذا التواصل او التكنولوجيا او هذا لي سمارتفون اللي غنهضروا حنا مثلا على الهاتف الذكي، قرب البعيد وبعد القريب، وهذه نقطه مهمه وخطيره جدا، وهذا الشيء راه كنحسوا بها، كنحسوا بان ربما يقدروا اولادنا انهم المشاكل ديالهم ما نعرفوهاش حنا ويعرفوها الناس اللي هما في الانترنت ولا الناس اللي هما بعاد كيف ما قلتي،
1: يقدر يعرفها البراني،
0: يعرفها البراني،
1: تلقى داير ان كومونتير في اون بوبليكاسيون تيهضر على حاله ديالو ولا مشكل ديالو، والاب والام والاخوان ما عارفينش. دونك علاش ولاو تيفضلوا التواصل الرقمي؟ حيت التواصل الرقمي ما فيش دي روبروش،
0: ما كيجوجيش،
1: تحد ما كيجوجيش،
0: ما كيحاسبوش، تحد ما غيحاسبك.
1: يعني انت تتهضر معايا في التليفون، كاع حنا نهضروا ولو تكون قريب ليا وتتهضر معايا في التليفون، ما تنعرفش المشاعر ديال كيفاش دايرين، ما نقدرش نديتكتيهم. يعني بحال كتبان ليا نوتخ، دونك ارتاح في داك التواصل الرقمي على انني نجي ونواجه ونشوف الغريماس ديال الوجه، نشوف كيفاش ما تقبلتيش هذاك المشكل اللي عاودت ليك، ما تقبلتيش لا رياكسيون ديالي. دونك تيوليتي يفضل، يقدر كما قلتي يكون مع با ولا مع العائله، يصيفط له ان ميساج وما يشكيش عليه، يقول له المشكل اللي عنده باغ ميساج وما يشكيش عليه. وهذه خطيره جدا، لانه فينا هو الدفء ديال العائله.
0: هي خطيره، ولكن شنو اللي كيخلي انه الابن او الابنه يديروا هذه النقطه، يمشيوا لهذه النقطه هذه، يعني يكتب لك ميساج وما يجيش يهضر معك؟ واش خوف؟ واش كيخاف من ردة الفعل الوالدين، او لا كيخاف انك

0: وفي الغالب من الوالدين غيديروا هادشي كله.
1: و تيخاف من ينصحوا،
0: هما ما خصهمش يتنصحوا،
1: ما
0: ولا حنا ولا حنا كوالدين كنصحوا بواحد الطريقه اللي هي كنوجهوا ماشي كننصحوا،
1: لانه حنا اون جينيرال حنان بعض المرات ما كنحتاجوش الحل، نحتاجو مرافقه. الا عاودت لك مشكل غير رافقني في المشكل ديالي،
0: غير سمعني،
1: غير دير معايا ان بو دو دومباتي، حس بيا وسمعني وحط راسك بلاصتي. الحل انا راه قادر انني ندير الحل. كذلك هو مثال بالنسبه للدراري، هما ما باغيش الحل 100% باسكو الحل اللي غيكون عند الابوين تيكون حل زجري. يفو فيغ سا. دونك انا يا بويس كنت ساكن معايا ودي انا غنفرض عليك انك انا في تتولي عاوتاني كما قلنا قبيله المشاحنات. دونك تيفضل انه يتواصل مع غيره، يكون عنده تواصل رقمي اخر على انه يواجه العائله. دونك العائله حتى هي خاصها تفهم انه الوقت تبدلات، التربيه تبدلات،
0: ولكن عندهم واحد الهاجس ديال وليداتهم، ديال الخوف على على ولادهم، ديال انهم كيبغيو لهم مصلحتهم. بعض المرات احنا تربينا كيف ما قلتي، دابا هو هما اجيال، لانه حتى الجيل ديال الوالدين حتى هو راه كان واحد الجيل اللي كان يمارس عليه نفس داك الشيء اللي بغى يمارس على ولده.
1: نعم.
0: ولكن كانت بنتيجه، ربما الان ما تعطيش نفس النتيجه.
1: اما كانت بنتيجه حنان، اما كانت لا جينيراسيون اللي جات موراهم. كلشي فوالا سير بغيت نقول لك، يا اما كانت نتيجه، اما لا جينيراسيون تقبلات هذيك التربيه شدتها كيف ما هي.
0: لان راه مؤخرا عندنا كنهضروا على المشاعر ديال الطفل، ونهضروا على ما شحال هذه كنا مثلا حتى الامثله الشعبيه اللي كنا كيقول لك اسمع اللي يبكيك وما تسمعش اللي يضحكك.
1: اكزاكتومون.
0: يعني كنسمعوا بزاف قاصح حسن من كذاب.
1: وي
0: وملي كتكبر كتفهم فعلا بانه الشخص اللي كيبغيك ويبغي لك مصلحتك هو اللي يكون قاصح معك لمصلحتك
1: طبيعه الحال. غير هو
0: دابا لا
1: علاش؟ لان هاد لا جينيراسيون متمرده. هاد لا جينيراسيون
0: دابا شي ما ينفعش مع هاد لا جينيراسيون.
1: لا، غير حاول انك ترافقه، ترافقه على حساب شخصيته هو. لانه انا بعدا كنشوف ان الشخصيه المتمرده في الصغر تتعطي شخصيه قويه في الكبر.
0: طبعا طبعا، هما تبارك الله دابا ما كيدوزوش اي حاجه مورو الكرام.
1: فوالا،
0: حاجه لا ما قبلهاش كيقول لك خصني نفهمها.
1: هذه كتبشر بالخير.
0: لا، هذه مساله غيرت تعب الوالدين.
1: ولكن حنا عاوننا والدينا. لا يا بصح، حنا عاوننا والدينا، ولكن وليداتنا ما كيعاونوناش. سي لا في، هكا دايره سنه الحياه. دونك حتى حنا خصنا نمشيو معاهم على حسب الشخصيه ديالهم. لان الشخصيه ولات متمرده ولا باغي يفهم علاش، ماشي اني باسومي تيخضع وتيقول لك صافي انا غادي ندير. حنايا درنا شي حوايج بلا ما نعرفهم علاش درناهم.
0: ايه، وهو حتى لا خضع، كيخضع وهو فاهم.
1: اكزاكتومون، سي بيان. انا بالنسبه لي مزيانه،
0: بالعكس هذا كتربي واحد الشاب اللي هو عارف ما له وما عليه،
1: شخصيه قويه ما تخافش عليه. شي هذا الشاب هذا ما تخافش عليه. غير هو كيف ما دابا الوالدين عندهم دي سمارتفون، يستغلوا هذا الهواتف الذكيه في انهم يفهموا الشخصيه ديال وليداتهم، في انهم يرافقوهم، بانهم يعرفوا ان التربيه تبدلات. دابا ولات المعلومه سهله، سهل انك توصل المعلومه. دونك نعطي لراسي كيف ما تنقولوا دائما واحد الحيز صغير، واحد الحيز زمني صغير اللي نتعلم فيه فقط. دونك ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه باش نرافق دوك الوليدات، باش ما يكونوش المشاحنات. بس لانه باقي دابا عائلات، باقي تنشوفوا تبارك الله ان العائلات اللي مخلين التليفون ابار وتيحافظوا على ذاك الدفع العائلي. عندهم وقيته ديال التليفون بوحدها، وقيته ديال الماكله مجموعين بوحدها، باقي العادات القديمه. وليش غادي نحيدوها؟
0: صح، هذه نقطه مهمه. ولكن كيف ما قلتي لك، هما الوالدين في الاصل كيحطوا مثلا كيكونوا كيتغداو ولا كيتعشاو التليفون حداهم، فالولد حتى هو كيعتبر عندك مساله
1: عاديه،
0: او لو شحال علينا حرام عليك.
1: فوالا، كتولي كتجي شي حاجه اللي هي عاديه. دونك نرجعوا للوالدين، احنا غادي نرجعوا للوالدين.
0: لا صافي، رجع
1: كديت فيهم. غنرجعوا للوالدين، ما تلوموش الوالدين. لا، غير تنبغيو ان الوالدين يمشيو
0: يهضروا. شوف، حنا الهدف من الحلقه ما غنلومو لا الصغير لا الكبير. حنا بغينا نلقاو واحد جسر ديال التواصل اللي يكون حقيقي وعنده قيمه، بحال الجسر ديال التواصل الرقمي اللي هو ولا عنده قيمه الان.
1: فوالا، باسكو اوني دو دون. اللي بغينا نخرجوا بشي حاجه ايجابيه من واحد الحاجه جاتنا هي اصلا ايجابيه، اللي هو لانه لو تيبدا كاين شي حاجه ايجابيه عاونتنا في حياتنا، دونك نخرجوا منها بشي حاجه ايجابيه. ماشي نفقدوا داك الدفء ديال العائله والقيم ديال العائله. لا، دونك انا بالنسبه لي الاباء غير يحاولوا حتى هما يعطيو قدوه للوليدات، ويعرفوا انهم يعرفوهم يفرقوا ما بين وقت العائله، وقت العمل، وقت القرايه ووقت التليفون كاملين عندنا الحق اننا نهزوا للتليفون، ولكن كاملين

0: مفروض علينا وعندنا الحق انه نجمعوا في العائله ويكون عندنا دفء عائلي. دونك هنا توازن شي شويه. علاش؟ باش يلفو بارلي لو ميم لونغاج. ميمكنش الاب يهضر ان لونغاج والابن يهضر ان لونغاج. دونك هنايا بحال واحد تيهضر بالعربي واحد تيهضر بالفرنسي ما غاديش نتفاهموا. واحد فاهم هذه اللغه واحد ما فاهمهاش.
1: هذه واخا حتى هذه نقطه مهمه. دابا كيقدر انه في بعض الاسر انه يكون فعلا كاين هذا التنافر او لهذا احنا حاضرين ما حاضرين. دابا شنو يقدرون؟ واش دائما كاين الوقت ديال باش نصلحوا ما يجب اصلاحه
0: بطبيعه الحال
1: ولا كيكون فات له اوان؟
0: لا ما عمرت يكون ما جامي تخطر، لانه دائما عندنا فرصه باش نحاولوا نصلحوا ما يمكن اصلاحه. واخا ما نصلحوش كل شيء في دقه واحده ولكن نصلحوا بشويه علينا. من اهم الحوايج اللي خصنا نصلحوا باش نبداو ونعرفوا الوليدات بقيمه العائله. العائله راه علاش مديوره؟ ماشي الخلافات، لا، باش نعاونوا بعضياتنا. حتى الا كان مشكل نجيو نشكيو على بعضياتنا سون جوجي لوتر. انا نعاود لك مشكل نحاولوا نلقاو الحل بعضياتنا سون جوجي لوتر. دونك تعطيه القيمه ديال العائله علاش موجوده، هذه الاولى. ثانيا انه عندنا وقت مفروض علينا انه يكون عندنا وقت عائلي لينا حنايا بوحدنا.
1: ساكري
0: ساكري اكزاكتومون ساكري. يعني ما يمكنش مثلا فوقيت الماكله لو بير والبابا الى مامون تيتغداو والدري راه مكونيكتي في بيتو حتى يجي الجوع عاد ياكل. نو سي ساكري كيف ما قلتي، عندنا العائله مقدسه وقت الماكله حتى الشيء اللي كان عندنا حنايا شحال.
1: ولكن دابا دخلوا مؤثرات اخرى من غير التليفون. ربما حتى العمل ديال الزوج او العمل ديال الزوجه فما بقاش داك اللمه ديال على الوجبه الواحده.
0: كاين العشاء العشاء كاين
1: لا غير باش يعني كاين هذه المساله حتى هي راه كاينه مساله داك يقراو النهار كله كياكلوا التوقيت ديال الماكله فتا شي ربما زاد باش ما نلوموش دائما التليفون هو السبب. هو كاين عناصر اللي زاد التليفون حتى هو عمق
0: هو راه ماشي التليفون عمق الجراح. وحنا ماشي التليفون هو السبب، راه استعمالنا للتليفون هو السبب.
1: هو المشكل صح.
0: حنا بوتيتخ ما عرفناش نستعملوا في هذه النهضه التكنولوجيا اللي جات بواحد الزربه خطيره. الانسان ما عرفش
1: ما كانش مهيئ.
0: فوالا ما كانش مهيئ، دونك خدا كل شيء في دقه واحده وحبس وحل. حنا اذكى من هذاك الهاتف الذكي، دونك نستعملوه بذكاء ما نخليه.

0: شي يمانيبيلينا لانه تيمانيبيلي دابا الانسان وتيولي تيدير داكشي اللي بغالو التليفون
1: تولي انت حبيس الهاتف ملي ملي كتولي تسمع بانه انا هزيت التليفون او لا انت ما واعيش هزيتي التليفون انت ملي كتوعى كتلقى راسك انت كتسكرولي في لي ريزو سوسيو وهذه راه انا متاكده كتوقع لبزاف ديال الناس
0: تماما
1: فهنا كتولي انت مغيب
0: او لا وي حبيس للتليفون
1: حبيس للتليفون
0: دونك تي ديبوندون للتليفون
1: ما كتوقعش هذه
0: كتوقع بزاف كتوقع ما كتحسش براسك
1: ما كتعرفش راسك فوقاش واخا تبغي ترد السين كيف ما يقال ولا ترد تفهم غير تعقل غير وقتاش هزيت التليفون ما تعقلش
0: وسبحان الله العظيم
1: لانك ملي كنهزو بطريقه لا اراديه
0: والتليفون سبحان الله العظيم حتى تحطو عاد تجيك شي نوتيفيكاسيون
1: اذا شنو الحل حيدو النوتيفيكاسيون
0: سي سيغ
1: وحط التليفون بعيد عليك دائما
0: وي وشوف كما قلنا باش نرجعوا للحلول نخصو وقت العائله راه مهم جدا حتى في دوك الخرجات اللي كيديروا العائله على برا تنخرجوا على برا
1: انت دابا شوف دابا شتي الشيء اللي كتقول انا متاكده بانه الناس كيديروه الناس راه كيجتمعوا على الطبله وكيخرجوا خرجات ولكن ملي كيكون التليفون معاك كينقص لك من الجوده ديال داك اللمه العائليه ولا داك لي مومون اللي كيكونوا ديال العائله لانه راه كيتجمعوا على الطبله وكيكون واحد يهز التليفون
0: نديروا
1: وكيديروا خرجات ولكن ودابا معروض انت هز التليفون وهادو صور راه من الواقع
0: نديروا اي شخص كيف ما كنديروها في الميليو بروفيسيونيل نديروها في العائله
1: ميثاق عائلي
0: اكزاكتو ميثاق عائلي نحترموه اللي هو ان التليفون ما غاديش يتهز فوق حتى نكونوا خارجين

0: شوف احيانا فاش يكونوا مجموعه العائله وكيهضروا وكاين المواضيع كتير، ما كتحش بالوقت وما كتحسش التليفون.
1: وحتى الاواصر ديال الروابط ما بينك وما بين العائله كيتزيدوا يتمتنوا.
0: فوالا ما كتحس بالوقت، كتخلي التليفون وكتهضر.
1: وحتى هو كاين المتعه وكاين الاستفاده، تتحقق المتعه وتتحقق الاستفاده وكتدي الخبر ديال العائله.
0: بدينا كنفقدوا هادشي شويه،
1: وهادشي والله الا بصح
0: بدينا كنفقدوها. وايماجين انه كما قلنا، علاش انا قلت 20 سنه؟ لانه هاد الوليدات اللي عندهم دابا 10 سنوات من هنا 20 سنه غيكونوا مزوجين وعندهم ولاد وما عاشوهاش دابا، دونك سي فوتي، ما غاديش يعاودوا يلقاوها. دونك صنعنا جيل، حنا دابا كنصنعوا جيل اللي غيفقد القيمه ديال العائله. دونك فوميو اننا نحطوا كما قلنا دابا مؤخرا اون شارت اللي نحترموها في العائله.
1: وهذه نقطه مهمه ديال ميثاق عائلي او القانون الداخلي للاسره اللي ماشي نعم. كاملين كنديروه، كنديروا قوانين، كنسنوا واحد القوانين اللي كتكون شفهيه وما كديرش بطريقه اللي هي توافقيه وبالتالي لا تحترم.
0: وي شنو خصنا؟
1: خصنا نجلسوا نديروا قوانين اللي تتماشى مع الجميع،
0: نحترموها،
1: هذه الديمقراطيه العائليه.
0: فوالا ونحترموها ونحطوا لها كاع السياق باش اللي ما احترمهاش يكونوا عنده ماشي عقوبات
1: زجريه
0: ولكن نتفقوا عليها.
1: استاذ محسن مفرود، معد ذهني وكوتش بيداغوجي ومستشار اسري، شكرا بزاف انك كنتي معي اليوم.
0: مرحبا،
1: وعيد مبارك سعيد، بالصحه والعافيه، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه قادمه في موضوع اخر
0: ان شاء الله للحنان.
1: شكرا، شكرا لكم مستمعينا الكرام، القاكم في حلقه جديده من حياه اونلاين، في امان الله.

رحلة الفنون البلادي متواصلة. الفنون البلادي كيحتفل بالإبداع المغربي، حيث الكلمة كتولي لوحة واللوحة كتولي حكاية. فنون البلادي سفر فني لاكتشاف عوالم الفكر، الفن والإبداع على ميدي 1 من 2 الجمعة ابتداء من الساعة 3.

الحرب في الشرق الأوسط، حيث أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا بأن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة اليوم بقيادة رئيس البرلمان كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف تندرج ضمن المسار الدبلوماسي للوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب. التحرك الدبلوماسي يعقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم قال فيها إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. قبل ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إنه إما أن تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل معها بطريقة أخرى، فيما رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بالقول إن إيران لا تهتم بالتهديدات. على جبهة لبنان، واصلت إسرائيل غاراتها على جنوب البلاد، كما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء سكان لأكثر من 10 بلدات وقرى في الجنوب قبل شن هجمات على مواقع قال إنها تابعة لحزب الله. يأتي هذا فيما دعا الوزيران الإسرائيليان اليمينيان المتطرفان إتمار بن كفيرة وبيتسل إيل سموتريتش اليوم إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان، مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت ردا على هجمات حزب الله بالمسيرات. في المغرب، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بأجدير أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسا في إطار مواصلة

في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة خلال العيد. ختاما بالخبر الرياضي، حيث أعلن الاتحاد المالي لكرة القدم أن 5 مرشحين من بينهم الإطار الوطني المغربي بادو زاكي تم اختيارهم لتولي مهمة تدريب المنتخب.

0: عليكم أينما كنتم، مرحبا بكم على ميدي آن.
1: ميدي آن، الفنون في بلادي منتصر.
0: إذن على بركة الله نبدأ معكم هذا الموعد مستمعينا الكرام أينما كنتم، مع الصينية ونس الغيوان.

وكلي ونسوب فين الجود وغضب فين حياتي فين حومتي والليلية.

كانت هذه كارول اسمعها على ميديا. مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الفنون في بلادي. واليوم غندخلوا لعالم الهيب هوب مع فنان اللي عنده رسالة فنية جميلة من خلال المواضيع التي اختارها الفنان ماعز. غيكون معي الضيف اليوم. نوصلوا المنوعات الغنائية ونقترح لكم رسالة هدى سعد. يلا نفتحوها.

0: ميدي آن الفنون في بلادي منتصر.
1: السلام عليكم أينما كنتم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم. ضيفنا اليوم فنان شاب قدر يخلق نفسه واحد المكانة وسط الساحة العربية وحتى المغربية بصوت مختلف بإحساس جاي من الواقع ومن الشارع. قدر يوصل للملايين ويصنع أسلوب خاص بعيد عن التقليد. الموسيقى دياله ما كانش غير حلم، كان عنده مسار فيه متنوع لأن كانت البداية بكرة القدم، تحدي الإصرار قبل ما يختار الميكروفون طريق للتعبير. اليوم معنا باش نحكيو على هاد الرحلة الفنية، على ستيل ديالو الموسيقي والجديد ديالو والرسائل الموسيقية اللي حامل. مرحبا بالضيف ديالنا في حلقة اليوم معيز، مرحبا بك.
2: مرحبا بك سيدي منتصر،
1: نهار كبير هذا بيك. تبارك الله عليك.
2: الله يحفظك. شكرا.
1: ياسين ولا معيز؟
2: نخليوها في ياسين.
1: ياسين
2: ولا معيز؟ بجوج في حد
1: معيز. بعجالة المستمعين ميديان اللي ما تعرفش

0: سو سيريو وندخل المغرب ونخدم على ماشي على الموسيقى مي سورتو انني نبارطاجي شي حاجه كنعرف مع الناس سي با ان تروك كو جوفي تو لي جور بيان سور عندي واحد الحياه شخصيه اون باراليل مي جي فهمت انه حتى هما الناس اللي متبعيني ايزون دووا انهم يوصلوا ماشي اللي كندير و هادي سيتي بارمي لي ريزون علاش انني دخلت من دبي للمغرب.
1: انت يا الجمهور ديالك عارفك اون بارتي ثاني السوشيال ميديا يعني نجحتي كثير في السوشيال ميديا كيفاش تفسر هذه القضيه؟
0: انا الصراحه في الاول ديما كنت شويه ضد ومع الفكره ديال انني نكون زعما كان بارطاجي الحياه ديالي سورتو في السوشيال ميديا مي مو شو ريستي في لو كوتي ارتستيك
1: لا في انستغرام ولا في ارتستيك انا جو بارل
0: وال الحمد لله زعما
1: ان التيك توك
0: فهمت انه
1: اللعبه هكا خاصها تكون
0: ديجا انت كارتيست تي تو كومونيكي طون بروجي يا ان سول مويان اجوردي فهمتي ما يمكنلكش انت غادي تحط موسيقى وما تكومونيكيش عليها ديجا وتا في لا كومونيكاسيون تلاقيت الحب بزاف من عند الناس تلاقيت بزاف ديال لي ميساج زوينين تلاقيت بزاف ديال الناس اللي كيشجعوك انك تكمل وبورتو انايا زعما عندي واحد الاغنيه سميتها مزاجي وفعلا انا مزاجي صافي دير كقدر اليوم نكون كنبوستي طول لي جوغ ونقدر نغبر عاوتاني واحد 6 mois كتوقع لي هاد القضيه باسكو اون اي توجور فداك لو في لو دوت ديال اسكو فريلمون جو فير سا او با ما عرفتش كندير فرونسي المهم انا كن
1: ناخذ راحتك
0: اللي طحت عليه في
1: تمريك ميدي ان اون فوا دو لونغ
0: باش الناس تا هما يتبعوا معنا فهمتي دونك صافي دونك بعض المرات كنقدر نكون محمس انني ندير موسيقى اي دي فوا كنقول مع راسي زعما واش غيجي شي نهار وغنحبس انني زعما ندير موسيقى دونك كنبدا نقول مع راسي علاش غادي ندير اوتون دو مجهود باسكو الا كانت او فينال ما غاديش نكمل في الموسيقى فهمتي الفكره
1: الوغ ني قررت انك تجي مشيت تسمع ان بو لو ستيل ميوزيكال ديالك من خلال لا ديسكوغرافي ديالك يعني كاين واحد النوع اللي تيجمع ما بين الاحساس الغناء شويه ديال الراب من التركيز على المشاعر الجروح العلاقات الواقع الشخصي وبغيت نعرف لو ستيل ديالك باسكو ني قلت لك الراب سي با دوراب تراب انا عطيتك لو تراب ايموشنال لا ميلوديك ولا لي بغيتي
0: لا بغيتي
1: شنو الستيل ديالك انت يا شنو السميه
0: دابا اي ارتيست سولو اليوم سي كو طون ستيل ما يجاوبكش على هذا السؤال باش نكون واضحين باسكو كل شيء كيدير كل شيء
1: ولكن لو ستيل ديالك دابا كشكلا دابا تنشوف
0: شكلا
1: راب المهم لا كولتور هيب هوب حاضره

0: بحال قلت شي كتسكاني الدماغ ديالك وكتعطي للناس كتبارطاجي معاهم شنو انت الدماغ شنو كيدور فيه باسكو انا ولا انت ولا اي واحد كل نهار كندوي مع راسنا بزاف هذاك الهضره اللي كتهدي مع راسك راه هي اللي نورمالمون انا تنحاول نحطها في سو فورم دو دو دو شانسون دو
1: الوغ لا ميوزيك ديالك اللي سميتها انايا التراب ايموشنيل فيها احساس مشاعر كثيره واش هذا الاختيار جاي من تجارب شخصيه ولا لانك تنتيرا واش هذا الاختيار جاي من تجارب شخصيه ولا لانك تتحس انك تنتمي لهذا الجيل
0: شوف كاينين دي فوا في لو سون تا دي لين و تو بارل دو توا ميم زعما كتكون كدوي على شي حاجه عشتيها انت وكتكون عارفها انت وكاين شي حاجات اللي باغ اكزومبل جروحي منين دويت على الشباب المغربي اللي كيكون عنده طموح وباغي يمشي وكنا عندنا ديك الفكره هذه غادي يمشي وغادي صوفي وهادي وهادي وهادي سي با ان تروك لي شتو انا ولكن شي حاجه اللي حنا كنشوفوها كل نهار اللي كنشوف صحابي باغي كنشوف بزاف الناس في لونطوغاج ديالي كيبغيو ياخذوا هذا المسار دونك كاين دي فوا سي تجارب شخصيه ودي فوا سي الواقع المعاش
1: واش التعبير على الجروح المشاعر اللي تكلمتي عليها في هذا لو ستيل ميوزيكال اليوم هو اقوى من الراب الكلاسيكي المبني على الفلو ولا على البوتش لاين
0: صادي بوم بحال دابا كنظن باللي دابا باسكو سي دي بيريود كان دابا بلي الراب بتتخ الى غيوسي انه ياتيري بلوس الشباب ديالنا اللي في لاج ديالنا دونك واللي هما سي اون اودينس تري تري امبورطون زعما هما اللي كي كونسوميو لا ميوزيك تو لي جور بار كونتر لو ستيل اللي بعيد شويه على الراب سي بور الناس عامه سي الناس اللي ما كيكونسوميوش بزاف الموسيقى مي سي الناس اللي كيسمعوا الموسيقى اوسي دونك انا بور مو الراب دابا الى لي بلو ف كيأثر اكثر من الموسيقى العاديه انا بالنسبه لي
1: وانت مهم انك تكتب الاغاني ديالك
0: بيان سور بيان سور انا ضد انني
1: تاخذ
0: زعما شي ماكيت مصوبه ولا شي حاجه ما شوي با كونتر زعما الناس اللي كيديروا هذه القضيه مي بوغ موا انا بالنسبه لي الفنان وي فنان يقدر يكون مغني كيغني مزيان وداك الشيء مي بوغ موا الفنان باش يكون فنان سي كلكان اللي كيكون واعر في لا كرياسيون اون فيت سيكون هو كرياتيف كتغني مزيان عندك اون فوا مزيانه سي ان طالون مي مازال خص شويه ديال لاكرياسيون في الخدمه ديالك فهمتي وانا بالنسبه لي الكتابه سي لا بارتي كرياتيف اللي انايا كنحاول نتحدى فيها راسي فهمتي
1: شكون الجمهور ديالك انت هنا في المغرب
0: نوعيه الجمهور زعما
1: واش بنات ولاد شباب ناس كبار
0: ان بو دو تو صراحه ان بو دو تو
1: ولكن انت منين تكون تكتب باش تغني لمن تتغني اولا انت تغني لراسك
0: تنغني لراسي بديل ولا بدا ولكن لا فحال دابا كاين عندك الحق باسكو الطريقه باش كنكتب سي با ماشي شي كتابه اللي يقدر يفهمها بنادم عاوتاني
1: واحد الشيء قلت لك يعني انا نطلع شويه الليفل
0: تنحاول نخلي اللغه شويه شبابيه باسكو باش نوصل
1: نعم
0: باسكو سي اون اودونس تري امبورطونت هاد الناس اللي
1: نعم المواضيع ديالك شنو هما اللي نتايا تتقول انا خاصني نتكلم عليهم واش داير اللي نغوش واش
0: حاط زعما المواضيع لا دي فوا
1: على حسب كيما قلتي انت والمود ديالك
0: دابا ملي كتكون في ستوديو راه ما عندكش فكره زعما شنو جاي دير فهمتي شنو نقول لك راه يقدر تقدر لابخود تجرك لشي احساس تقدر الانسترومون تطيح لك شي فكره بغيتي تدوي عليها دي فوا تو بارل وشي بعد الا جيتي تشوف دابا الاغاني ديال اليوم راه اون بارل كندوي على بزاف الحوايج اغنيه واحده فهمتي كاين اللي كيدوي على مو في انه وقع له مشاكل في انه كان كيبغي شي وحده فهمتي كيخلط لك انا كنركز صراحه انا بصراحه تنحاول ما امكن كنقول مع راسي كحنا اون طون كمغنيين ولا ارتيست ولا كوميديان ولا اي واحد كيتبعوا الناس الى اون تري غوند ريسبونسابيلتي باش انه يدوز واحد لي ميساج اللي مهمين ما نساوش اننا احنا مغاربه وعندنا واحد الثقافه وهادشي دونك كنحاول انايا ما امكن نوري للناس باللي تشوبي تخجن وعز عليك الموسيقى وكتلبس فاشن وخاكك قريب لله سبحانه وتعالى وعايش حياتك الحياه ما كتسدش ما عندكش دو شوا سوا غادي تمشي على اليمين ولا اغوش تشوبي تخو ميليو دونك انا كنحاول ما امكن نوصل هاد الفكره للشباب باسكو كاين شحال واحد كيقدر يسمح في واحد الحلم باسكو كيسحب له بلي الا متبع داك الحلم يقدر ينحرف ولا شي حاجه اللي هي ما عندها علاقه هي عندها علاقه بالشخصيه ديالك راه تقدر تنحرف باسكو شخصيتك ضعيفه ماشي باسكو هذاك الميدان ما مزيانش باسكو اي ميدان مشيتي ليه راه فيه الخايب فيه لو كوتي زوين وفيه لو كوتي الموفي فيه دونك انت من داخل مثلا في واحد الميدان فني تو سي فين كاين المشكل ولكن انت كيفاش انك تعيش بهذه الحاجه اللي كتعجبك و اون ميم طون تنفع بها الناس و اون ميم طون تتبقى كيف ما انت ما تبدلش.
1: نعم واش انت توافقني هذا الشيء اللي غنقول بان لات الموسيقى خصوصا دابا الهيب هوب اون جينيرال ولات كتعتمد اكثر على البوز بدل القوه ديال الكلمه واش تتوافقني في هذه
0: و باسكو ما نساوش ان المغني

0: في سا باسكو كيعجبو داكشي مي مي سي سي اوسي باش يربح منها الفلوس. اي واليوم كي قلتي مالوغوزمون الحوايج اللي كيكونوا فيهم منفعه للناس ما كيكونوش ما كياتيريوش بزاف الناس اوطون كما كتكون شي حاجه فيها البوز ولا شي حاجه فيها مثيره للجدل وداكشي. دونك لي زارتيست انا متفق معاك انا لي زارتيست دابا ما بقوش كيفكروا في في في في في لو ميساج قد ما كيفكروا في اون بارتي اللي غادي تمشي مزيان في تيك توك ولا شي حاجه اللي غيديروا عليها الناس فيديوهات ولا فهمتي.
1: دونك اليوم الفنان مضطر انه يسير الترند باش يبقى حاضر
0: ماشي مضطر
1: ولا يتمنى انه يكون ترند
0: باسكو مي كنقولوا يتمنى صافي دير هو دايرها باش تولي ترند ما يمكنش نقولوا حتى للدرجه ولكني باسكو ترند اوجوردي ايغال بلوس دو فيزيبيليتي بلوس دو فيزيبيليتي ايغال بلوس دو دارجون بلوس دارجون ايغال ان كونطرا ان كونطرا افيك دو دي شيفر تري امبورطون فهمتي كل واحد وشنو النوايا ديالو. باغ كونطخ اللي صعيب انا بالنسبه ليا سي كومون ريوسير à réaliser beaucoup de chiffres ou là avoir une certaine visibilité tout en gardant ton propre style. هذا كنظن هو هو التشالنج اللي عند لي زارتيست فهمتي باسكو كيقدر ان ارتيست يكون غادي مزيان وكيقدر كيف ما كنقولوا بالدارجه كيعوج الرويضه شويه وكيعاود يرجع المهم هي على حسب لا سيتواسيون.
1: كيفاش انت تتوازن بين النجاح ديالك تجاري فاصون دير تجاري يعني من بلاتفورم تسمع يوتيوب تطلع تثبت المشاهده وتبقى انت محافظ على الهويه والرساله الفنيه اللي جاي بها انت يا معز؟
0: كنظن انا اهم حاجه ديرها بعد انا قاعده ديرها في حياتي هو انني كنمشي بالراكات صافي جاك ما كنشوف لا ادغوات لا اغوش و جي سي با دو ما كنحاولش نكومباري راسي بشي انسان اخر باش باش تحافظ على داك كيف ما قلتي ليدونتيتي ديالك باسكو سي ديفيسيل فهمتي راه انسان تي ديفو كيطيحوا عليك دي اسئله كتقول مع راسك اسكو واش هادشي ما خدامش واش الناس باغا تسمع شي ستيل اخر اسكو هاد ستيل هو اللي خدام دابا. ولكن كنظن لا لونجيتيفيتي باش الانسان يطول فواحد الحاجه خصو تكون عنده واحد ليدونتيتي ديالو باسكو اون فوا كتفقد ليدونتيتي ديالك ما كتبقاش الفرق بينك وبين واحد الانسان اخر فهمتي.
1: نعم
0: دونك حتى الناس اللي كانوا متبعينك غيقدروا حلا ما عرفتش كيفاش نشرح لك خلاصه القول خلاصه القول انا تنحاول ما امكن انني ما نشوفش لا علي من لا على اليسار وما نشوفش هادشي اللي واقع ماشي ما كنشوف زعما ما حاملش صافي جا كنقول مع راسي كل واحد عنده سون بروبر ستيل دونك حتى انا خصني ننجح بلو ستيل ديالي انا ستيل ديال واحد اخر
1: اكيد يا لو ستيل ديالك. وكاين عاوتاني قلتي نتايا تشوف القدام كاين حيت نتايا عندك خدمه اخرى دونك نتايا ما تتسناش ستريمينغ تتسناش بزاف الحوايج.
0: لا ماشي ما كنتسناو كاين شي واحد ما كيتسناش باسكو لا ما نكذبوش ماشي ما كنتسناو زعما سي
1: كارير عندك حرفه اخرى يعني انت يعني داخل الفن راه قلناها انت والمود ديالك سا مارش سا مارش سا مارش غادي
0: اي واخا ما تكونش واخا حنا واحد القاعده مهمه في الحياه حنا واخا ما نكونوش واقفين على الحاجه حنا علاش حنا خصنا نديروا الحاجه حتى تكون عندنا واحد الضروره خص تكون عندك داك خص يكون فيك الجوع كيف ما كنقولوا خص يكون عندك داك الهانجر. دابا مثلا ندو مثلا على الناس اللي وصلوا بعيد في لو دومين سبورتيف مثلا دابا رونالدو واش زعما كيفيق اليوم في الصباح باش يتخلص صافي هو فات هذاك لو ستاد هو دابا الي فيز ليكسيلونس خصو يبقى هو الاول وخص يعرفوه الناس كثار وخصو يدي بوكو بلوس دو تروفي سي لا ميم شوز. الا وصلت انايا لواحد لا ليبرتي فينانسيير راه بلاكس خصها تردني بلو كرياتيف باسكو جي بلو داك لو ما بقاش عندي داك الهاجس ديال خصني ندير الحاجه باش تصدق دونك انا خصني نكون مرتاح خصني نفكر مزيان خصني نعطي لكل حاجه حقها خصني نفكر وكيفاش ننجح وكيفاش نطور من راسي. اما الا قلنا باسكو اللي كيخدم باش انه يوصل لواحد واحد نقولوا حنا باسكو عنده فينانسيغمون باسكو بزاف ديال الناس كيمشيو في الاتجاه اللي كيخدم شي حاجه باش انه يوصل لواحد واحد استقرار مادي ما عندوش كتلقى ما عندوش واحد الطموح الفيز ما كيفيزيش لوان فهمتي كيقدر يوصل لواحد لو ستاد فين هو يقدر يفوتو بزاف ديال الامطار وما كيوقف. انا ما عنديش هاد القضيه انا زعما سيرت وسبحان الله الانسان عنده هاد القضيه ديال خصو حتى كيتزير عاد كيبدا يزيد يخدم وكيبدا يزيد يدير بمجهود وهذا راه غلط كبير. انا بالنسبه لي غلط كبير انا طحت فيه بيان سو درتو ولكن فهمت انه حنا ماشي خصنا حتى نوصلوا لذاك الحضيض عاد غنوضوا نفيقوا عاد فهمتي خصك انت في هذاك لو مومون او تو اكسيلون كومون مينتينير ليكسيلونس راه هذا هو الصعيب

0: دابا راه الناس اللي راه ساهل تنجح وكي صعيب تبقى ناجح. انا هذه اللي كتجيني صعيبه.
1: مالو بقى شاد
0: بيان سور
1: ومطلع النيفو.
0: خصو يكون عندك مونتاليتي ديال الانسان فيه الجوع صافي. جاك انت داكشي اللي واصل ليه ما كافيكش.
1: ما كافيكش. احنا تنتكلموا دابا على الاي اي على الذكاء الاصطناعي. واش في نظرك يقدر يهدد الموسيقى مستقبلا؟
0: لا اي شكون اللي مصوبه؟
1: الانسان.
0: واش دونك ممكن شي حاجه مصوبها الانسان غتفوت الانسان؟ انا دول
1: ولكن تشكلش في نظرك واحد تخوف
0: ديجا دابا راه كاينين ايزون في سبوتيفاي مثلا لي بلاتفورم ايزون في بوكو دو تدابير باش ان الاغاني اللي في الاي اي واخا كينجحوا زعما اي سون با مونيتيزي بعدا دو ان ومثلا اي اغنيه دابا كتحط في لي بلاتفورم راه كدوز من واحد جو سي با اش كيسميوه مي هذاك بحال واحد لو موتور اللي كيعرف اسكو الاغنيه مصوبه بالاي اي ولا لا فهمتي ولا اكل بورسونتاج الاغنيه مصوبه بالاي اي دونك هما تيحاولوا ما امكن باسكو سينو كي قلتي الى جاوا الناس يولوا يحطوا الاغاني بالاي اي اون فا بلو افوار بيزوين دارتيست و داكشي باسكو حتى دابا الاي اي داكشي كيديروا راه كتشوفوا شحال من اغنيه خرجت دابا فريمون ماشي تريند راه داكشي سي ولكن انا بوغ مو الانسان كيبقى كرياتيف فهمتي
1: اي ولكن انت كفنان واش
0: سي المناز زعما
1: تتقول بيتيتر ان جور
0: ما نضنش باسكو انا نعطيك مثلا مثال دابا الانسان الطريقه باش كيكتب كتحس بها الي ناتوريل
1: انت تكتب
0: فوالا دابا الاي اي الا عطيتيه يكتب غادي يكتب لك فحال شي روبو فهمتي شنو نقول لك ما يعطيكش واحد لي تكنيك اللي الانسان باسكو انت دماغك راه كيقدر يبيرمي دو فير دي شوز اللي ما عندهمش حتى معنى الاي اي كيبقى هو قانوني فهمتي دونك تو سكي قانوني كيبقى قانوني
1: الوغ نمشيو للجديد ديالك الجديد ديالك هو باش غادي ننهيو هاد الحوار شيق معك معيز بغيت نمشيو للقصه ديالها اللي هي
0: ملياش القصه كيف الصعوبات
1: القصه وعلاش تتكلم لان الكليب عاد صورتيه مؤخرا
0: القصه وما فيها كندوي على بزاف ديال

0: ندخلوا الجنه. الوغ كو حنا ما بدينا حتى حاجه في هذا القرار هذا، فهمتي؟ وهذه جايه من واحد الفكره بسيطه، هو اننا حنا ما تنعرفوش الله حق المعرفه. باسكو دابا شحال واحد كيقول لك واه دابا عطيني انا شنو ندير في حياتي باش انا ندخل الجنه مثلا. انيسيالمون هذه فكره كطيح لك بعد ما كتكون باغي تنعس كتقول واه راني 50-50. هذيك 50-50 راه سي سي سي سي سي واحد اللحظه ديال ان الانسان كيشكك في ان الله سبحانه وتعالى يقدر يغفر له. و سي تري دونجورو. دونك انا بالنسبه لي داكشي اش قلت زعما بداك الدابا خلات نظن انا باللي البارادي صعيب عليا وندخل وما لياش، علاش زعما انا ما ندخلش؟
1: نعم
0: باسكو جي في هادي وهادي، وراه كنا راه الله سبحانه وتعالى خلقنا باش نديرو ونرجعوا له.
1: نعم
0: دونك هذه الفكره باش بديت بها لو سون.

كديري مشاكل سورتو في الميدان اللي فيه انا وسما سما شوف هذه القضيه ديال الفكره ديال انت ما بين باغي الموسيقى ولا ما باغيهاش انولات لي بزاف ديال الخدامي انولات لي بزاف ديال لي بروجي اللي كنت باغي ندخل فيهم انولات لي بزاف ديال لي كونسير اللي نورمالمون كان خصني بيرفورمي فيهم باسكو انت كتبقى في حرب مع النفس ديالك

0: هذا وقتنا، برنامج خاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شو تنبير. اليوم غادي نتعرفوا جميع على شنو هي انتخابات تشريعيه، شنو هو البرلمان، وكيفاش كتشكل الحكومه.
1: شنو هي الانتخابات التشريعيه وعلاش كتهمنا؟
0: الانتخابات التشريعيه هي العمليه اللي من خلالها المواطنات والمواطنين كيختاروا اللي غادي يمثلهم في مجلس النواب. هاد الممثلين كيتم اختيارهم على اساس البرامج والتصورات اللي كيقترحوها. الدور ديالهم ما كيبقاش غير في تمثيل المواطنين، بل كيشمل كذلك مناقشة القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة، يعني المشاركة في هذه الانتخابات

0: بمناسبة موسم الحج بقوا قرب من حبابكم مع هوميج نجمة 71 ديال اتصالات المغرب. استفدوا من 10 جيجا ديال الانترنت، 200 دقيقة للمكالمات و 200 SMS ب 200 درهم فقط، صالحة لمدة شهر، وبقوا ديما متواصلين مع الأقارب من الديار المقدسة. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا IAM بويما. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: Vivez votre passion pour le football avec Maroc Télécom et Motorola. Commandez un smartphone Motorola en exclusivité chez Maroc Télécom et tentez de gagner une expérience inoubliable. Assistez au match du Maroc en direct lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Vivez l'énergie, vibrez au son du public et soutenez notre équipe depuis les tribunes. Rendez-vous en agence commerciale ou sur les e-boutiques de Maroc Télécom pour commander et choisir dès aujourd'hui votre smartphone Motorola. Offre limitée dans le temps et soumise à conditions. Plus d'informations sur www.iam.ma.
0: Maroc Télécom, le futur est déjà là.
2: أنتم في الاستماع لميدي أن موجز الرابعة.
3: أمين عزيماني في تقديم موجز الرابعة، أهلا بكم. نستهله بتطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا بأن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة اليوم بقيادة رئيس البرلمان كبير المفاوضين محمد باقر قاليباف تندرج ضمن المسار الدبلوماسي للوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. التحرك الدبلوماسي الأخير يعقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، قال فيها إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق.

0: الإنترنت نظمته وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي قال إن الوباء يتقدم بسرعة أو أسرع من المجهود الطبي المبذول في الوقت الحالي. ختاما، أعلن الاتحاد المالي لكرة القدم أن 5 مرشحين من بينهم الإطار الوطني المغربي بادو زاكي تم اختيارهم لتولي مهمة تدريب المنتخب المالي الأول خلفا للبلجيكي توم سانتفيت الذي تمت إقالته نهاية أبريل الماضي. وأضاف المصدر أن خلاصات وتوصية اللجنة سترفع إلى المكتب التنفيذي للجامعة المالية لكرة القدم خلال اجتماعها العادي أو اجتماعه العادي المرتقب يوم غد. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 4:04. إلى اللقاء.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: للشأن المغربي،
4: نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم اليوم الخبر كما هو
6: على قناة ميدان تي في
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تي في، الخبر برؤية جديدة.
7: بمناسبة موسم الحج، بقوا قراب من حبابكم مع روميج نجمة 71 ديال اتصالات المغرب. استفدوا من 10 جيجا ديال الانترنت، 200 دقيقة للمكالمات و 200 SMS ب 200 درهم فقط، صالحة لمدة شهر، وبقوا ديما متواصلين مع الأقارب من الديار المقدسة. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا IAM.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
8: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شرائكم ابتداء من 100 درهم الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: نجريو نتيريو نلوحو نغطسو نتنفسو نيشو نخسرو نعياو نتوقفو نطيحو ونعاودو ونزيدو ونكملو ونوصلو. الرياضة محتاجة ديما لتشجيع باش تدوم. MDGS نربحو الرياضة.
1: مع عروض واي فاي اتصالات المغرب تستمتع في دارك بكونيكسيون قوية سريعة ومستقرة. عيش ستريمينغ بلا انقطاع، الماتشات بحلف التيران والبارتاج مع العائلة بلا حدود. استفدوا من عروض واي فاي فيبغ وبوكس 5G عالي السرعة ابتداء من 400 درهم الشهر. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.

أمين عزيماني في تقديم موجز الخامسة، أهلا بكم. نسهل الموجز من المغرب، وتنفيذا لتعليمات الملكية استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف

إدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بمقر هذه الإدارة بالرباط بحضور الفريق أول محمد بريدة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وفدا من الكونغرس الأمريكي يقوده ترينت كيلي رئيس لجنة الفرعية للقوات البحرية والانتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي في إطار زيارة عمل يقوم بها للمملكة. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الجانبين استعرض مستوى التعاون في مجال الدفاع، والذي يتميز على الخصوص بالانعقاد المنتظم للجنة الاستشارية للدفاع المغربية الأمريكية والتي عقدت اجتماعها 14 في أبريل الماضي بواشنطن، والتبادل المنتظم للزيارات بين كبار المسؤولين العسكريين، وكذا التنظيم المشترك للتمرين السنوي الكبير الأسد الإفريقي. من جهته أشاد وفد الكونغرس الأمريكي بريادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، والتي جعلت المملكة المغربية ضمن الفاعلين الرئيسيين للاستقرار والحوار والازدهار المشترك في مواجهة مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالأمن الإقليمي والدولي. في الشرق الأوسط وتطورات الحرب فيه، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا بأن زيارة الوفد الإيراني إلى الدوحة اليوم بقيادة رئيس البرلمان كبير المفاوضين محمد باقر قليباف تندرج ضمن المسار الدبلوماسي للوساطة الباكستانية لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. التحرك الدبلوماسي يعقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم قال فيها إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. وعلى

0: تمتد بينها مدينة صور الساحلية والنبطية وبلدات أخرى شملتها إنذارات إخلاء، فيما دعا وزيران إسرائيليان متطرفان لتصعيد العمليات العسكرية في لبنان، مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت ردا على هجمات حزب الله بمسيرات. حذر مدير منظمة الصحة العالمية اليوم من أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه وباء إيبولا بالغ الخطورة والصعوبة، داعيا الدول المجاورة إلى التحرك على الفور. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس الذي من المقرر أن يزور جمهورية الكونغو الديمقراطية غدا خلال اجتماع وزاري عبر الإنترنت نظمته وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي، قال إن الوباء يتقدم أسرع من المجهود الطبي المبذول في الوقت الحالي. ختاما، دعا البابا ليو 14 الحكومات إلى إبطاء وتيرة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي في أول رسالة عامة يوجهها اليوم، وحذر البابا من أن هذه الأنظمة تنشر معلومات مضللة وتغذي الصراعات وتدفع العالم نحو مسار من الحروب التي لا تنتهي. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 5:04، إلى اللقاء.
1: Je vous laisse apprécier le programme.
2: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.
3: Parfois grand, c'est vaste. Parce que parfois grand, c'est énorme. Et parfois énorme, c'est immense. Et parfois immense, c'est gigantesque. Mais parfois grand, c'est juste grand et parfois c'est juste ce qu'il vous faut. Dacia Bigster, grand coffre, grand toit panoramique, grande autonomie, moteur hybride ou diesel, petit prix. Découvrez Dacia Bigster maintenant à partir de 245 000 dirhams.

في حالك هزيت معاك رخيص وغالي كلام بيناتنا ما وتقال واليوم ما نخزر كان قدامي زر العباد تحب المال كالي الكاس عشير زماني

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد ميديا لنهار اليوم الاثنين 25 من ماي 2026. حصاد ميديا يمتد كعادته إلى حدود الساعة 8، وخلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. ضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: يوم إفريقيا 25 من ماي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد بأن القارة تشكل ثقلا استراتيجيا واقتصاديا هائلا يعيد تشكيل التوازنات الدولية. ضمن أولى مناسك الحج، حجاج بيت الله الحرام يبدأون صباح اليوم التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. أنا وقفات ثقافية واقتصادية ورياضية، فضلا عن مختارات موسيقية قبل أولى محطتنا بالحصاد النشرة المغاربية، نتوقف مع مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في السواحل ما بين الدار البيضاء وتيزنيت، أما في المناطق الأخرى كلها الحال مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا، وغادي يزيد شي رعدات مشتية في تافيلات وفي شرق الأطلس الكبير. الريح غادي صوت شرقي في غالب النواحي، ما عدا في تادلة الحوز السوس ونحي الضرعة فاش غادي صوت غربي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في الشاوية عبدة والمنطقة الشرقية وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة والجو ناشف قل من 45% في عامة المناطق، ما عدا في الريف والمنطقة الشرقية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار ما زالت طالعة تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 24-27 درجة في ناحية الريف، ما بين 26-29 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 28-44 درجة في واد الذهب، ما بين 29-35 درجة في تافيلات، ما بين 29-36 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33-35 درجة في تافيلات، ما بين 33-36 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 33-41 درجة في عبدة وناحية السوس، ما بين 34-42 درجة في تكالة، ما بين 35-40 درجة في لوكوس، 36 درجة في ناحية سايس، ما بين 36-41 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37-43 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 39-41 درجة في تادلة، و41 درجة في الشاوية وناحية الغرب. وفي هذا الطقس السخون والناشف الأغلبية ديال الحشرات والبخوش غادي يتكاثروا جل الزراعات والشجر، وجل الأخوات والإخوان الفلاحة غادي يبغيوا يحاربوا ضدهم باش يحميوا الفلاحات والشجر ديالهم بالأدوية الكيماوية، لكن خاصهم يردوا بالهم ما يرشوهمش في الحال سخون ما بين العشرة الصباح والربعة ولا الخمسة العشية باش ما يحرقوش الورق، وبالخصوص ما يطيحوش الغلة الصغيرة ديال الفواكه وبالخصوص ديال الحواميد وديال الزيتون اللي عاد سايرة تكون وتغلاض ومازال ما قبطاتش مزيان في الشجرة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة بميديا أولى نشراتنا الإخبارية النشرة المغربية. النشرة المغربية أعدتها وتقدمها الزميلة نهى يوسف. نهى مساء الخير.
3: مساء النور أيمن، أهلا بكم مستمعينا. المستهل من الرباط منها جدد اليوم رئيس وفد الكونغرس الأمريكي النائب ترينت كيلي الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية، جدد دعم بلاده الكامل لمبادرة الحكم الذاتي الذي قدمه أو التي قدمها المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته

عن تأييده للقرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. الموقف جاء عقب محادثات أجرها الوفد الأمريكي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، شكلت فرصة لأعضاء الكونغرس الأمريكي

0: المقيمين بالخارج ناصر بوريطة شكلت فرصة لأعضاء الكونغرس الأمريكي للإشادة بعمق وعراقة الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة. لنسمع لتصريح رئيس وفد الكونغرس الأمريكي ترينت كيلي متحدثا لميكروفون مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
1: And I first of all just want to say what a historic and great.
2: أود في البداية أن أعرب عن مدى عراقة وعظمة هذه العلاقة الممتدة لمئتين وخمسين عاماً والتي تجمعنا بإخواننا وأخواتنا المغاربة الذين كانوا من أوائل. بل ليسوا من أوائل، بل كانوا أول الداعمين لأمتنا ولاستقلالنا. نتحدث عن علاقة طويلة وعريقة وذات تاريخ حافل، لكنها كانت دائماً علاقة شراكة وصداقة ودعم. ونود أن نتوجه بجزيل الشكر لجلالة الملك على دعوتنا إلى المغرب وإتاحة الفرصة لنا لنحظى بضيافة هذا البلد. وأنا أدعم بقوة مقترح الحكم الذاتي المغربي على ضوء القرار الأممي 2797، ونحن ندعم بقوة مقترح الحكم الذاتي المغربي.
0: وتنفيذا للتعليمات الملكية استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفد الكونغرس الأمريكي الذي يقوده ترينت كيلي رئيس اللجنة الفرعية للقوات البحرية والانتشار التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أوضح أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بتميز العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة، وكذا بالمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون الثنائي في المجال العسكري. وأضاف البلاغ أن الجانب المغربي أشاد بالدعم الثابت والصريح والبناء للولايات المتحدة لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها الوطني، وكذا بالجهود المبذولة في هذا الإطار. نواصل من المغرب وملف الانتخابات التشريعية المقبلة في شتنبر القادم. تبعا لبلاغ وزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا لهذا الاستحقاق، فإن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد انطلقت في 15 من مايو الجاري وتستمر إلى غاية 13 من يونيو القادم. عملية بالغة الأهمية في تنظيم الاقتراع خاصة في أوساط الشباب الذين يراهن المغرب على الرفع من مشاركتهم في الحياة السياسية، سواء عبر الانخراط في الأحزاب السياسية أو المشاركة الفعالة في الانتخابات عبر التسجيل والتصويت. عن أهمية هذه المرحلة القبلية للانتخابات التشريعية في المغرب نتابع ريبورتاج مراسلنا من الرباط عادل الزبيري.
3: ثلاث شابات مغربيات يدرسن معا الهندسة المعمارية في مدينة العرفان في العاصمة الرباط. جئنا لاستكشاف مدينة الألعاب الإلكترونية، جذبتهن لعبة مقاتل الشوارع ستريت فايترز. الطالبات الصديقات يناصرن عن اقتناع التسجيل الجماعي في اللوائح الانتخابية.
4: خاصة نديروا اللي علينا حنايا كمواطنين بعدا باش نصوتوا، اننا نديروا واحد لاكسيون باش اننا نبدلوا شي حاجه ولا نبينوا الصوت ديالنا.

0: نو بوليتيكمون
1: كنشجعهم انهم يوريو الصوت ديالهم وانهم ما يسكتوش على انا حيت حنا اللي كناخذوا القرار بيدينا يعني خاصنا نشاركوا ونأسوميو داكشي اللي كنختاروا
2: كل حق باش انك تصوت على باش تسجل
3: ما زعما حيت دابا السن ديالنا راه كبرنا خصنا زعما باش نصوتوا
4: في مدينة الألعاب الإلكترونية آلاف من الشباب يبحثون عن ما يشبع شغفهم بين لعبة جماعية أو فردية وبين المشاركة في نقاشات عن الجيمينج باللغة الإنجليزية فماذا يعرف الشباب المغرب عن لعبة الانتخابات والسياسة والتسجيل في اللوائح الانتخابية؟
5: انا مشجع في الانتخابات حاجه مزيانه انك تصوت على الشخص اللي انت باغي يعني يكون قائد فهمتي ويكون مثلا رئيس ديال شي حاجه في اي حاجه ماشي ضروري حكومه ولا شي انتخابات رئيس ديال الفرقه
6: السياسه الصراحه كما قلتي اللعبه وخاص الواحد يدخل لهذوك اللعبه الا ما دخلش ليها راه ما يمكنش يدير واحد لانتيراكسيون معاها يمكنش انه يدير واحد لي فينال تشونجي واش وين ولا لوز
4: بعد قضاء 4 ساعات في مدينة الألعاب الإلكترونية مطالبات بألعاب جماعية من الشباب

قبيل هذه المناسبة، أعلنت اليوم المجموعة المهنية لبنوك المغرب أن يوم الجمعة 29 من مايو الجاري سيكون يوم عطلة استثنائية في المؤسسات البنكية بالمملكة، حيث يحتفل بأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو. في المقابل وبمناسبة عيد الأضحى دائما، دعت اليوم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية. مجموعة من النصائح قدمتها الوكالة للمسافرين على متن الحافلات وسائقي مختلف أصناف المركبات للتحلي بروح المسؤولية واحترام قانون السير، مع الحرص بشكل خاص على التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الطرقية. نواصل مع موضوع عيد الأضحى، ولكن نرحل إلى تونس، ولا حديث إلا عن الارتفاع الصاروخي لأسعار الأضاحي. رغم تدني الإقبال على الشراء، الساعات الأخيرة قبل أيام العيد لم تشهد انخفاضا في الأسعار، ومن بين الأسباب الرئيسية الاختلال في ميزان العرض والطلب بعد أن امتنعت

0: اللحوم الحمراء خاصة عند الززار، خاطر التونسي مجبور باش ياخذ اللحم نهار العيد، وبالتالي نلقاو الأسعار غالية وغالية برشا.
1: للعام الثاني تواليا حرمت أسعار الأضاحي المرتفعة الكثير من التونسيين من أداء شعيرة الأضحية، كانت قدرتهم الشرائية حجر عثرة، ما خلف احتقانا اجتماعيا كبيرا. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
2: اللحظة إلى الصفحة الرياضية للمغاربية، سنتابع فيها أنباء الدوليين المغاربة. يوسف الشاطر، مساء الخير.
3: مساء الخير نوح.
2: نادي شتوتغارت الألماني يعلن رسميا يوسف تفعيل بند شراء في عقد النجم المغربي بلال الخنوس الذي قدم موسما استثنائيا بقميص وصيف كأس ألمانيا،
3: وهو دليل على الأداء الرائع الذي قدمه النجم المغربي خلال هذا الموسم. شتوتغارت أعلن الاثنين تعاقده النهائي مع الدولي المغربي بلال الخنوس بعد تفعيل بند شراء عقده من نادي ليستر سيتي الإنجليزي، ليواصل اللاعب رحلته في الدوري الألماني بعقد حتى 2028. جاء هذا القرار عقب الأداء اللافت الذي قدمه الخنوس خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 41 مباراة

0: نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا، وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
1: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
2: مع بنك أوف أفريكا تيمك هي الحل.
3: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
4: نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام في حصاد ميديا الممتد إلى حدود الساعة 8، والساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 6 والدقيقة 12 موعدنا مع نقاش الحصاد. لم تعد إفريقيا مجرد قارة تقرأ في سياق الأزمات.

0: يعد موجود. لذلك هنجد انه مثلا ممكن ندي مثال تاني، ان امريكا والولايات المتحده الامريكيه ودول الاتحاد الاوروبي بتعمل ممر اسمه ممر لوبيتو علشان لكي تنقل الثروات والمعادن من الكونغو ومن انجولا لتصل للمحيط الاطلسي. على الجانب الاخر الصين ايضا تقوم بعمل ممر لوجستي اسمه ممر تزارا لكي تنقل المعادن والثروات من زامبيا وتنزانيا لكي تصل لها عبر المحيط الهندي. فهذا التنافس الكبير داخل القارة الأفريقية يعني جعل القارة الأفريقية أو جعل دول القارة الأفريقية الفترة الأخيرة أصبحت تستفاد من هذا التنافس لكي يعني ممكن نقول يعني تقوم بجزء من التنمية في دولها.
1: طيب نتحدث عن الثقل الاستراتيجي والاقتصادي لإفريقيا. أستاذ عبد الفتاح، يصطدم هذا الطموح دائما بتحديات الاستقرار في مناطق حيوية كمنطقة الساحل والصحراء وعمق القارة. كيف يمكن بناء هذا الثقل الذي تحدث عنه الأمين العام للأمم المتحدة في ظل معادلة أمنية بالغة التعقيد والتشابك؟
2: نعم، بكل تأكيد اليوم وجهات إفريقيا أصبحت وجهة عالمية.

0: من مالي، وكانت كذلك انسحابات كذلك القوات الأوروبية بما فيها كذلك القوات الفرنسية. اليوم كذلك نشهد محاولة للعودة الأمريكية لدعم هذه الدول، كما هو الحال بالنسبة للضربة الأخيرة التي طالت قيادة في تنظيم داعش بنيجيريا. ولكن أعتقد بأن هذا العمل يعني غير متكامل وغير منظم بالشكل الذي ينهي بتاتا مع التهديدات الأمنية، مما يفسح المجال كذلك لابتداء استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتنموية ستعزز المسار التنموي بهذه القارة والاستقرار كذلك السياسي.
1: طيب دكتورة إيمان، يعني بعجالة لو سمحت لأنه ضيق الوقت في البرنامج، ما هي المسارات الاستراتيجية الأكثر إلحاحا اليوم التي يجب على صناع القرار في إفريقيا التركيز عليها لتحويل ثورة الشباب التي أشاد بها غوتيريش من قوة كامنة إلى طاقة تنموية فعلية تحمي القارة من الهجرة ومن الاضطرابات؟
2: أعتقد أنه أكثر المسارات الاستراتيجية الأكثر إلحاحا الفترة القادمة هي فكرة زي ما تكلمنا، يعني هنضعهم كده في بنود. أول حاجة فكرة التكامل الاقتصادي عبر تطبيق أو ممكن نقول رقم واحد تفعيل بشكل حقيقي اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية. تاني حاجة نحاول التحول التقوي وكهرباء القارة من خلال أن يكون في توسع في الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية والرياح والمائية، وربط شبكات الكهرباء بين الدول لكي تصل هذه الطاقة للمناطق الريفية ودعم التصنيع والنمو. أيضا ما يتعلق بفكرة استثمار الموارد المائية التي تتمتع بها القارة الإفريقية. القارة الإفريقية غنية بالموارد المائية، ولكن سوء استخدام هذه الموارد المائية بيجعل منها قارة فقيرة لا تستطيع أن تستغل هذه الموارد المائية في تحقيق أمنها الغذائي وفي تحقيق أمنها المائي. لذلك هنا ممكن نوصي أو نقول أن تطوير الزراعة الحديثة ده يعتبر من أبرز المسارات الأكثر إلحاحا داخل القارة الإفريقية. أيضا ممكن أتكلم على فكرة التصنيع المحلي، ده أيضا مهم. التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة عبر دعم الابتكار والتكنولوجيا المائية. وفي أخيرا ممكن أتكلم على فكرة تعزيز الحوكمة والاستقرار، باعتبار أن الحوكمة والاستقرار شرط أساسي لجذب الاستثمار وتحقيق التنمية من خلال أن أنا بقوي المؤسسات وبحارب الفساد وبسوي
1: المعرفة. شكرا لضيفي الكريمين، لم يبق لي إلا أن أشكر ضيوفنا الكرام من القاهرة الدكتورة إيمان الشعراوي مديرة مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لك دكتورة إيمان على المشاركة.
2: شكرا لحضرتك وضيفك الكريم والمستمعين.
1: ومن الرباط نشكر الأستاذ عبد الفتاح الفاتحي مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الفتاح.
0: شكرا على الاستضافة.
1: وشكرا لكم مستمعين الكرام، نصل إلى هنا إلى نهاية نقاش الحصاد، في أمان الله.
3: Le saviez-vous ? Avec les forfaits mobiles de Inouï, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à moins 50% chez plusieurs partenaires prestigieux comme Pathé, Samsung, Flormar, Mobilium, Mangeouet, Beauty Mall et bien d'autres encore. Alors, qu'attendez-vous? Découvrez-les vite pour en profiter sur votre application My Inouï, rubrique My Deals.
4: Inouï, sir baït.
5: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
6: ميديا

0: Conseils hein, qui clôturent ce journal. Buvez bien, mettez-vous à l'ombre si vous faites du sport. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à l'écho de Média 1.
1: بعد قليل في الحصاد القصة.
2: شكلت مسابقة الأوروفيجيون الغنائية على مدى 7 عقود منصة انطلق منها أسماء موسيقية بارزة وتحولت إلى رمز لافت للتكامل الأوروبي ومنبر تتقاطع فيه السياسة والتغيرات الاجتماعية.
1: أوراق إسبانية.
3: لم يسبق للساحة السياسية الإسبانية في كل تاريخها الديمقراطي ما بعد زمن الفرنكوية أن كانت بكل

0: قصاص المستوطنين الذين سرقوا خلالها أكثر من 4000 رأس من الماشية بحسب وزارة الزراعة الفلسطينية.
1: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. شكلت مسابقة الأوروفيجن الغنائية على مدى 7 عقود منصة انطلقت منها أسماء موسيقية بارزة وتحولت إلى رمز للتكامل الأوروبي ومنبر تتقاطع فيه التحولات السياسية والاجتماعية، وتجمع المسابقة فنانين من مختلف أنحاء أوروبا وخارجها، تختارهم هيئات البث العامة في بلدانهم في حدث فني يتجاوز حدود الموسيقى ليعكس أحيانا نبض القارة وتوجهاتها. قصة الأوروفيجن نتعرف عليها اليوم رفقة الزميل إبراهيم الغربي.

فازت بلغاريا بمسابقة الأوروفيزيون للأغنية الأوروبية للمرة الأولى في تاريخها، بعدما هيمنت المغنية دارينا يوتوفا 27 عاماً على النسخة 70 لهذا الحدث الموسيقي والتلفزيوني الأكبر في العالم في محلة إسرائيل، التي أثارت مشاركتها مقاطعة كبيرة في المركز الثاني، وحجزت رومانيا المركز الثالث متقدمة على فنلندا وأستراليا. ومع أغنيتها بانغارانغا، ويعني عنوانها باللغة الجامايكية العامية التمرد، أعجاب لجان التحكيم الوطنية والجمهور الذي صوت في 148 دولة لتحصد 516 نقطة. وحتى اللحظة الأخيرة كان المرشح الإسرائيلي نوام بيتان لا يزال يأمل بالفوز بفضل تصويت الجمهور، وبلغ التوتر ذروته داخل قاعة الحفلات في العاصمة النمساوية فيينا التي استضافت الحدث، بعدما بدا أن السيناريو الذي أثار الجدل في العام الماضي يتكرر هذه السنة. لكن المغني الإسرائيلي حصل على 343 نقطة، مما جعله متأخرا بفارق كبير عن منافسته، وأطلق الحضور صيحات استهجان عند إعلان نتائج إسرائيل قبل أن يصفقوا بحماسة للفائزة البلغارية. وهذا العام قرر القائمون على المسابقة تقييد تصويت الجمهور بعد أن وجهت انتقادات لإسرائيل في نسخة 2025 التي حلت ثانية فيها أيضا بسبب تأثيرها على تصويت الجمهور عبر حملات دعائية مكثفة. شكلت مسابقة الأوروفيزيون الغنائية على مدى 7 عقود منصة انطلق منها أسماء موسيقية بارزة، وتحولت إلى رمز لافت للتكامل الأوروبي، ومنبر تتقاطع فيه السياسة والتغيرات الاجتماعية، وتجمع المسابقة

البث العامة في بلدانهم، وقد نجحت طوال تاريخها في إمتاع الجمهور وإثارة دهشته. وتأثرت المسابقة هذا العام بشكل كبير نتيجة انسحاب عدة دول أوروبية منها إسبانيا وهولندا وإيرلندا احتجاجا على مشاركة إسرائيل بسبب حربها على غزة، ما شكل أكبر مقاطعة سياسية في تاريخ الأوروفيزيون. كما دعا أكثر من 1000 فنان عالمي لمقاطعة المسابقة التي أقيمت فعاليتها على مدى أسبوع في ظل حراسة أمنية مشددة. لكنها لم تكن المرة الأولى التي تتأثر فيها المسابقة بالتوترات الجيوسياسية، فخلال الحرب الباردة عكس غياب دول الكتلة الشرقية الانقسام الأوروبي، كما خرجت احتجاجات في الستينات القرن الماضي بسبب مشاركة إسبانيا في عهد الجنرال فرانكو والبرتغال في عهد الدكتاتور سالازار، كما دفع الغزو التركي لقبرص عام 1974 اليونان إلى الانسحاب، في حين تركت التوترات بين جورجيا وروسيا والنزاع على أقليم ناغورني كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان بصماتها أيضا. وفي العام 2022 استبعدت روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا وفاز المتسابق الأوكراني في نهاية المطاف. شكلت الأوروفيزيون منصة اجتماعية ومصنعاً للأغاني الناجحة، ومنذ أن حققت فرقة أبا السويدية شهرة عالمية واسعة بعد فوزها في مسابقة العام 1974، ساهمت الأوروفيزيون في وصول العديد بمن فيهم سيلين ديون وفرقة ماسكين الإيطالية إلى النجومية. ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد الفوز بالمسابقة شرطاً أساسياً للمغنيين والفرق الموسيقية المشاركين فيها لتحقيق نجاح عالمي، فقد حققت أغنية سناب للمغنية الأرمينية روزالين التي احتلت المركز 20 في مسابقة 2022 انتشاراً واسعاً قبل أن تدخل قوائم الأغاني العالمية. ويحصد أرشيف الأوروفيزيون ملايين المشاهدات بفضل العروض التي رسخت مكانة المسابقة في الثقافة الشعبية.

سن عموما بمنطقة بشار وأيضا جنوب البلاد، فيما يكون الطقس صافي عموما في بقية الأرجاء. المعدلات في حدود 24 درجة بالجزائر العاصمة، 27 بكل من تيارة عنابة وجاية، 33 متوقعة ببسكرة، 37 بأدرار.

0: أيام الرحلة الإيمانية الأعظم في الدين الإسلامي الحنيف الحج خامس أركان الإسلام. ضيوف الرحمن واقتداء بهدي النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم شد الرحال اليوم إلى مشعر منن في يوم التروية بعد طواف القدوم. مشعر منن الذي تحول على مر السنوات الأخيرة إلى مدينة ذكية تستقبل في خيامها البيضاء على مد البصر الحجيج في ظروف استثنائية تتجند لها منظومة تشغيلية ضخمة تهتم بكل التفاصيل. سفيان أم الحودي أخذنا في رحلة مع هذه اللحظة الإيمانية في التقرير التالي.
1: مشعر منى نقطة الانطلاق الكبرى وبداية اللحظات الروحانية، يقضي فيه الحجاج يوم التروية وأيام التشريق، وتؤدى فيه شعيرة رمي الجمرات اقتداء بسنة إبراهيم عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشعور بالامتنان لا يغيب عن وجوه من استشعروا قيمة هذه اللحظات، من بينهم الحاج المصري محمد الذي صرح لوكالة فرانس بريس معبرا عن مدى فرحته وسعادته.
2: نعمة كبيرة طبعا، نعمة كبيرة جدا، وحسيت ان فضل ربنا كبير ان هو يصطفي انسان ويختاره من وسط ملايين البشر، ان انت السنة دي انت ضيف الرحمن عز وجل، دي حاجة طبعا حاجة مش سهلة.
1: رسالة السلام والتسامح تظل حاضرة وسط ما تشهده المنطقة من توترات وحروب، وهو ما أكده الحاج رضوان من سوريا.
3: نحن مع السلام قولا واحدا، الإسلام إسلام الإسلام هو الذي يدعو إلى السلام، الإسلام هو من سلم الناس من يده ولسانه، الإسلام هو دين التوحيد دين المحبة.
1: السلطات السعودية بدورها تواصل تسخير مختلف خدماتها الأمنية والصحية والتنظيمية لضمان راحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء المناسك في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والروحانية.
0: وعلى بعد يومين من عيد الأضحى المبارك تعود إلى الواجهة معاناة أهالي قطاع غزة، يفتقدون للعام الثالث تواليا أجواء أسواق الأضاحي المعتادة. ففي ظل التدمير الواسع للمزارع وانعدام الإمدادات سجلت أسعار المواشي القليلة المتبقية أرقاما خيالية، حيث وصل سعر الخروف الواحد إلى نحو 6,000 دولار، ما جعل إحياء هذه الشعيرة الدينية والاجتماعية حلما بعيد المنال لمعظم العائلات الغزية. الصورة ينقلها لنا صوتا من غزة مراسل ناصف السويطي.
4: للعام الثالث على التوالي تتلاشى طقوس عيد الأضحى التي اعتادها الفلسطينيون. بين ركام أحد المنازل المدمرة في مدينة غزة يحتفظ رمزي بعدد من الأغنام التي أنقذها من مزرعته قبل تدميرها.
5: احنا قبل الحرب قعدنا ما يقارب 300 راس ونزحنا فيهم على الجنوب من رفح لخنونس. اليوم الراس اللي هذا بيكلف حوالي 7000 دينار. ليش صار 7000 و8000 دينار؟ ما فيش دواب تمرق لنا من برا.
4: يقول رمزي إن أسعار الأضاحي تفوق القدرة الشرائية للغزيين نظرا لمنع إسرائيل إدخال المواشي والأبقار والأعلاف.
5: الموسم اللي زي هيك يعني بقى عنا بيع وشراء وروح وتعال وأغنام كتيرة بقت تكون. اليوم ما فيش لا حد قادر يشتري ولا حد قادر يضحي على هوا الأسعار. يعني الأسعار غالية كتير يعني مواطن الغزي ما بقدرش يشتري أضاحي زي أسعار زي هيك، يعني أسعار غالية كتير.
4: غياب الأضاحي لا يتوقف عند حرمان الغزيين من أداء شعيرة دينية فقط، بل يمتد إلى فقدان مصدر غذاء أساسي لآلاف العائلات الفقيرة التي كانت تنتظر أضحية العيد. وهذا محمد الذي جاء ليشاهد بحسرة أضحية باتت صعبة المنال.
6: والله جاي أتفرج أنا الخرفان أنا وبنتي، يعني أول الحرب لثلاث سنين ما شفناش الخرفان ولا أكلناهم، وبصر السنة ناكل خرفان يعني على العيد، ويلا يلا نشتري اللحمة المجمدة عشان نشوف الطازة.
4: جهة محلية أكدت أن 90% من الثروة الحيوانية دمرت في قطاع غزة، ما حرم الفلسطينيين من تناول اللحوم وإحياء شعيرة العيد. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: إما أن يكون الاتفاق عظيما أو لا اتفاق على الإطلاق، هي كلمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أحدث تصريحاته عن المفاوضات الجارية مع إيران لإخماد نيران حرب الشرق الأوسط. في إطار الزخم المتزايد للوساطات في هذا الملف، وصل اليوم وفد إيراني رفيع إلى العاصمة القطرية.

0: الدوحة. فيما التقى اليوم الرئيس الصيني شي جين بينغ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي حل ببكين رفقة قائد الجيش الباكستاني المفاوض الرئيسي في المحادثات بين واشنطن وطهران. عجلة الدبلوماسية تتحرك وعلى طريقها حض اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولا من العالم الإسلامي من بينها السعودية وقطر وباكستان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار اتفاق شامل مع إيران. ما الذي يسعى إليه ساكن البيت الأبيض من خلال هذه الدعوة؟ وهل تستجيب إسرائيل فعلا وليس فقط قولا؟ أسئلة طرحها يوسف النعماني على الدكتور إدمون غريب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون الأمريكية، لنستمع لإجابته من واشنطن.
1: التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي تعكس المتغيرات. أولا، الإدارة في الوقت الذي وجهت فيه ضربات قاسية ومدمرة لإيران إلا أنها لم تستطع تحقيق أهدافها حتى الآن. أما فيما يتعلق بالاقتراحات، فأنا أولا يبدو أن الرئيس ترامب يريد التوصل إلى نهاية لهذه الحرب لأنه يقترب من انتخابات نصفية وهو يواجه معارضة شعبية متزايدة لهذه الحرب ويواجه ضغط أيضا من يمينه ومن يساره. من يمينه يواجه الضغط من قبل أصدقاء إسرائيل، ولكن في نفس الوقت أيضا الرئيس ترامب يبدو أنه ربما هذا نتيجة لبعض الضغوط من الجمهوريين في الكونغرس بدأ يطالب الآن بأنه يجب أن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل من قبل الدول العربية في خاصة الدول الخليجية. ولكن أعتقد أنه في نفس الوقت أنه في الوقت الذي يمكن أن يتحقق فيه السلام، ولكن إسرائيل لديها طموحاتها وكانت ترفض فكرة السماح بإقامة دولة فلسطينية. ولكن أعتقد أنه التطبيع كما ذكر السعوديون في السابق والدول العربية والموقف العربي بأنه يجب أن يكون هناك أيضا موقف مقابل من الإسرائيليين وذلك إقامة دولة فلسطينية.
0: إصابة المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سطحية ولا تعوق مهام، هذا ما صرح به اليوم المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، موضحا أن الإصابات التي تعرض لها المرشد الأعلى مجتبى خامنئي جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية في 28 من فبراير الماضي كانت سطحية في الوجه والرأس والساقين ولم تستدعي أي بتر أو تدهور صحي. على الجبهة اللبنانية من هذه الحرب المستعرة بالشرق الأوسط، إسرائيل ورغم سريان وقف إطلاق النار مع حزب الله منذ 17 من أبريل الماضي، كثفت اليوم غاراتها على جنوب لبنان مستهدفة مناطق عدة من بينها مدينة صور والساحلية والنبطية وبلدات أخرى شملتها إنذارات إخلاء، فيما دعا وزيران إسرائيليان متطرفان إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان مطالبين بتنفيذ ضربات على العاصمة بيروت ردا على هجمات حزب الله بالمسيرات. الخامس والعشرون من مايو يوم يخلد فيه العالم والاتحاد الإفريقي تاريخ قارتنا الإفريقية ويستحضر نضالها من أجل التحرر وبحث سبل تحقيق التكامل والتنمية المستدامة بين شعوبها. في هذا السياق تحول اليوم مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في الرباط إلى مقر لاحتفالية متميزة بهذا الحدث الإفريقي الهام، حيث شدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في كلمة أمام السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بالمملكة على الأثر النوعي والملموس للمغرب في عمقه القاري وانخراطه في مشاريع لمحاربة الفقر والحد من الهشاشة. مراسلنا من الرباط عادل الزبيري حضر هذه الاحتفالية ووفانا بالربورتاج التالي.
2: من مقر الخارجية المغربية دعا محمد يوسف عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي في المغرب إلى الاستفادة من الخبرة المغربية في التعامل مع أزمة المياه.
3: هذا العام يتمحور موضوع الاحتفال حول المياه، أي وصول الأفارقة إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي لتحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. كما تعلمون، على الرغم من أن القارة الإفريقية تتركز فيها أكثر من 30% من المياه العذبة على كوكب الأرض، لأن هناك أكثر من 400 مليون إفريقي يعيشون دون مياه صالحة للشرب وأكثر من 700 مليون إفريقي لا يحصلون على خدمات تطهير وصرف صحي ذات جودة عالية.
2: أمام سفراء دول إفريقية أكد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي على أن الرباط تتعامل مع إفريقيا انطلاقا من قناعة الانتماء.
4: كي ينطلق من واقعه الإجابات على هذا التحدي.

0: انطلاقا من هذه الاجابات كيحاول يتقاسم تجربته مع شركاء الافارقه، انطلاقا من تجربه وطنيه، اجابات مغربيه على تحديات اللي بعد ذلك يتم تقاسمها مع القاره الافريقيه.
1: في اليوم العالمي للقارة الإفريقية والذكرى 63 لاستقلال إفريقيا، يشتغل المغرب مع الدول الإفريقية عبر بوابة 25 من اللجان المشتركة وعبر 24 من المجالس العليا مع دول إفريقية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: ومن مقر الخارجية المغربية، وعقب مباحثات أجرها وفد أمريكي من الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، جدد رئيس الوفد الكونغرس الأمريكي النائب ترينت كيلي دعم بلاده الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797، وتنفيذا لتعليمات الملكية. استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي اليوم بحضور الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفد الكونغرس الأمريكي الذي يقوده النائب ترينت كيلي. في ختام السابعة نتحدث عن المناخ.

0: والوجهة المملكة المتحدة، بيانات صادرة عن هيئة الأرصاد الجوية البريطانية أظهرت أن الحرارة في غرب لندن بلغت 33 درجة ونصف الدرجة بعد ظهر اليوم، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق المسجل لشهر ماي في عام 1922 عندما بلغت الحرارة 32 درجة مئوية وسط لندن. وأطلقت السلطات البريطانية منذ الجمعة الماضية تحذيرات صحية من المستوى البرتقالي، وهو مستوى يشير إلى وجود مخاطر محتملة على الحياة نتيجة الارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من لندن حميد الأزهري.
1: 33 درجة ونصف الدرجة، رقم قد يبدو عاديا في كثير من بلدان العالم، لكنه هنا يستنفر المستشفيات ويعطل القطارات ويشعل الحرائق. موجة الحرارة هذه صادفت عطلة مدرسية هنا، لذلك ابتهج كثيرون بها واندفعوا إلى الحدائق والشواطئ.
2: إنه أمر جنوني حقا، الجو حار جدا، غير أنني أحبه، لكن بعد 28 درجة يصبح الأمر لا يطاق. عموما أنا أستمتع به.
3: لن أخرج كثيرا من بيتي، بصراحة أنا لست من محبي الطقس الحار.
1: المشكلة تكمن في فخ هندسي، أكثر من 95% من منازل بريطانيا تفتقر للتكييف، وقد بنيت تاريخيا بالطوب الأحمر السميك وبعوازل حرارية محكمة كي تحبس الدفء في شتاءات بريطانيا الطويلة، فتحولت اليوم إلى ما يشبه الأفران. كيفيان كولاسابانا الطبيب المدافع عن العدالة الصحية.
4: الأشخاص الذين يعيشون في مساكن متدنية الجودة ولا سيما من الطبقات العاملة والمجتمعات التي تعاني من التمييز العرقي هم الأكثر تضررا من ارتفاع الحرارة داخل منازلهم، وهم أنفسهم من يواجهون أزمة المناخ والأزمة الاقتصادية، رغم أنهم الأقل سهاما في التسبب في هاتين الأزمتين.
1: 33 درجة اليوم ليست مجرد رقم على ميزان الحرارة، بل هي إنذار مبكر لما هو آت. لميديا حميد الأزهري، لندن.
0: بيد مستمعينا نأتي لختام السابعة، أشكر لكم طيب متابعتها ووفاءكم لميديا. حصاد اليوم على ميديا لازال متواصلا، والكلمة تعود من جديد إليك أيمن الأحمد.
5: شكرا لك نهى يوسف، ونواصل مستمعينا معكم فقرات الحصاد المتعددة، ونتوقف مع فقرة أوراق إسبانية. القضاء الإسباني وجه اتهامات ثقيلة إلى رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق خوسيه لويس رودريغيز فابا في قضية لم تقتصر تداعياتها على أروقة المحاكم، بل امتدت لتلقي بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي بأكمله. فهذه التطورات تضع رئيس الحكومة الحالي بيدرو سانشيز في قلب عاصفة سياسية متصاعدة، وتثير تساؤلات متزايدة بشأن مستقبله السياسي ومصير حكومته. قراءة في خيوط الأزمة وتداعياتها ضمن الركن الأسبوعي أوراق إسبانية لمحمد الغول.
6: لم يسبق للساحة السياسية الإسبانية في كل تاريخها الديمقراطي ما بعد زمن الفرنكوية أن كانت بكل هذا التوتر، ساحة حبلى بالمفاجآت تلد كل يوم بؤرة توتر جديدة طارحة الكثير من علامات الاستفهام حول المستقبل القريب للمؤسسات الإسبانية الرئيسة، القضاء، الحكومات المحلية، الحكومة المركزية، البرلمان وغيرها. فمع تشعب وتناسل ملفات واتهامات الفساد على كل الجبهات أصبح كل شيء متوقع. اليوم أصبحت حكومة بيدرو سانشيز نفسها على المحك، هل تمتلك إمكانات المقاومة والاستمرار أم أصبح لزاما عليها الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها؟ الحدث جلل، القضاء يوجه اتهامات ثقيلة لرئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو، تهم استغلال النفوذ، تبييض الأموال وتزوير الوثائق. هذا الملف القضائي الجديد لا يفتح أبواب المحاكم فحسب، بل يفتح الباب أمام أسئلة سياسية حارقة تخص مستقبل إسبانيا، فشظاياه تطايرت مباشرة في كل الاتجاهات، وكانت الآثار واضحة على الحكومة عموما وخاصة على رئيسها بيدرو سانشيز الذي كان يواجه في الأصل متابعات قضائية تطارد زوجته وشقيقه، وجد نفسه أمام وضع أسوأ. تهدد مستقبله السياسي، رغم أنه أثبت في كل المحطات أنه

0: صور سياسي حقيقي، لكن الضربة هذه المرة كانت قاسية. حتى شركاؤه في التحالف الحكومي كان دفاعهم فاترا، تشبثوا بقرينة البراءة نعم، لكنهم وجدوا أنفسهم في خندق صعب. فهم الذين وصلوا السلطة على ظهر شعارات محاربة الفساد، تتعدد أمامهم الملفات لم تحسب قضائيا لكن أثرها السياسي قائم. الاتهامات الجديدة التي طالت وجها بارزا في اليسار، والذي طالما كان مدافعا شرسا عن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الأسبق رودريغيز ساباتيرو نفى التهم الموجهة له نعم، لكن هذه التهم منحت المعارضة اليمينية ذخيرة حارقة لقصف ساكني قصر المونكلوا. والشعارات التي صدحت السبت وسط مدريد من حناجر عشرات الآلاف من مناصر اليمين في المسيرة التي دعمها الحزب الشعبي وحزب فوكس خير دليل على ذلك. الاتهامات الموجهة لساباتيرو تعود إلى ما يعرف إعلاميا بقضية بلوس أولترا، وهي قضية إنقاذ حكومي لشركة طيران صغيرة من الإفلاس بقيمة 53 مليون يورو خلال جائحة كورونا العام 21 و2000. الشبهة القضائية في التحقيقات التي يقودها القاضي خوسيه لويس كالاما تشير إلى أن ساباتيرو استغل شبكة نفوذه السياسي وعلاقاته لتسهيل هذا الدعم الحكومي، مع حديث عن مسار غامضة للأموال عبر شركات وهمية. وربما الضربة الأقوى في هذه الاتهامات ليست فيها في حد ذاتها، بل في المشاهد التي رسخها الإعلام بتناقله مداهمة الشرطة لمكتب ساباتيرو في مدريد ومقر شركة ابنتيه، ما جعل الأمر يتحول إلى صياغة رواية يصعب محوها من الذاكرة المشتركة للناخب الإسباني. هي حسب تعبير أحد عناوين الصحافة الإسبانية طعنة في خاسرة بيدرو سانشيز، رغم أنه بدا متماسكا الرجل ودافع في البرلمان عن براءة ساباتيرو، لكن بكل تأكيد حلقة الضغوط تزداد شدادا حوله، وهامش المناورة أمامه يضيق، والإحباط الشعبي يتضاعف، والتحالف الحكومي المعقد الذي بناه يترنح. فهل يعزز بيدرو سانشيز صورته كقائد سياسي قادر على تجاوز كل المحن وينجو من هذه، أم أنها ستكون القاضية سياسيا ليستسلم الرجل أخيرا؟ فالمد يبدو عاليا جدا هذه المرة.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونصل اللحظة إلى لحظة حاسمة نفسح فيها المجال عاليا للأخبار الرياضية. مساء الرياضة مع الزميل يوسف الشاطر. أهلا وسهلا بك يوسف.
2: أهلا أيمن، مساء الخير لكل المستمعين الكرام. ما رأيك أن نبدأ بالمنتخب المغربي؟
1: أنا متشوق لمعرفة آخر الأخبار المتعلقة بالمنتخب المغربي.
2: غدا ندوة صحفية لمحمد وهبي من أجل الإعلان عن القائمة الرئيسية التي ستخوض نهائية كأس العالم. أيمن وأنت غير موجود غائب عنها، هذا أكثر شيء متأكدون منه قبل

وأنت غير موجود، غائب عنها. هذا أكثر شيء متأكدون منه قبل هذا الموعد الحاسم ربما بالنسبة للمنتخب المغربي للمدرب محمد وهبي الذي يعقد الثلاثاء في قاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم في سلا ندوة صحفية ستخصص للإعلان عن اللائحة النهائية للاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام بشكل مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. وأوضح بلاغ للجامعة في وقت سابق أن هذه الندوة ستنطلق على الساعة 7 مساء، وكان الناخب المغربي محمد وهبي قد وجه دعوة لقائمة أولية خدت معسكرا إعداديا يقودها لمواجهة منتخب بوروندي غدا في المركب الرياضي محمد السادس، وهي مباراة شبه تدريبية بالنسبة للناخب المغربي قبل أن تبدأ الأمور الجدية بخوض وديتي مدغشقر يوم الثاني من يونيو في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ثم المباراة الأخيرة أمام النرويج في الولايات المتحدة يوم 7 من يونيو. المنتخب المغربي يخوض كأس العالم في المجموعة الثانية

من ليستر سيتي ليواصل اللاعب رحلته في الدوري الألماني بعقد حتى 2028. جاء هذا القرار عقب الأداء اللافت الذي قدمه الخنوس خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 41 مباراة في مختلف المنافسات ونجح في تسجيل 9 أهداف إلى جانب تقديم 7 تمريرات حاسمة. فابيون فولغيموت عضو مجلس الإدارة المكلف بالشؤون الرياضية في شتوتغارت أكد أن اللاعب المغربي أظهر إمكانات كبيرة طوال الموسم، مضيفا أنه أصبح رغم حدثة سنه من العناصر الأساسية داخل المنتخب المغربي. وأشار المسؤول ذاته إلى أن إدارة شتوتغارت تؤمن بأن الخنوس ما زال قادرا على التطور بشكل أكبر، وهو ما دفع النادي إلى حسم بقائه بشكل دائم ضمن صفوف الفريق. سبق للخنوس أن خاض 60 مباراة في الدوري البلجيكي بقميص غانك و 32 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليستر سيتي، خبرة كبيرة لهذا اللاعب الذي شارك رفقة المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022. في خبر مرتبط بالمدربين المغاربة، أعلن الاتحاد المالي أن 5 مرشحين من بينهم الإطار الوطني المغربي بادو زكي تم اختيارهم لتولي مهمة تدريب المنتخب المالي الأول خلفا للبلجيكي توم سانتفت الذي تمت إقالته نهاية أبريل الماضي. أوضح الاتحاد المالي في بلاغ أن لجنة دراسة ملفات الترشيح المكلفة باختيار المدرب الجديد للمنتخب المالي قامت بانتقاء 5 أسماء من أصل 28 طلبا تم التوصل به، ويتعلق الأمر بكل من المغربي بادو زكي والكونغولي فلورون إبنغي والمالي محمد ماغاسوبا إلى جانب البرتغاليين أنطونيو كونسيسا وأنطوني دا سيلفا. كرة القدم الأوروبية لحظة، البداية بخبر السهرة في إيطاليا، نادي ميلان

0: من عملية إعادة هيكلة شاملة يقودها مالك النادي جيري كاردينالي. أوضح النادي في بيان رسمي أن الفريق كان ينافس على المراكز الأولى طوال الموسم، لكن الانهيار في الأسابيع الأخيرة حول الموسم إلى كابوس بالنسبة لجماهير الميلان. نفتح صفحة كأس العالم في أخباره. أعلن مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لافوينتي قائمة لاروخا المشاركة في المونديال بقيادة النجم الشاب لامين يامال في تشكيلة خلت لأول مرة تاريخيا من أي لاعب من ريال مدريد بسبب الإصابات. وشهدت القائمة عودة ميكيل ميرينو بعد تعافيه من الإصابة، إضافة إلى استدعاء إيريك كارسيا ومارك بوبيل مقابل استبعاد روبون لونورمون. كما ضمت التشكيلة أسماء بارزة مثل نيك ويليامز وبيدري ورودري، بينما يبقى يامال مهددا بالغياب عن البداية البطولة بسبب الإصابة التي عانى منها رفقة برشلونة في نهاية الموسم. ومع أخبار المونديال، تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة مقلقة في العضلة الخلفية خلال فوز فريقه إنتر ميامي على فيلادلفيا يونيون بستة أهداف لأربعة قبل أسابيع من انطلاق الحدث العالمي. وغادر ميسي المباراة في الدقيقة 73 بعدما شعر بآلام في ساقه اليمنى عقب تنفيذ ركلة حرة، ليتوجه مباشرة إلى غرفة الملابس دون تدخل الطاقم الطبي. ورغم الإصابة تقدم قائد المنتخب الأرجنتيني تمريرتين حاسمتين وارتباطا بالمونديال وفقت المكسيك من دون مشكلة على استضافة منتخب إيران خلال مونديال 2026. نفتح صفحة باقي الرياضات. جرى السبت في أبيجان انتخاب الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية محمود عرشان بالإجماع رئيسا جديدا للاتحاد الإفريقي لهذه الرياضة. نستمع إليه متحدثا لميكروفون الزميل زهير التومي.
1: العلاقة ديالي مع الكرة الحديدية طويلة جدا، والعلاقة ديالي مع الإخوان أفريقا كذلك، كان دائما عمل مشترك في هذا الباب. هذا كنا كنمشيو للتظاهرات القارية أو دولية، وكتبقى العلاقة طيبة دائما معهم، وكان هما اللي اقترحوا عليا هاد المسألة ديال المسؤولية الرئاسة ديال الكونفدرالية الإفريقية للكرة الحديدية. نظرا أولا لسمعة المغرب ولوجوده في إفريقيا خاصة في المجال الرياضي، والإشعاع اللي أعطى جلالة الملك للرياضة المغربية وخاصة كرة القدم، جعلت أن الملاحظين في المجال ديال إفريقيا بالخصوص جاي احترموا وكيقدروا المغاربة. تقريبا أنا ما طلبتش نكون رئيس، هما اللي لزموا عليا الرئاسة، وحنا يام كان هي أورسنا إن شاء الله باش ندير واحد البرنامج طموح.
0: أخيرا توج الجيش الملكي بلقب كأس العرش لكرة اليد بعد الفوز على هلال النظور، وتوج فريق نادي تبركان بكأس العرش لكرة القدم داخل القاعة بعد فوزه على الرجاء. أعود من جديد إليك أيمن.
2: شكرا لك زميل يوسف الشاطر. وقبل نشرة 7:30 نطالع حالة الطقس بالمنطقة المغربية.
3: Au Maroc, le temps sera le matin ensoleillé à l'ouest de la ligne Ouarzazate-Casablanca et partiellement nuageux à souvent clair ailleurs. Côté température, le mercure atteindra 37 degrés à Rabat, il fera 36 degrés à Casablanca, 26 degrés à Tanger avec un temps ensoleillé et venteux. Prévoir 37 degrés à Laayoune, il fera 41 degrés à Marrakech, 36 degrés à Agadir et à Fès. Prévoir 28 degrés à Oujda ou encore 24 degrés à Nador. Du côté de l'Algérie, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur la région de Béchar ainsi que sur le sud du pays et clair ailleurs. Pour les températures, prévoir 24 degrés à Alger, 32 degrés à Chlef, il fera 29 degrés à Constantine, 27 degrés à Annaba et Tiaret ou encore 23 degrés à Oran. Et enfin, en Tunisie, le temps sera le matin souvent ensoleillé sur le nord du pays et clair ailleurs. Et enfin, pour les températures, il fera 28 degrés à Tunis, 27 degrés à Sousse, 24 degrés à Djerba, 26 degrés à Bizerte ou encore 33 degrés à Tozeur.
2: السابع ونصف بميديا نشرة الأخبار المفصلة مع كونستانتين جالو.
4: Bonsoir à toutes et à tous. À la une, les États-Unis seraient-ils les grands perdants de la guerre en Iran? Nous avons posé la question à l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis et selon lui, Donald Trump est dans l'impasse, vous l'entendrez. Pékin a reçu ce lundi le Premier ministre du Pakistan.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: نواصل رحلتنا معكم مستمعينا الكرام عبر الحصاد ونرحل إلى رام الله في فقرة ميديا روبورتاج. بشكل لافت تشهد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين تصعيدا متزايدا، ولم يعد يقتصر على العنف المباشر بل امتد إلى استهداف مصادر رزقهم عبر سرقة المواد.

0: سبيل قطع أرزاق الفلسطينيين وإفقارهم بتجريدهم من مصدر رزقهم من أغنام وأبقار التي يسرقونها في وضح النهار بعد تهديد أصحابها بقوة السلاح، كما يوضح أصحاب قطعان من الأغنام سرقها مستوطنون منهم.
1: مصدر دخلنا الوحيد، احنا لنا 30 سنه هنا، في 5 دقائق ما خلوش ولا شيء، طلعنا تحت تهديد السلاح وطلعنا واحنا طالعين ضرب ابني، اخذوا تشيل الغنم، تعب 30 سنه، اخذوا 570 راس وفرس وحمرين وسياره، ما خلوش ولا شيء.
2: هذه تعبي 30 سنه الي لحوشت هذا الغنم، اجوا بنص ساعه ضيعوها هباء منصوره بقوة السلاح اخذها.
0: هذه السرقات الاخذه بالاتساع تهدف الى اجبار مربي الماشيه في التجمعات البدويه على الرحيل وترك الارض للمستوطنين لبناء مزيد من البؤر الاستيطانية عليها، وإجبار من يتواجدون داخل القرى والبلدات ممن يربون الماشية على التقوقع داخل تجمعاتهم السكانية وعدم الوصول إلى المراعي التي باتت مستهدفة من الاستيطان الرعوي. مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجة:
3: اليوم هناك تصعيد واضح من المستوطنين بشكل منظم مع قوات الاحتلال في عملية إما التهجير القسري للتجمعات البدوية أو سرقة ممتلكاتهم لإثقال العيش والحياة في المناطق البدوية. هذه تعتبر من أهم المقدرات للشعب الفلسطيني، وبالتالي عملية السرقة واستمرارها وتصعيدها هي قتل حياة الفلسطيني، قتل لمقدرات الشعب الفلسطيني الذي لن تفرق عن موضوع سرقة الأراضي أو المياه أو ينابيع المياه.
0: هجمات المستوطنين وسرقاتهم للمواشي التي يوثقها الفلسطينيون بكاميرات هواتفهم تكون تحت أعين الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بحماية المستوطنين عبر فرض طوق أمني على المنطقة التي يهاجمها المستوطنون لمنع الفلسطينيين من تلبية نداء الاستغاثة من أصحاب المواشي، وبالتالي ترك المستوطنين يستفردون بهم، كما توضح رئيسة قسم المناصرة الدولية في منظمة بيت سلم الحقوقية الإسرائيلية ساريت ميخائيلي.
4: الحكومة الإسرائيلية بأكملها تقف خلف هؤلاء المستوطنين العنيفين في مساع تستهدف تهجير التجمعات الفلسطينية، وهو ما حدث فعلا مع مختلف التجمعات البدوية الأخرى التي أجبرت على النزوح بالأسلوب ذاته عبر توظيف البؤر الاستيطانية الرعوية كأداة للتهجير.
0: وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن اعتداءات الجيش والمستوطنين في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام وصلت إلى ما يقرب من 2000 اعتداء قتل فيها 16 فلسطينيا برصاص المستوطنين الذين سرقوا خلالها أكثر من 4000 رأس من الماشية بحسب وزارة الزراعة الفلسطينية. لميديا ماجد سعيد، رام الله.

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة او بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروح جديدي لحظة موت

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، نواصل فقراتنا عبر الحصاد. الشعر الملغز أو شعر الألغاز من فنون القول التي يتميز بها الشعر العربي عن غيره، ونظم فيه الشعراء منذ العصر الجاهلي، لكنه برز بشكل أكبر وأهم وأغزر في المغرب والأندلس، ولو أنه يظل لحد اليوم مجهولا عن عموم الدارسين ومتفرقا في بطون الكتب والدواوين. ومن بين الجهود المبذولة لجمع هذا المتن الشعري هناك كتاب الموجز في الشعر المغربي الملغز لمؤلفه السعيد بن فرحي وهو الكتاب الذي نطالعه اليوم في فقرة كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
1: صدر هذا الكتاب عام 1998 بتقديم من عميد الأدب المغربي الدكتور عباس الجراري، الذي يؤكد بأنه عمل جليل عني فيه بإبراز نمط من التعبير قل الاهتمام به على ذيوعه وشيوعه بين المتأدبين. أما الهدف من نظم هذا النوع من القول فهو إيقاع السامع أو القارئ في الالتباس ودفعه إلى التأمل والتفكر، إضافة إلى التسلية والإمتاع وترويض العقل واستثارة الذهن وإظهار القدرة على مدى كشف التلاعبات اللفظية والإيحاءات المعنوية وتمييزها بالاستدلال والمقارنة والاستنتاج. ويستهل المؤلف السعيد بن فرحي هذا الموجز بتعريف اللغز والتعمية والأحجية، ويستشهد بشهاب الدين نويري الذي يقول في مرادفة اللغز: إنك إذا اعتبرت ناظم الشعر الملغز يعايبك أي يظهر عياءك سميته معاياة، وإذا اعتبرت أنه يحاجيك لاختبار فطنتك سميته محاجاة، وإذا

اعتبرت المعنى محجوبا سميته معنى. لكن هناك من يضع لهذه المرادفات معاني سياقية وإجرائية، فيكون اللغز خاصا بالمسائل الفقهية، والمعمى خاصا بالمشاكل النحوية، والمعايات بنوازل الفرائض، والأحجية بقضايا اللغة. ويعتبر الدكتور عباس الجراري أهم من تعرض للشعر الملغز في الأدب المغربي والأندلسي، خاصة في كتابه الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه وموسوعة الملحون التي أشرف على إصدارها ضمن مشروع ضخم لأكاديمية المملكة المغربية. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز الثامنة نطالع من جديد حالة الطقس بالمنطقة المغربية. في المغرب طقس يكون

بمنطقة تافيلال وشرق مرتفعات الأطلس الكبير. درجات الحرارة في حدود 26 درجة بطنجة، ترتفع الحرارة بالرباط إلى 37 درجة كما هو الحال بالدار البيضاء والعيون، فضلا عن فاس 39 مرتقبة ببني ملال، وأعلى المقاييس تسجل بمراكش ب 41 درجة. في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس عموما بجهة بشار، ويكون الطقس صافي في بقية الأنحاء. معدلات الحرارة تستقر في 24 درجة بالجزائر العاصمة، 27 بعنابة وتياري، ترتفع الحرارة ببسكرة إلى 33 درجة، 36 متوقع بتنراس، وأعلى المقاييس تسجل بأدرار ب 37 درجة. في تونس طقس صاف في عموم مناطق البلاد، والمعدلات في حدود 24 درجة بجربة، 26 ببنزرت، بتونس العاصمة 28 درجة كما هو الشأن بالقصرين، و33 كأعلى المقاييس متوقعة بتوزر. تمام الثامنة بميديا، إليكم مستمعين الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. نستهل هذا العرض الإخباري من المغرب، حيث جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي اليوم بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبعث محادثات جمعت الوفد من الكونغرس الأمريكي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، توقف أعضاء الكونغرس الأمريكي عند العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع الولايات المتحدة والمملكة المغربية. قبل يومين من حلول عيد الأضحى المبارك، دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اليوم كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية، وذلك في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

0: لا نتيجة بشأن عدد كبير من المسائل قيد النقاش، لكن لا يمكن القول إن الأمر يعني أن إبرام اتفاق بات وشيكا متهما واشنطن بتبديل مواقفها. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أي اتفاق لن يبرم مع إيران إلا إذا كان عظيما ومجديا بحسب قوله. وكتب على منصته تروث سوشال أن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما ومجديا وإلا فلن يكون هناك اتفاق. حضت روسيا اليوم الرعاية الأجانب والدبلوماسيين الموجودين في العاصمة الأوكرانية كييف على مغادرتها، معلنة عزمها شن المزيد من الضربات على العاصمة الأوكرانية بما في ذلك مراكز صنع القرار. أتى هذا الإعلان بعدما استهدفت ضربات روسية مكثفة أوكرانيا ولا سيما العاصمة كييف خلال عطلة نهاية الأسبوع، مسفرة عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 100 آخرين. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية قبل قليل أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حث الولايات المتحدة على إجلاء دبلوماسيها من سفارتها في كييف، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. تمام 8:04 بميديا.
1: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
0: وإلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية حصاد ميديا لنهار اليوم. ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة ولوفائكم لميديا، وشكر موصول لمخرج هذه الحصة الزميل عصام الحراتي. دمتم سالمين وإلى حصاد الغد بحول الله.

شهر ذي الحجة الحرام، شهر الحج الأكبر، والذي يزور خلاله حجاج بيت الله الحرام مقام مولانا رسول الله صلى الله عليه وأهله وسلم، وكلنا وكلكم وكل المسلمين يأملون في زيارة هذا المقام الشريف، كما قال ابن الخطيب السلماني رضي الله عنه: دعاك بأقصى المغربين غريب، وأنت على بعد المزار قريب، مدل بأسباب الرجاء وطرفه، غليظ على حكم الحياء مريب، يكلف قرص البدر حمل تحية إذا ما هوى والشمس حين تغيب، لترجع من تلك المعالم غدوة وقد ذاع من رد التحية طيب، ويستودع الريح الشمالي شمائلا من الحب لم يعلم بهن رقيب، ويطلب في جيب الجنوب جوابها إذا ما أطلت والصباح جنيب، ويستفهم الكف الخصيب ودمعه غراما بحناء النجيع خضيب، ويتبع آثار المطي مشيعا وقد زمزم الحادي وحن نجيب، إذا أثر الأخفاف لاحت محاربا يجر عليها راكعا وينيب، ويلقى ركاب الحج وهي قوافل طلاح وقد لب النداء لبيب، فلا قول إلا أنة وتوجع، ولا حول إلا زفرة ونحيب، عليك صلاة الله ما طيب الفضا، عليك مطيل بالثناء مطيب، وما اهتز قد الغصون مرنح، وما افتر ثغر للبروق شنيب.

قال العلامة يحيى الحسيني في أخبار المدينة في باب ما جاء في زيارة قبر مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى المدينة زائرا لي وجبت له شفاعتي يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين بعث آمنا. وقد وردت أحاديث أخر في ذلك، منها: من لم يمكنه زيارتي فليزر قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وعن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه قال: من سأل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدرجة الوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة، ومن زار قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

روى الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود بن النجار في كتاب الدرة الثمينة في فضائل المدينة عن أنس رضي الله عنه قال: قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من زارني ميتا فكأنما زارني حيا، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة، وما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر. زر قبر من شمس الضحى عدله، لما بدت ولا ظلام الشطط، وكيما ترى نفسك في روضة في أرضها زهر القرى يلتقط، واهرع إلى طيبة تلك

زيارة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي منا لتعظيمه والتبرك به، ولتنالنا الرحمة بصلاتنا وسلامنا عليه، كما أننا مأمورون بالصلاة عليه والتسليم وسؤال الوسيلة وغير ذلك مما يعلم أنه حاصل له صلى الله عليه وآله وسلم بغير سؤالنا. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى ذلك لنكون بدعائنا له متعرضين للرحمة التي رتبها الله تعالى على ذلك. فإن قال قائل: الفرق أيضا أن غيره لا يخشى فيه محذور، وقبره صلى الله عليه وآله وسلم يخشى الإفراط من تعظيمه أن يعبد، فالجواب: هذا كلام تقشعر منه الجلود، ولولا خشية اغترار الجهال به لما ذكرته، فإن فيه تركا لما دلت عليه الأدلة الشرعية بالآراء الفاسدة الخيالية، وما ذكرناه مرارا على تخصيص قوله صلى الله عليه وآله وسلم زور القبور، وعلى ترك قوله من زار قبري وجبت له شفاعتي، وعلى مخالفة إجماع السلف والخلف بمثل هذا الخيال الذي لم يشهد به كتاب ولا سنة، بخلاف النهي عن اتخاذه مسجدا، وكون الصحابة احترزوا عن ذلك المعنى المذكور لأن ذلك قد ورد النهي فيه، وليس لنا نحن أن نشرع أحكاما من قبلنا. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن منع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله مردود عليه. ولو فتحنا باب هذا الخيال الفاسد لتركنا كثيرا من السنن، بل ومن الواجبات، والقرآن كله والإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، وسير الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين والسلف الصالحين على وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمبالغة في ذلك. ومن تأمل القرآن العزيز وما تضمنه من التصريح والإيماء إلى وجوب المبالغة في تعظيمه وتوقيره والأدب معه، وما كانت الصحابة يعاملونه به من ذلك، امتلأ قلبه إيمانا واحتقر هذا الخلق.

يضلل فلا هادي له. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء آد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بجمعة، أهلا بكم. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي اليوم بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن الدولي. وأوضح كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي في تصريح عقب لقاء بين نصر بوريتا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووفد من الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة للمملكة، أنه يدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن. كما حرص بالمناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني لطيف لودي قد استقبل اليوم تنفيذا للتعليمات الملكية بحضور الفريق

0: هذا وقتنا، وقت الحضور، نتسجلوا دابا ونأديوا الدور.
1: كاينة اليوم الدور علينا، هذا حقنا، ما نخليوش يضيع من يدينا.
2: ما نسكروليش ونفوت، نكون حاضرة باش نسمع الصوت.
3: هذا وقت لا نوفيل جينيراسيون، نتسجلوا اليوم وندوزوا لاكسيون.
4: هذا وقتنا، وقت جديد، نكونوا حاضرين باش بلادنا القدام تزيد.
5: نتسجلوا اليوم في اللوائح الانتخابية باش غدا نعبروا على صوتنا بكل حرية. تسجيل مفتوح من 15 ماي إلى 13 يونيو عبر الموقع الإلكتروني www.listelectoral.ma وفي مكاتب التسجيل المفتوحة طيلة أيام الأسبوع.
6: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساء.
7: عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي يجدد في الرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي من أجل تسوية نزاع الصحراء المغربية، معبرا أيضا عن تأييده لقرار مجلس الأمن الدولي 2797. عاشية عيد الأضحى المبارك، تتكثف الحركية في محطات النقل خاصة من الطرق في المغرب مع سعي المواطنين إلى تمضية العيد مع الأهل وسط انتقادات لارتفاع أثمنة التذاكر. أكثر من 1,500,000 مسلم بدأوا بالتدفق من منن باتجاه مشعر

0: وإتاحة الفرصة لنا لنحظى بضيافة هذا البلد. وأنا أدعم بقوة مقترح الحكم الذاتي المغربي على ضوء القرار الأممي 2797، ونحن ندعم بقوة مقترح الحكم الذاتي المغربي.
1: وكان الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي قد استقبل اليوم تنفيذا للتعليمات الملكية بحضور الفريق أول محمد وريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية. استقبل وفد الكونغرس الأمريكي. ترأس رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم العيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن إطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء يكتسي دلالة خاصة بالنظر إلى العناية السامية التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس للأقاليم الجنوبية للمملكة. واليوم أيضا كان السيد خنوش قد ترأس بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس مسا. أفاد وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح اليوم بمجلس النواب بأن نسبة إنجاز مشروع الخط الجديد للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش على مسافة 430 كيلومترا بلغت إلى حدود اليوم 30%. وأوضح أن الصيغة الجديدة للقطار فائق السرعة ستقرب المسافات بشكل غير مسبوق، إذ ستربط الرباط والدربضة ومطار محمد الخامس والملعب الكبير ببن سليمان وصولا إلى مراكش ضمن شبكة نقل حديثة ستغير بشكل جذري صورة التنقل داخل المغرب. وأضاف أن الوزارة تعمل من خلال المكتب الوطني السكك الحديدية على تنزيل برنامج استثماري إجمالي يناهز 96 مليار درهم، معتبرا أنه أكبر رقم استثماري بالمملكة خلال السنوات العشر الأخيرة في مجال النقل السككي. دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية اليوم كافة مستعمري الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية

0: الحيطة والحذر في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة خلال العيد.
1: بدأ أكثر من 1,500,000 مسلم هذا المساء بالتدفق من منى باتجاه مشعر عرفات ذروة مناسك الحج وسط درجات حرارة مرتفعة. في المتابعة سفيان أم الحود.
2: مشعر منى نقطة الانطلاق الكبرى وبداية اللحظات الروحانية، يقضي فيه الحجاج يوم التروية وأيام التشريق، وتؤدى فيه شعيرة رمي الجمرات اقتداء بسنة إبراهيم عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الشعور بالامتنان لا يغيب عن وجوه من استشعروا قيمة هذه اللحظات، من بينهم الحاج المصري محمد الذي صرح لوكالة فرانس بريس معبرا عن مدى فرحته وسعادته.
3: نعمة كبيرة طبعا، نعمة كبيرة جدا، وحسيت ان فضل ربنا كبير ان هو يصطفي انسان ويختاره من وسط ملايين البشر، ان انت السنة دي انت ضيف الرحمن عز وجل، دي حاجة طبعا حاجة مش سهلة.
2: رسالة السلام والتسامح تظل حاضرة وسط ما تشهده المنطقة من توترات وحروب، وهو ما أكده الحاج رضوان من سوريا.
4: نحن مع السلام قولا واحدا، الإسلام إسلام الإسلام هو الذي يدعو إلى السلام، الإسلام هو من سلم الناس من يده ولسانه، الإسلام هو دين التوحيد، دين المحبة.
2: السلطات السعودية بدورها تواصل تسخير مختلف خدماتها الأمنية والصحية والتنظيمية لضمان راحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء المناسك في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة والروحانية.
1: قالت إيران إنها توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مسائل عدة، فيما يتواجد وفد عنها في قطر للبحث نقاط مرتبطة باتفاق محتمل لإنهاء الحرب، ولا يعني ذلك وفق طهران أن الاتفاق بات وشيكا، لا سيما في ظل استمرار صدور إشارات متضاربة بهذا الشأن منذ يومين. هذا تعليق هاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات وخبير الشأن الإيراني من القاهرة، حاور يوسف نعماني.
5: اتسمت المفاوضات خلال الأيام الثلاثة الماضية بنوع من تسارع تفاوض ونوع من الجولات المكوكية المكثفة للعديد من الأطراف، ما ربما يجعل هناك نوع من التفاؤل هو اتجاه المفاوضات إلى الوصول إلى ما يسمى الاتفاق الإطاري أو الاتفاق التفاهم المبدئي.

0: احتفالا بيوم إفريقيا إذنا بالانطلاق الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي لعام 2026. هذه توضيحات يعقوب شعيب أستاذ الاقتصاد بجامعة نجمنا حاور محفوظ والسلك.
1: ينتظر منه الكثير. أولا أن التحديات التي تواجه أفريقيا بصورة كبيرة ما زالت تتفاقم وتتمثل في أن هناك أزمات اقتصادية كثيرة، إضافة إلى تباطؤ في النمو. أغلب البلدان الأفريقية مستوى النمو في تباطؤ وليس كما كان متوقعا، إضافة إلى تكاليف التمويل الذي تتلقاه أفريقيا، تكاليفه ما زالت مرتفعة والأعباء المترتبة على ذلك كبيرة وتفاقم المديونية بصورة أكبر، إضافة إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. كل هذه تداعيات كبيرة لها أثر كبير على أفريقيا وعلى البنك الأفريقي بصورة عامة. ينتظر من البنك الأفريقي ليس زيادة التمويل فقط، إنما ينتظر منه دعم مشاريع الطاقة واستدامة الأمن الطاقي في أفريقيا، وهذا من أهم التحديات، إضافة إلى دعم البنية التحتية حيث تفتقر أفريقيا بكثير من هشاشة البنية التحتية، وهذا يؤثر على انخفاض نسبة النمو في أفريقيا، إضافة إلى تعزيز كفاءة الأمن الغذائي. ما زال الجوع مستشر في أفريقيا، فتحتاج أفريقيا إلى تعزيز كفاءة الأمن الغذائي. وينتظر من هذا بصورة عامة أو بالمختصر تقديم نموذج اقتصادي يكون أكثر استقلالية من الارتباطات الخارجية، وأن يكون الاقتصاد الأفريقي أكثر قدرة على الصمود عوام التحديات الجيوسياسية المنتشرة بصورة عامة.
0: في الرياضة، قبل إعلان مدرب منتخب الأرجنتين

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: معمر بوجمعاء، أهلا بكم. جدد عضو مجلس النواب الأمريكي ترينت كيلي يوم الاثنين بالرباط دعمه لمخطط الحكم الذاتي من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معبرا في الآن ذاته عن تأييده للقرار 2797 لمجلس الأمن الدولي. وأوضح كيلي وهو ممثل ولاية ميسيسيبي في تصريح عقب لقاء بين نصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووفد من الكونغرس الأمريكي يقوم بزيارة المملكة، أنه يدعم بقوة المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي كرسه القرار 2797 لمجلس الأمن، كما حرص بالمناسبة على إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. وكان الوزير المنتدى المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي قد استقبل يوم الاثنين تنفيذا للتعليمات الملكية بحضور الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، استقبل وفد الكونغرس الأمريكي. ترأس رئيس الحكومة عز خنوش يوم الاثنين بالعيون أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء، لتصبح بذلك الجهة الرابعة التي تشهد إطلاق هذا الورش الذي يشكل أحد الأعمدة المركزية للإصلاح العميق الذي تباشره الحكومة من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية تنفيذا للتعليمات الملكية. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن إطلاق المجموعة الصحية الترابية بجهة العيون الساقية الحمراء يكتسي دلالة خاصة بالنظر إلى العناية السامية التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس للأقاليم الجنوبية للمملكة. السيد خنوش كان قد ترأس يوم الاثنين بأكادير أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسا. دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة مستعملي الطريق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير الوقائية الكفيلة بضمان شروط السلامة الطرقية في ظل الحركة المكثفة للسير والجولان المرتقبة على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أعلنت رئاسة الجمهورية السنغالية مساء الاثنين أن الرئيس باسيرو ديوماي فاي عين أحمد الأمين لو وزيرا أول خلفا لعثمان سونكو الذي أوكل يوم الجمعة من طرف رئيس الدولة، ويشغل أحمد حتى الآن منصب وزير دولة لدى رئيس الجمهورية مكلفا بمتابعة وقيادة وتقييم الأجندة الوطنية للتحول السنغال 2050، كما سبق له أن شغل منصب الأمين العام للحكومة ومدير وطني أسبق البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وهو المنصب الذي تولاه من 2018 إلى غاية 2030.

0: 23 حظت روسيا الرعاية الأجانب والدبلوماسيين الموجودين في كييف على مغادرة مراكز صنع القرار. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ستستهدف الضربات مراكز صنع القرار ومراكز القيادة، لذا دعت الرعاية الأجانب بمن فيهم موظف البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية على مغادرة المدينة في أسرع وقت ممكن. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديان.

0: Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
1: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: حياة أونلاين، حنان تسوري.
1: أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، حيث نواصل الغوص في أعماق العالم الرقمي لنكتشف أسراره ولنكتشف كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. في كثير من البيوت والمنازل ربما أصبح واحد المشهد مألوف جدا. شنو هو؟ أنه أفراد العائلة أو أفراد الأسرة الواحدة حاضرين جسدياً داخل المنزل، لكنهم غائبون أو مغيبون بسبب هواتفهم. كان جلسوا مع بعضياتنا لكننا ما كان هدروش بزاف، وهنا حتى لبغينا نسولوا على بعضياتنا أو نسولوا أسئلة لبعضياتنا كيكون الجواب من الطرف الآخر مقتضب جداً. تقدر تسول ولدك مثلاً على الدراسة، على الأصدقاء، حتى على شنو كيفكر أنه يدير، كيجاوبك بجواب قصير جدا وينسحب إلى الشاشة. هنا بزاف ديال الأسر كيتسألوا واش تغير الأبناء دينا تغيروا فعلا أم تغيرت طريقة تواصلنا معهم. وهذا الشيء اللي غادي نناقشوه اليوم مع ضيفي الكريم الأستاذ محسن مفروض، اللي هو معيد ذهني وكوتش بيداغوجي ومستشار أسري. سي محسن مرحبا بك معايا في حياة أونلاين، عشر مبروكة.
3: مرحبا فيك مدام حنان، عشر مبروكة لكل المستمعين الكرام وشكرا على الاستضافة مرة ثانية.
1: مرحبا بك. طبعا موضوع اليوم احنا غنهضروا على أولادنا والأنترنت واش اختاروا الشاشة بدل الحديث معنا، لكن هو في الحقيقة احنا والأنترنت واش كنختاروا نهضروا مع بعضياتنا في الأسرة الواحدة، أم ربما كنختاروا التليفون بدل بدل يعني التواصل الواقعي والحقيقي. بزاف منا كتلقانا كنقولوا ولادنا كاينين معنا في الدار ولكن ما كنعرفوا عليهم والو. ملي كنهضر معاه كيجاوبني بنعم او لا، او بواحد الجواب اللي هو مقتضب وحتى ما فيه ما يتجاوب معايا. وحتى انتي تهضر انت وولدك او انت وبنتك كتكملوها بالمشاكل، تكملوها بالصداع وبالنقاش انت كتلوم وهو كيدافع على نفسه وهي غدا الامور. قبل ما نهضروا على شنو دور ديال التليفون في هذا الشيء، واش عنده شي دور ولا احنا غير دايرين سبتنا عليه، انت كمتخصص كمستشار اسري، واش التغير يعني طريقه التواصل ديالنا داخل الاسره الواحده تغيرت؟
3: طبيعه الحال تغيرت بزاف، للأسف تغيرت بزاف، لأنه الظاهرة اللي كنشوفوها في جل معظم البيوت المغربية والمنازل المغربية، والمؤسف أكثر هو أن هاد الظاهرة هذه المؤسف فيها هو أنه الناس ما واعياش بالخطورة ديالها، لأن الأمر خطير جدا. لأنه من هنا القدام هاد الوليدات اللي كنشوفوا فيهم دابا حنايا كنهضروا عليهم على أساس أنهم وليدات، راه من هنا واحد 20 سنة أو 30 سنة غادي يوليو أباء. دونك من هنايا القدام نتخيلوا كيف ما كنا قبيلة قلنا حنان، نتخيلوا من هنا 20 سنة كيفاش غتولي العائلة، كيفاش غيوليو القيم ديال العائلة، القيم والقيمة
1: القيمة وحتى العلاقة ديالنا ما بين احنا حتى العائلة والأسرة. دابا كاين فرق ما بين الأسرة وما بين العائلة، وانا قلت لك انه 20 سنة راها بزاف في ظل الذكاء الاصطناعي وهاد الموجة ديال السمارت فون وهذا، فربما بقينا من هنا 20 عام غيكونوا شي حاجة أخرى غير
3: مالوغوزمون. الهاتف كما قلنا قبل اشرنا عليه، الهاتف ذكي ولكن الانسان ما استغلش ذاك الذكاء، ولا تيخلي ان الذكاء ديال التليفون هو يتحكم فيه. ان الذكاء ديال التليفون دابا شنو فاش كيستغلو في لي كولور اللي هما 4K HD، لي كولور اللي هما مجهدين كياثروا الانتباه،

0: انا واحد منهم حيد النوتيفيكاسيون باش ما يلهيونيش، لانه تندخل من
1: خلي
0: الحده
1: غادي البنك
0: للحده.
1: نصيحه خلي ديال البنك.
0: مهمه جدا والله ما دايرها انا.
1: لا المساله ديال الاشعار فعلا انك تخليك هو جزء، وبزاف ديال الخبراء صراحه كيقولوها بانه جزء من الضغط الرقمي اللي كنحسوا به سببه هو نوتيفيكاسيون، هو الاشعارات، كثره الاشعارات، لانه فعلا كاين الناس اللي هما عندهم في التليفون ديالهم اشعارات لكل شيء، لاي لكل شيء ولا شيء، يعني اللي مهم واللي ماشي مهم انت كتلقى راسك دائما تيتيت، فانت فهذيك هذيك الاشعار ملي كيجيك فهو كيهرس لك التركيز ديالك، اي حاجه كنتي كديرها انت كديكونيكت عليها.
0: يقدر يكون انسان مكونيكتي مع عائلته، يعني كيهضر مع العائله في حوار عائلي وهذا، كتجي نوتيفيكاسيون كيديكونسونطرا شي شويه، كيشوف يعني انت ضيعتي في شي حاجه ولا شيء، تيجي شيء اللي هو ولا شيء.
1: هذه النقطه المهمه. دابا هو يعني كاين بزاف اللي كيعتبروا حتى الصمت هو رساله، هو في الصمت رساله، يعني ملي كنقولوا حنا ولادنا ما بقاوش كيهضروا معانا يقدر يكون رساله باننا حنا ما بقيناش كنفهموا ولادنا، ماشي دائما انه الانترنت فيه مشكل.
0: نرجع نهضر على الوالدين عاوتاني.
1: يلا هضر على الوالدين. شوف بينك مع الوالدين.

0: رقمي في الغالب ما كتكون الرسالة أو التواصل بشكل مقتضب، كتقول شنو بغيتي، هو كيجاوبك شنو بغيتي وسالينا، ماشي بحال اللي جالس معاك.
1: وي تيكون لو ميساج إلي سيبلي كور هادف هشنو فيه دونك. ولكن حنا كاين واحد المشكل دابا حنان، سكو تقدر تلقى واحد يهضر بالسوايع مع صاحبه في واتساب ولا هذا ابل فيديو ولا ابل نورمال ولا هذا، وما يهضرش 10 دقائق مع عائلته اللي معاه في الدار. خطير جدا هذه القضيه، هذه خطيره جدا، لانه تتولي كما قلنا القيم ديال العائله هي القيمه، والقيم لان القيمه ماشي هي القيم، القيمه كتهبط والقيم ديال العائله كيتفقدوا. دونك يلفو فيغ اتونسيون، لان التليفون بكثر ما حنايا تعطاتنا تكنولوجيا باش نستغلو كيف ما قلنا باش نشريو تليفونات باش نستغلوهم، لان القيمه ديال التليفون باش طالعه لي زوتي ديالو ماشي شنو غتخدم به نتايا. نو دونك نختاروا التليفون يكون فيه منفعه ما يبعدناش على العائله، لانه ولات يبعد على العائله.
0: قلتي واحد النقطه مهمه قبيله، هو انه هذا التواصل او التكنولوجيا او هذا لي سمارتفون اللي غنهضروا حنا مثلا على الهاتف الذكي، قرب البعيد وبعد القريب، وهذه نقطة مهمة وخطيرة جدا، وهذا الشيء راه كنحسوا بها، كنحسوا بأن ربما يقدروا أولادنا أنهم المشاكل ديالهم ما نعرفوهاش حنا، ويعرفوها الناس اللي هما في الانترنت ولا الناس اللي هما

0: faut faire ça. دونك انا يا بوس كنت ساكن معايا ودي انا غنفرض عليك انك انا في تتولي عاوتاني كما قلنا قبيله المشاحنات. دونك تيفضل انه يتواصل مع غيره يكون عنده تواصل رقمي اخر على انه يواجه العائله. دونك العائله هي خاصها تفهم انه الوقت تبدلات, التربيه تبدلات,
1: ولكن عندهم واحد الهاجس ديال الوليداتهم ديال الخوف على على ولادهم ديال انهم كيبغيو لهم مصلحتهم. بعض المرات احنا تربينا كيف ما قلتي دابا هو هما اجيال, لانه حتى الجيل ديال الوالدين حتى هو راه كان واحد الجيل اللي كان يمارس عليه نفس داكشي اللي بغى يمارس على ولده.
0: نعم.
1: ولكن كانت بنتيجه, ربما الان ما تعطيش نفس النتيجه.
0: اما كانت بنتيجه حنان اما كانت لا جينيراسيون اللي جات موراهم. كلشي فوالا سير بغيت نقول لك, يا اما كانت نتيجه اما لا جينيراسيون تقبلات هذيك التربيه شدتها كيف ما هي.
1: لان راه مؤخرا عاد بينا كنهضروا على المشاعر ديال الطفل ونهضروا على ما شحال هذيك كنا مثلا حتى الامثله الشعبيه اللي كنا كيقول لك اسمع اللي يبكيك
0: وما تسمعش اللي يضحكك. اكزاكتومون.
1: يعني كنسمعوا بزاف قاصح حسن من الكذاب.
0: وي
1: oui. وملي كتكبر كتفهم فعلا بانه الشخص اللي كيبغيك ويبغي لك مصلحتك هو اللي يكون قاصح معك لمصلحتك
0: طبيعه الحال. غير هو
1: دابا لا
0: علاش؟ لان هاد لا جينيراسيون متمرده. هاد لا جينيراسيون
1: دابا شي ما ينفعش مع هاد لا جينيراسيون.
0: لا غير حاول انك ترافقه. ترافقه على حساب شخصيته هو, لانه انا بعدا كنشوف ان الشخصيه المتمرده في الصغر تعطي شخصيه قويه في الكبر.
1: طبعا
0: لأنه
1: ومرة تبارك الله دابا ما كيدوزوش اي حاجه مرو الكرام
0: ولا
1: حاجه لا ما قبلهاش كيقول لك خصني نفهمها.
0: هذه كتبشر بالخير.
1: لا هذه مساله غيرت تعب الوالدين.
0: ولكن حنا عاوننا والدينا. لا يا بصح حنا عاوننا والدينا, ولكن وليداتنا ما كيعاونوناش. سي سي سي لا في هكا دايره سنه الحياه. دونك حنا خصنا نمشيو معاهم على حسب الشخصيه ديالهم. لان الشخصيه ولات متمرده ولا باغي يفهم علاش ماشي اني باسومي تيخضع وتيقول لك صافي انا غادي ندير. حنايا درنا شي حوايج بلا ما نعرفهم علاش درناهم.
1: ايه هو حتى لا خضع كيخضع هو فاهم.
0: اكزاكتومون سي بيان. انا بالنسبه لي مزيانه.
1: بالعكس هذا كتربي واحد الشاب اللي هو عارف ما له وما عليه,
0: شخصيه قويه ما تخافش عليه. شي هذا الشاب هذا ما تخافش عليه. غير هو كيف ما دابا الوالدين عندهم دي سمارت فون يستغلوا هاد الهواتف الذكيه في انهم يفهموا الشخصيه ديال وليداتهم.
1: صح.
0: في انهم يرافقوهم, بانهم يعرفوا ان التربيه تبدلات. دابا ولات المعلومه سهله.
1: صح.
0: سهل انك توصل المعلومه. دونك نعطي لراسي كيف ما تنقولوا دائما واحد الحيز صغير, واحد الحيز زمني صغير اللي نتعلم فيه فقط. دونك ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه باش نرافق دوك الوليدات باش ما يكونوش المشاحنات. باش لانه باقي دابا

0: او لهاد احنا حاضرين ما حاضرين. دابا شنو يقدرون، واش دائما كاين الوقت ديال باش نصلحوا ما يجب اصلاحه
1: بطبيعه الحال،
0: ولا كيكون فات له اوان؟
1: لا ما عمره تيكون، جامي ترو تار، لانه دائما عندنا فرصه باش نحاولوا نصلحوا ما يمكن اصلاحه. واخا ما نصلحوش كل شيء في دقه واحده، ولكن نصلحوا بشويه علينا. من اهم الحوايج اللي خصنا نصلحوا باش نبداو ونعرفوا الوليدات بقيمه العائله. العائله راها علاش مديوره، ماشي الخلافات، لا باش نعاونوا بعضياتنا. حتى الا كان مشكل نجيو نشكيو على بعضياتنا سون جوجي لوطخ. انا نعاود لك مشكل نحاولوا نلقاو الحل بعضياتنا.

0: كما قلنا باش نرجعوا للحلول نخصوا وقت العائله، راه مهم جدا حتى في دوك الخرجات اللي كيديروا العائله على برا، تنخرجوا على برا
1: انت دابا شوف دابا شتي اللي كتقول، انا متاكده بانه الناس كيديروه، الناس راه كيجتمعوا على الطبله وكيخرجوا خرجات، ولكن ملي كيكون التليفون معاك كينقص لك من الجوده ديال داك اللمه العائليه ولا داك لي مومون اللي كيكونوا ديال العائله، لان راه كيتجمعوا على الطبله ولكن واحد يهز التليفون
0: نديروا
1: وكيديروا خرجات، ولكن ودابا معروض انت هز التليفون وهادو صور من الواقع،
0: نديروا انشخت فاميليال كيفما كنديروها في الميليو بروفيسيونيل نديروها في العائله،
1: ميثاق عائلي
0: اكزاكتوم، ميثاق عائلي نحترموه اللي هو ان التليفون ما غاديش يتهز فوقت اللي نكونوا خارجين، ما غاديش يتهز فوقت اللي نكونوا تنتغداو، الا عندنا شي حاجه تنتحاوروا عليها مجموعين، لانه انت شوفي حنان باش يكونوا مجموعين العائله وكيهضروا وكاين المواضيع كثير ما كتحش بالوقت وما كتحش التليفون،
1: وحتى الاواصر ديال ديال ديال الروابط ما بينك وما بين العائله كيتزيدوا يتمتنوا
0: فوالا ما كتحسش بالوقت كتخلي التليفون وكتهضر،
1: وحتى هو كاين المتعه وكاين الاستفاده، تتحقق المتعه وتتحقق الاستفاده وكتدي الخبر ديال العائله،
0: بدينا كنفقدوها شي شويه
1: وهادشي والله الا بصح
0: بدينا كنفقدوها. وايماجين انه كما قلنا علاش انا قلت 20 سنه، لانه هاد الوليدات اللي عندهم دابا 10 سنوات من هنا 20 سنه غيكونوا مزوجين وعندهم اولاد وما عاشوهاش دابا، دونك سي فوتي ما غاديش يعاودوا يلقاوها، دونك صنعنا جيل، حنا دابا كنصنعوا جيل اللي غيفقد القيمه ديال العائله، دونك فومي اننا نحطوا كما قلنا دابا مؤخرا اون شارت اللي نحترموها في العائله،
1: وهذه نقطه مهمه ديال ميثاق عائلي اولا القانون الداخلي للاسره اللي ماشي كاملين كنديروه، كنديروا قوانين كنسنوا واحد القوانين اللي كتكون شفهيه وما كدارش بطريقه اللي هي توافقيه وبالتالي لا تحترم.
0: وي شنو خصنا؟
1: خصنا نجلسوا نديروا قوانين اللي تتماشى مع الجميع،
0: نحترموها
1: هذه الديمقراطيه العائليه
0: فوالا ونحترموها ونحطوا ليها كاع السياق باش اللي ما احترمهاش يكون عنده ماشي عقوبات
1: زجريه
0: ولكن نتفقوا عليها.
1: استاذ محسن مفروض معد ذهني وكوتش بيداغوجي ومستشار اسري، شكرا بزاف انك انت معي اليوم، وعيد مبارك سعيد، الصحه والعافيه، ونتلاقاو ان شاء الله في حلقه قادمه في موضوع اخر
0: ان شاء الله للحنان.
1: شكرا شكرا لكم مستمعينا الكرام، القاكم في حلقه جديده من حياه اونلاين في امان الله.